0: الشعبين الفلسطيني في قطاع غزة وإدخال المساعدات وبدء مرحلة التعافي وإعادة الإعمار والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، كما تم بحث وقف التوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل. وأكد السيد الرئيس اعتزازه بالدور التاريخي الذي تطلع به جامعة الدول العربية في دعم القضية الفلسطينية، مثمنا مواقفها الثابتة وجهود الدول العربية الشقيقة في إسناد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وصولا إلى نيل حريته واستقلاله. وأعرب سيادته عن تقديره لكل ما تقدمه الدول العربية الشقيقة من مساعدات إنسانية لقطاع غزة، مجددا التأكيد على أهمية تفعيل شبكة الأمان المالية العربية في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية دعما لصمود شعبنا الفلسطيني. من جانبه أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية استمرار دعم الجامعة الكامل لدولة فلسطين وقيادتها ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الراهنة ومواصلة العمل مع الدول العربية والمجتمع الدولي لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس قرارات الشرعية الدولية.
1: كان من الطبيعي والمنطقي أن أكون أول زيارة لي، أول لقاء مع رؤساء في عمل سياسي مع الرئيس أبو مازن، وهذه رسالة سياسية لكل العالم العربي. وبكل صراحة حتى قبل الوصول كان ردود الفعل للنوايا إيجابية في هذا سمعت ملاحظات قيمة جدا للرئيس أبو مازن، واتفقنا على استمرار التواصل على المستوى الرئاسي وعلى المستوى الفني، وإن شاء الله نقدر نبني خطوة خطوة لاستعادة الحق الفلسطيني كاملة إن شاء الله وإقامة دولة فلسطينية.
0: رئيس محمود عباس بقية تعزية إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة عبد المجيد تبون، أعرب فيها عن خالص تعزيه وصادق مواساته بضحايا الحريق الذي اندلع في دار للأيتام ببلدة المحمدية شرق العاصمة الجزائر، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا من الشهداء والمصابين بينهم أطفال. وأكد سيادة احتضامنا دولة فلسطين وشعبها مع الجمهورية الجزائرية الشقيقة في هذا المصاب الأليم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ الجزائر وشعبها من كل سوء ومكروه. دمر طيران الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل بعد إنذار سكانها بإخلائها غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
2: والله امبارح احنا تفاجئنا في المنطقة اللي متصلين على جار من الجيران انه يبلغ دار ابو سلمي ودار بحور ودار مقداد ودار جرمان داخلاء المنازل خلال 10 دقائق بدون يقصفوا. فهنا اخلينا بعد 10 دقائق قصفوا، نزلوا برميل مربع كامل قصفوا في المنطقة، ناس مسلمين وقاعدين ومنطقة مسلمة 100%. الان ليش قصفوا نزلوا برميل على المنطقة وخربوا دور الناس والناس قاعدين وآمنين في بيوتهم؟ الدار المستهدفة انقصفت قبل هيك، احنا مش رحلين. بدهم يقصفوا يقصفوا، بدهم يموتوا يموتوا، احنا صامدين، واللي ركبها هو اللي بيشيلها، واللي خلقها هو اللي بياخدها.
3: تطلع بعينك الدمار هاي اللي صار، يا اتصال امبارح الساعة 9 بالليل هاي اللي صار، كله هاي الدمار كله مربع كله راح. هلا هو
0: خلص تحقيق إسرائيلي نشرته مجلة عبرية بأن سلطات الاحتلال اتبعت خلال الحرب على قطاع غزة آلية وصفت بأنها فوضوية ومتعمدة في إعادة جثامين

0: يركض بها، ما يعيق معرفة مصير عشرات المفقودين الذين يقدر عددهم ب8000 حسب المركز الفلسطيني، فيما هناك 1800 لا يقدم الاحتلال أي معلومات عن مكان احتجازهم أو وجودهم. ويشير التحقيق أيضا إلى أن موظفي الأمم المتحدة لم يكونوا على علم ما إذا كانت الجثامين تعود لأسرى استشهدوا داخل السجون الإسرائيلية أو لأشخاص استشهدوا في غزة ثم نقلت جثامينهم إلى إسرائيل قبل إعادتها لاحقا. تحقيق لمجلة إسرائيلية يكشف حقائق صادمة عن تعقيدات يضعها الاحتلال الإسرائيلي تعيق جهود الأمم المتحدة والصليب الأحمر في تحديد مصير آلاف المفقودين وتتبع المعلومات التي تفيد بأماكن تواجدهم.
1: أطلع رئيس الوزراء محمد مصطفى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام عليف على آخر المسجات السياسية والتطورات الميدانية في فلسطين في ظل استمرار إجراءات الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس وتصاعد اعتداءات المستعمرين والاستيلاء على الأراضي لصالح التوسع الاستعماري واستمرار احتجاز عائدة الضرائب. كما بحث مصطفى خلال اللقاء الذي جمعهما في قصر زوغلبا بالعاصمة الأذرية باكو الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة نتيجة استمرار إغلاق المعابر وتعطيل الاحتلال إدخال مستلزمات الإغاثة والتعافي إضافة إلى النقص الحاد في الأدوية والغذاء. ونقل مصطفى تحيات السيد الرئيس محمود عباس وتقديره للرئيس عليف مثمنا موقف أذربيجان الثابت في دعم حل الدولتين وفق القرارات الشرعية الدولية مقدما الشكر على الدعم الإنساني والتنموي المقدم لفلسطين خاصة للأنروا بالإضافة للتبادل الثقافي والتعليمي بين البلدين. إلى ذلك بحث رئيس الوزراء محمد مصطفى مع نظيره الأذربيجاني علي أزدوف جملة من القضايا من بينها تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات. ووضع مصطفى نظيره أزدوف في صورة مستجدات الأوضاع في فلسطين لا سيما التصعيد الخطير في الضفة الغربية بما فيها القدس بما فيها أيضا اعتداءات المستوطنين وأعمال العنف والإرهاب ضد شعبنا واستمرار احتجاز إسرائيل عائدات الضرائب الفلسطينية الأمر الذي يهدد قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا واستمرار تقديم الخدمات بالإضافة إلى تكدس عملة الشيقل التي تؤثر في الاقتصاد الوطني. هذا ووضع رئيس الوزراء قليلا من الزهور على نصب النصر تخليدا لشهداء أذربيجان وبسالة شعبها. كما التقى رئيس الوزراء محمد مصطفى في العاصمة الأذربيجانية باكو ورئيسة المجلس الوطني لجمهورية أذربيجان صاحبة غفارتو حيث أطلعها على الخطوات القادمة لمواجهة التحديات المالية والسياسية الراهنة وتجديد المسار الديمقراطي. وأطلع مصطفى رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني على حجم المعاناة المتفاقمة التي يعيشها المواطنون جراء استمرار الحرب على قطاع غزة نتيجة العراقيل التي تضعها سلطات الاحتلال أمام تدفق المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية ما يتسبب في تعميق المجاعة والأزمات الصحية. أجرى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مبعوث السيد الرئيس محمود عباس أحمد مجدلاني زيارة رسمية للعاصمة البلغارية صوفيا عقد خلالها سلسلة من اللقاءات الرسمية مع كبار المسؤولين البلغاريين تناولت آخر التطورات السياسية في فلسطين وسبل العلاقات الثنائية بين دولة فلسطين وجمهورية بلغاريا. وشملت الزيارة لقاء مع رئيسة جمهورية بلغاريا إليانيا يوتوفا في القصر الرئاسي ولقاء مع رئيس الوزراء البلغاري رومين رديف في مقر رئاسة الوزراء وذلك بتنظيم وترتيب من سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية بلغاريا. أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الاتفاق الذي تناولته وسائل الإعلام بشأن نية كولومبيا افتتاح صفوان.

0: لها في مدينة القدس المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تراجعا مؤسفا عن مواقف كولومبيا التاريخية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومن شأنها أن تلحق ضررا بالعلاقات والمصالح المشتركة بين كولومبيا والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بموجب القرارات الصادرة عنها. وأكدت الأمانة العامة رفضها لهذه الخطوة غير القانونية باعتبارها انتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة، لا سيما قراري مجلس الأمن رقمي 476 478، اللذين يؤكدان أن أي إجراءات إسرائيلية تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس أو وضعها القانوني والديمغرافي تعد باطلة ولاغية. إلى ذلك وجه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه رسالتين رسميتين، الأولى إلى وزير الشؤون الخارجية في جمهورية سلوفينيا، والثانية إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كايا كالاس، يعبر فيهما عن قلق المنظمة إزاء التصريحات الإعلامية بشأن نية الحكومة السلوفينية سحب اعترافها بدولة فلسطين ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة. وقال طه إن نية سلوفينيا سحب اعترافها بدولة فلسطين ونقل سفارتها إلى القدس المحتلة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشددا على أن هذه الخطوة تتناقض مع الموقف الأوروبي الموحد الذي لا يعترف بسيادة إسرائيل على الأرض، ومحذرا من أنها تقوض حل الدولتين على حدود عام 67 وتمس بحقوق الشعب الفلسطيني ومشاعر المسلمين والمسيحيين، كما ستحمل عواقب سياسية خطيرة على علاقات سلوفينيا بالعالم الإسلامي وتفقدها مصداقيتها الدولية. في ظل تصاعد الإدانات العربية والدولية، تشهد الضفة الغربية تصاعدا غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين.
1: سرقوا أرضك يا فلسطين،
2: سرقوا أرضك يا فلسطين.
3: ما يجري في الضفة الغربية لم يعد مجرد تصعيد عابر، بل بات وفق مراقبين نهجا ثابتا تتبعه الحكومة الإسرائيلية لتكريس الاستيطان وفرض وقائع جديدة على الأرض. هذا ما أكده متابعون للشأن الفلسطيني في القاهرة، مشيرين إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل المصادقة على إنشاء بؤر استيطانية جديدة في إطار سياسة ممنهجة تقوض الجهود الدولية الرامية إلى تجسيد الدولة الفلسطينية وتضع المزيد من العقبات أمام أي مسار سياسي.
4: كل تحرك إسرائيلي نحو تفجير الوضع في الضفة الغربية وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية هو تعبير جديد عن الأزمة التي يعيشها نتنياهو، رغبته في تحقيق النجاح ولو على حساب الشعب الفلسطيني. الحقيقة أنه المجتمع الدولي يرفض مثل هذه التصرفات، يدرك تماما أن نتنياهو بات عبئا كبيرا على فرص وجهود السلام في المنطقة والإقليم.
3: رسميا أدانت مصر مرارا وتكرارا القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى توسيع الاستيطان وفرض وقائع جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن هذه السياسات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتقوض حل الدولتين وتهدد أمن واستقرار المنطقة.
4: ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية من إقامة مستوطنات وبؤر استيطانية في الضفة، لا سيما في مخيمات الضفة، و التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من هذه المخيمات هو استغلال للأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وأيضا يواجه هذا ويقابله الموقف المصري الذي يدين ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي ويرفض ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو.
3: يأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه التحذيرات من أن استمرار التوسع الاستيطاني إلى جانب الإجراءات المتواصلة في الضفة الغربية والقدس يهدف إلى تكريس واقع جديد على الأرض، بما يقلص فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيا، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي بشأن قدرته على حماية قرارات الشرعية الدولية وترجمة مواقفه المعلنة إلى خطوات عملية.
5: الخطير فعلا ما كشف التقرير الإسرائيلي ذاته عن مخطط لإنشاء كيان حكم ذاتي مستقل للمستوطنين في الضفة بجيشه الخاص وصلاحياته الكاملة. هذا ليس استيطانا، هذا ضم فعلي صامت. وزير المالية سموتريش نفسه قال صراحة للرئيس الفرنسي ماكرون: هكذا ندفن الفكرة الفلسطينية. من القانون الدولي طبعا الجواب واضح، كل اللي بيحصل ده انتهاك صارخ للقانون الدولي. حتى قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 بيصف المستوطنات بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي.
3: خلف كل بؤرة استيطانية جديدة تتراجع مساحة الأرض المتاحة لإقامة الدولة الفلسطينية المنشودة على الأرض، وبين إدانات دولية تتكرر وقائع تفرض على الأرض، تتآكل فرص التسوية السياسية ويتآكل معها فرص إحلال السلام يوما بعد يوم. نجوى يونس، تلفزيون فلسطين، القاهرة.
0: صادقت حكومة الاحتلال على تخصيص أكثر من مليار شقل لشق طرق لعشرات المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية، من بينها مستوطنات تعتزم إقامتها في شمالي الضفة.
6: في إطار تصاعد وتيرة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، أقرت حكومة الاحتلال ميزانية تبلغ 1.75 مليار شيكل تصرف على مدى 3 سنوات لتطوير شبكة طرق تخدم عشرات المستوطنات في الضفة الغربية. القائمة تشمل مستوطنات حومش وصانور وغنام وكاديم في شمالي الضفة الغربية، إلى جانب سلسلة أوسع من المستوطنات الجديدة التي يجري التخطيط لإقامتها. وجاء القرار ضمن خطة قدمها وزير المالية الإسرائيلي بتسائيل سموتريتش للمجلس الوزاري الإسرائيلي، الذي اعتبر المشروع جزءا من استراتيجية ترسيخ الاستيطان وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة. وتشمل الخطة إنشاء طرق جديدة وتوسيع طرق أخرى قائمة، بما يربط المستوطنات بشبكات النقل الرئيسية ويسهل التوسع العمراني والاستيطاني. ويتضمن القرار أيضا تخصيص ميزانيات لطرق تخدم مستوطنات في النقب، إلا أن جزءا مركزيا من الخطة موجه إلى المستوطنات التي أقرتها الحكومة في الضفة الغربية المحتلة. هذا وتعتزم الحكومة الإسرائيلية إقامة أكثر من 100 مستوطنة و160 بؤرة استيطانية زراعية ورعوية. وبين مشاريع الطرق والمستوطنات الجديدة تتواصل سياسة فرض الوقائع على الأرض في مشهد يعمق التحديات أمام أبناء شعبنا ويزيد من تعقيد أي مساع مستقبلية لتحقيق تسوية سياسية عادلة وشاملة. حنين جبرين، تلفزيون فلسطين.
0: في غضون ذلك، صادقت حكومة الاحتلال على إنشاء 6 مستوطنات جديدة في المجمع الاستيطاني غوش عطيون جنوب بيت لحم.
7: في تصعيد يتخذ طابعا تغييريا للواقع الميداني، وافقت الحكومة الإسرائيلية على إقامة 6 بؤر استيطانية جديدة في تجمع ما يسمى غوتش عصيون الاستيطاني جنوب بيت لحم، في قرار يهدف إلى توسيع رقعة العمرانية للمستوطنات القائمة وتغيير خريطة التوزيع السكاني بالمنطقة.
8: في الواقع حكومة الاحتلال الإسرائيلي تطل علينا بالمصادقة على 6 بؤر استيطانية وتحويلها إلى مستوطنات يعني جديدة في منطقة ما تسميه غوش عصيون. البؤر الاستيطانية هي تتوزع ما بين شرق التجمع وغرب التجمع، ولكن من خلال هذه البؤر الصغيرة فهي سوف تخلق واقعا جغرافيا جغيرة في المنطقة في الوقت الذي تمنع فيه الفلسطينيين من البناء أو من الزراعة في أرضهم أو الوصول لأراضيهم، وتحتم عليهم بالوصول إلى مناطق معينة فقط، وذلك من خلال يعني إصدار الأوامر العسكرية.
7: ومن المتوقع أن يخلق المشروع تواصلا عمرانيا استيطانيا يربط الكتل الاستيطانية ببعضها، مما سيؤدي عمليا إلى خنق القرى والبلدات الفلسطينية المحيطة وعزلها ومنع التواصل الجغرافي الفلسطيني في جنوب الضفة الغربية.
9: الخطر الحقيقي يكمن في إعلان الإعلان اللي أعلنته الحكومة الإسرائيلية، وهو عسلون الكبرى. عسلون الكبرى التي يتحدثون عنها تبدأ من بيت شيمش غربا من عسيون إلى البحر الميت شرقا من عسيون. يعني إحنا بنتحدث على المنطقة اللي بين محافظتي بيت لحم والخليل. من بيت شيمش يعني أنت بتحكي عن حلعول من الغرب، وتتحدث عن منطقة سوريف، تتحدث عن منطقة نحالين والمناطق هاي.

0: من الغرب، وأيضا بتتحدث عن الرشايدة، عن كيسان، عن وصولا إلى البحر الميت. هذه الحكومة اليمينية المتطرفة هي التي تقود الاستيطان، وهي التي توجه الاستيطان، وهي التي تسلح الاستيطان.
1: تصدر الموافقة الإسرائيلية في ظل تحذيرات دولية من تبعات مثل هذه السياسات التي تعتبر انتهاكا للقانون الدولي، ويرى المراقبون أنها خطوة عملية نحو ضم أجزاء واسعة من الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، ويحذر المحللون من أن استمرار هذا التوسع قد يقضي على فرص حل الدولتين ويرفع مخاطر تجدد التوتر في المنطقة.
2: سرقة أراضي المواطنين في بيت لحم وفي كل محافظات الوطن، ومخططات استيطانية متصاعدة هدفها الرئيس قتل حلم الدولتين ومحاولة دفع المواطنين الفلسطينيين لهجرة قصرية. على دين العبد، تلفزيون فلسطين، بيت لحم.
3: وفي الأغوار الشمالية، صادقت حكومة الاحتلال على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في مستوطنة مزجيوت الجاثمة على أراضي المواطنين ضمن مخطط استيطاني يقضي بعزل الأغوار.
4: ضمن سياسة متواصلة لفرض وقائع استيطانية في الأغوار، صادقت ما تسمى هيئة الإسكان والتنمية الحضارية الإسرائيلية على بناء 158 وحدة استيطانية في مستوطنة مسكيوت بالأغوار الشمالية، في خطوة ستضاعف حجم المستوطنة على حساب الوجود الفلسطيني.
5: تم تحويل هذا المعسكر، معسكر الاحتلال، الى مغتصبه وسميت بمغتصبه مسكيوت. اليوم مغتصبه مسكيوت تتربع على ما يزيد على 8000 دلم من اراضي المواطنين الفلسطينيين، وهناك الوحدات الاستيطانيه الجديده، ليس فقط هذه الوحدات الجديده التي اعلن عنها سموتريتش وغير سموتريتش، ولكن هناك على مدى 3 سنوات الماضيه هناك وحدات سكنيه تضاف.
4: ويأتي القرار في ظل تصاعد غير مسبوق للاستيطان، لا سيما في شمال الضفة الغربية، تماشيا مع مخططات حكومة الاحتلال الهادفة إلى إعادة الاستيطان في المستوطنات التي أخليت سابقا وتوسيع رقعة السيطرة على الأراضي.
6: نعم، يعني القرار كان بالأمس من اللجنة المختصة في بناء 158 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة مسكيوت في الأغوار الشمالية. طبعا هذا الحجم من الوحدات الاستيطانية سيؤدي إلى مضاعفة حجم المستوطنة، وهذا طبعا يأتي في إطار سياسة استيطانية أشمل تنفذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بشكل عام وفي شمال الضفة بشكل خاص.
4: ويؤكد مختصون أن وتيرة التوسع الاستيطاني المتسارعة تعكس سياسة إسرائيلية ممنهجة لتغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في الضفة الغربية، في وقت تتواصل فيه التحذيرات من تداعيات هذه الإجراءات على إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً. تحاول حكومة التطرف في تل أبيب مسابقة الزمن وفرض واقع جديد على الأرض في مناطق الأغوار من خلال بناء مزيد من الوحدات الاستيطانية على حساب الوجود الفلسطيني. من الأغوار الشمالية، أمير شاهين، تلفزيون فلسطين.
3: كما وهدمت آليات الاحتلال تجمعا سكانيا بدوي قرب قرية متين شرق قلقيلية لتترك عشرات المواطنين بلا مأوى.
7: هدمت جرافات الاحتلال بشكل مفاجئ ودون سابق انذار تجمعا سكنيا بدويا قريبا من قرية متين شرق قلقيلية. عملية الهدم طالت 15 مسكنا وعددا من البركسات الزراعية لتشرد اكثر من 70 مواطنا وتتركهم في العراء بلا مأوى، عدا عن مواشيهم التي يعتمدون عليها كمصدر رزق وحيد.
8: والله جن الجرافات، أطلعوا كل الشباب ممنوع هذا ولا إشي يدخل المجمع، سكروا المجمع من هان ومن هان وقاموا على المجمع زي ما أنت شايف، ولا خلونا نطلع لا أواعي ولا نطلع إشي، قاموا عليه بهالجرافات طموه يمين شمال ولا خلوا طويل الغنم حضاير

0: عندك خان 11 عيلة تقريبا، 11 عيلة مع العلف مع الطويل الغنم مع في بركسات للغنم تحت، كلها جرفوا ولا خلوا إشي ولا نبهونا قبل ولا إشي، يعني جونا فجأة.
1: هذا التجمع البدوي الذي يمتد وجوده في هذه المنطقة لأكثر من 30 عاما بات اليوم ركاما بعد أن نسفت جرافات الاحتلال معالمه في ساعات معدودة. الكارثة لم تتوقف عند خسارة الجدران فحسب، بل أصابت عصب حياتهم اليومية والمهنية بالشلل الكامل، واضعة العائلات في مهب الضياع دون معرفة وجهتهم المقبلة أو كيفية حماية ما تبقى من رزقهم.
2: والله تقلنا تقريبا من 2004 هال ما لما شفنا غير البواق امبارح تيجي علينا وبلشوا فينا هدم، لا خلوا علف ولا خلوا طوايل ولا خلوا اشي، ولا معتمدين غير على الدواب احنا.
0: الحين احنا والله تحت رعمة هالكريم، يعني شو بدنا نسوي؟ الحين ما نقدرش نعيد بناء ثاني مرة يعني. ايوه لو بدنا نبني بدهم يجوا يهدوا يعني نفس العملية.
1: وتأتي عملية الهدم هذه لتؤكد استمرار سياسة التهجير وتفريغ الأرض التي تنتهجها سلطة الاحتلال بحق التجمعات البدوية والمواطنين في المحافظة ضمن مخطط متواصل للتضييق على السكان ودفعهم للرحيل، لتبقى الأنقاض شاهدة على جريمة تطهير عرقي صامتة ترتكب علنا ضد الإنسان والأرض. أحمد شاور، تلفزيون فلسطين، قلقيلية.
3: وفي نابلس تصاعدت وتيرة الاعتداءات الاستيطانية على أراضي المواطنين في قرى المحافظة التي تشهد اعتداءات يومية من قبل المستوطنين.
4: لا يمر يوم إلا وهناك المزيد من الاعتداءات الاستيطانية التي تؤثر على كافة مناحي الحياة لدى أبناء القرى والبلدات الفلسطينية في محافظة نابلس التي تشهد قراها لا سيما قرى شمال غرب المحافظة هجوما استيطانيا كبيرا يتهدد مستقبل الأراضي الفلسطينية.
5: عود الاستيطان بشكل رهيب جدا وكبير جدا في كل منطقة شمال غرب نابلس، سباستيا، برقة، بيت مرين، حتى يصيد، الناقورة، دير شرف أصبحت تعاني بشكل كبير جدا من الاستيطان. كل تلة وكل جبل هناك كرفان وهناك بؤرة استيطانية جديدة، انتشار كثيف لهذه العصابات الاستعمارية، سيطرة واسعة على مساحات واسعة من الأراضي في منطقة شمال غرب نابلس.
4: أعمال تجريف استيطانية جديدة تنفذ على أراضي المواطنين في قرى المحافظة، مما يخلق واقعا جديدا عبر تنفيذ عمليات الملاحقة والتنكيل بالمواطنين والسعي إلى السيطرة على مساحات جديدة وإقامة بؤر استيطانية.
6: كل جميع محافظة نابلس من شمالها لغربها شرقها جنوبها هي اعتداءات مستوطنين باستمرار على مدار الساعة، لا يوجد هناك أي وقت إلا كل الأوقات هي هجوم للمستوطنين، حتى كان آخرهم يعني قطع المسير أو قطع الطريق على صفراء وقناصل لعشرين سفير معتمدين في دولة فلسطين من كل من العالم. هذا هي كانت رسالة أن هناك وقاحة للاحتلال حتى أمام الصفراء، قاموا بالتحدي وجلب مجموعة من المستوطنين والمستعمرين.
4: الوقائع على الأرض تشير إلى خطط حكومة الاحتلال التي تستهدف تضييق الخناق على المواطنين والحد من تحركاتهم عبر تنفيذ مشاريع استيطانية بغرض السيطرة على آلاف الدنومات الزراعية. مشاريع استيطانية كبيرة تسعى حكومة الاحتلال إلى تنفيذها على الأرض في القرى والبلدات الفلسطينية بغرض الاستيلاء على مساحات شاسعة وتحويلها إلى بؤر استيطانية. خليل أبو عرب، تلفزيون فلسطين، نابلس.
3: وفي طول كرم أحرق مستوطنون مركبة وجرارا زراعيا خلال اعتداء نفذوه في قرية رمين شرق المحافظة.
7: تحت جنح الظلام وفي ساعة متأخرة من الليل أحرق المستوطنون مركبة وجرارا زراعيا في قرية رمين شرق طول كرم. المركبة والجرار الزراعي تعودان إلى عائلة حمد التي عاشت لحظات مرعبة خلال الاعتداء عليها من قبل عدد كبير من المستوطنين الذين وفقا للعائلة فروا هاربين بعد دقائق قليلة من اشتعال النيران.
8: سروعونا، سروع الأولاد، كل الناس خافت، كل البلد هجمت، شايف علي؟ يعني فيش أمان تقعد فيها البلد، السيارة مولعة، التراكتور مولع، فيش أدوات يعني نطفي، لا طفيات حريق، وفيش أمان، كل البلد مفتح، المستوطنين ما بدهم بفوتوا.
7: اعتداء المستوطنين على رمين ليس أمرا جديدا، فالقرية تعرضت لسيل من الاعتداءات خلال السنوات الماضية. من خلالها أحرق المستوطنون مركبات خاصة وحطموا نوافذ عدد من المنازل وخربوا الأراضي الزراعية وأحرقوها ومنعوا استصلاحها، فيما يكثف أبناء القرية من حرصهم وحذرهم مع تصاعد هجمات المستوطنين لحماية الأرواح والتقليل من الأضرار.
9: بنحكي عن سيارة مركب العائلة على أطراف البلد، يعني هيك عملوا له شلل اقتصادي وشلل اجتماعي، يعني هذا المواطن ما بيقدر يوصل المستشفى، ما بيقدر يودي الطلاب على المدرسة، ما بيقدر يشتري ربط الخبز من البلد. فهذا المواطن مسوي كلك انا لحالي كعب بقاوم، فبيعملوا له يعني حاله نفسيه حتى يفوق انه ضرر اقتصادي ضرر نفسي.
7: تاريخيا تعاني قريه رامين من مخططات الاحتلال والمستوطنين، فعلى جزء من اراضيها اقيمت مستوطنه عناف، وفي سهلها اقيمت مؤخرا بؤرتان رعويتان، كل ذلك ضمن مخطط لعزلها والاستيلاء على أرضها الخصبة. حرق وتخريب وتحطيم للممتلكات هو جزء من اعتداءات المستوطنين بحق أبناء شعبنا في قرية رامين، في ظل تصاعد هذه الاعتداءات بحق القرية على مدى السنوات الماضية. إيهاب ضمير، تلفزيون فلسطين، من قرية رامين شرق طول كرم.
3: تواصل قوات الاحتلال تصعيد إجراءاتها ضد بلدة بيت عمر شمال الخليل، خاصة بالاقتحامات الواسعة التي يتخللها مداهمات للمنازل واعتقالات ميدانية.
10: تصعيد مستمر تشهده بلدة بيت عمر شمال الخليل مع الاقتحام الواسع الذي نفذته قوات الاحتلال بأعداد كبيرة خلال ساعات الليل، والذي طال عددا من أحياء البلدة ومنازل المواطنين، حيث داهم الجنود العديد من المنازل وعاثوا في محتوياتها تخريبا وتكسيرا وسط انتشار عسكري مكثف في مختلف أنحاء البلدة.
11: أقدم قوات الاحتلال على إغلاق هذا المدخل قبل يومين وإغلاق عدد من المداخل بالسوات الترابية وعدد من المداخل في بلدة رزمة داخلية وخارجية. على صعيد آخر، قامت قوات الاحتلال فجر هذا اليوم عملية اقتحام واسعة للبلدة، أسيرت عن اعتقال 30 مواطن من عائلة عربي من بلدة بيت عمر، تم اقتيادهم إلى الأمنيات في مصر وتحقيق معهم.
10: ولم يقتصر الاقتحام على عمليات المداهمة، إذ اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 30 مواطنا ونقلتهم إلى نقطة عسكرية في مستوطنة كرميتسور المقامة على أراضي البلدة، حيث تعرضوا للتحقيق والتنكيل طوال ساعات الليل قبل أن يفرج عنهم صباحا.
12: حاليا سكرين كل مداخل البلد، في ساتر ترابي كبير هناك، فتحين هلأ من قطعة أرض مدخل صغير على قد السيارة، يعني هيك، يعني حتى على السيارات، سيارات ما تكسرت، لا في هيئة، لا في، يعني حتى الكشوك صار بده تغيير باستمرار، يعني صار الوضع سيء من جميع النواحي.
10: وأثناء انسحابها من البلدة، أغلقت قوات الاحتلال المدخل الوحيد المتبقي لبلدة بيت عمر بواسطة السواتر الترابية، بعد أن كانت قد أغلقت المداخل الأخرى خلال الفترة الماضية، لتصبح البلدة شبه معزولة عن محيطها. هذه الإجراءات فاقمت معاناتهم اليومية وأعاقت حركة التنقل والوصول إلى أماكن العمل والمرافق الصحية، كما ضاعفت من معاناة الحالات الإنسانية والمرضى في ظل استمرار القيود المفروضة على البلدة. من بيت عمر شمال الخليل، محمود فراش، تلفزيون فلسطين.
3: طرح النائب أيمن عودة رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير قضية معاناة الفلسطينيين على جسر الملك حسين في خطاب ألقاه أمام الهيئة العامة للكنيسة الإسرائيلية، مستعرضا الانتهاكات المتواصلة التي يتعرض لها المسافرون الفلسطينيون في سفرهم عبر الجسر.
13: جسر الملك، جسر الملك حسين، جسر الكرامي، زوها يتسئى حكيمات بالعديد لتشافيها قداء معرفيت لخول العالم درخ يردين او ليردين عصمه او درخ يردين ممشخين. حمخصوم بتوخ شام راك خمس شعوت هيا بتوخ لفني زي هربي زمان כמו המצב בבית שן באשיך יסן. אנחנו מבקשים ששעות הפתיחה גם בגשר המלך חסן אלנבי יהיו זהות למספר השעות גם באשיך חסן בסען בית שן. זה אנושי וזה טבעי וזו זכות. בגדה המערבית חיים 3.5 מיליון פלסטינים. زيها مع ظهرها بالعادي.

0: איך יכול להיות שאנשים גם בחום הזה, גם בחום הזה, בעמק הירדן, במקום החם ביותר, אנשים באים לפני שלושה ימים, יושנים ברכבים שלהם, יושנים במסגדים, בשביל שאחרי שלושה ימים אולי יצליחו לעבור. למה הפגיעה בציבור? למה הפגיעה הזו? למה? למה לעשות דבר רע? למה? וזה לא יום, לא שבוע, לא חודש, לא שנה. זה מתמשך כבר שלוש שנים. זה ממש להתכוון לדפוק את הציבור הזה. אני מבקש גם מכבוד היושב ראש וגם מכל חבר כנסת שרואה שזה עוול שצריך להסתיים, שנשלב כוחות ונדבר עם שרת התחבורה, עם כל מי שצריך בשביל לפתור את הבעיה הזאת.
1: أعلنت وزارة السياحة والآثار اعتماد تسجيل 12 موقعا فلسطينيا جديدا على القائمة التمهيدية للتراث العالمي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بالتعاون مع المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى اليونسكو ليرتفع بذلك عدد المواقع الفلسطينية المدرجة على القائمة التمهيدية إلى 23 موقعا. وأكدت الوزارة أن هذا الإنجاز يعكس الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حضور التراث الفلسطيني على المستوى الدولي وإبراز تنوعه الثقافي والطبيعي وترسيخ مكانته باعتباره جزءا أصيلا من التراث الإنساني العالمي. أعلنت القوات الأمريكية أنها بدأت تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة الخامسة على التوالي. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن الهدف من هذه الضربات هو مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. هذا وصعدت الولايات المتحدة هجماتها على إيران مستهدفة العاصمة طهران ومواقع في الأهواز وبندر عباس وكنارك، فيما سمع ذوي انفجارات في محافظتي لرستان وسمنان ومناطق أخرى، وأخلي مستشفى للأطفال المصابين بالسرطان في الأهواز بعد سقوط صواريخ في محيطه. بينما أعلنت السلطات الإيرانية تفعيل الدفاعات الجوية في طهران من دون صدور حصيلة رسمية جديدة للخسائر. تواصل الفعاليات الثقافية والفنية الفلسطينية إيصال الرواية إلى العالم. وفي القاهرة احتضنت نقابة الصحفيين المصريين عرض الفيلم السينمائي القصير الخط والأصفر للمخرج الفلسطيني سعود مهنا ضمن فعاليات أسبوع فلسطين وعهد الله ما نرحل.
2: من قلب القاهرة احتضنت نقابة الصحفيين المصريين عرض الفيلم السينمائي القصير الخط الأصفر للمخرج الفلسطيني سعود مهنا.
3: السينما أقوى من السلاح، والسينما تناضل كالسلاح، والسينما مهمة جدا، ورؤية الأطفال تصل للعالم من خلال فيلم الخط الأصفر.
2: ضمن فعاليات أسبوع فلسطين وعهد الله ما نرحل، فيلم ولد في غزة وصنع بإمكانات متواضعة وسط الحرب والاستهداف.
4: منذ أحداث 7 من أكتوبر سنة 23 وإحنا كنقابة الصحفيين المصريين أخذنا على عاتقنا دعم صمود الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة المحتل والمنكوب، وعملنا فعاليات كتيرة جدا، وطول الوقت بنحاول نعمل إحياء وتواجد للمسألة الفلسطينية في الإعلام وفي الأنشطة النقابية بتاعتنا. وفي هذا الإطار بيجي أسبوع دعم فلسطين.
2: الفيلم حمل شهادة بصرية على واقع الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدا قدرة الصورة على مواجهة آلة الحرب والإصرار على تسطير الرواية الفلسطينية التي كانت ولا تزال محط أطماع الاحتلال.
5: الأغنية عهد الله ما نرحل، فعلا وعهد الله ما نرحل، لأنه من يرحل يترك البلاد للأعداء. فلذلك يعني إحنا للأمانة من خلال مشاهدة الفيلم للأطفال شاهدنا مأساة قوية جدا عبرت عن الكبار والصغار وما يشعر به كل إنسان. فإذا لابد للإعلام أن يكون له دور قوي في نشر والبحث عن قصص وأحداث حقيقية.
2: المشاركون أكدوا أن استضافة الفيلم

0: تمثل رسالة تضامن مع الإعلاميين والمبدعين الفلسطينيين، وتدعم الرواية الفلسطينية وتساند الحق الفلسطيني في إيصال صوته وقضيته للعالم.
1: السينما عامة هي المرآة التي تعكس هموم الشعوب اليومية التي تمس حياتهم اليومية. أخونا سعود مخرج رائع ومعروف في قطاع غزة، وهو مخرج فلسطيني، يعني يحاول أن يتلمس هموم التي يعاني منها الشعب الفلسطيني. الخط الأصفر يشكل يعني حصار جيوديموغرافي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
0: لم يكن عرض فيلم الخط الأصفر مجرد أمسية سينمائية، بل إعلانا واضحا أن الكلمة الحرة والرواية الصادقة ستبقى أقوى من آلة الحرب الإسرائيلية، وأن غزة رغم الحصار ستبقى معاناتها تسطر بعدسة مبدعيها، لتؤكد أن الرواية الفلسطينية ستظل باقية ما بقي أصحابها. من نقابة الصحفيين المصريين في القاهرة، سالي السكني، تلفزيون فلسطين.
2: استقبلت بلدية الطيبة شمال شرق رام الله السفير الكوري والوفد المرافق، وذلك في إطار يوم الراحة والتعليم للأطفال، حيث تم زراعة أشجار زيتون تعبيرا عن الصداقة الكورية الفلسطينية.
3: في إطار تعزيز الوعي البيئي لدى الأطفال وتشجيع المجتمع المحلي على المشاركة في الأنشطة التطوعية التي تسهم في حماية الموارد الطبيعية وتحسين البيئة، استضافت بلدية الطيبة شرق رام الله فعالية بيئية وتعليمية بالتعاون مع رابطة خريجي الوكالة الكورية للتعاون الدولي في فلسطين، وبدعم من الوكالة الكورية للتعاون الدولي وبمشاركة السفير الكوري وعدد من ممثلي المؤسسات الشريكة وأهل البلدة والأطفال.
4: اليوم زارنا سعادة السفير الكوري في بلدة الطيبة، هذه الدولة الصديقة، دولة كوريا الصديقة، قاموا بطلب بزيارتنا، وحنا الحمد لله قمنا بالواجب، واليوم احتفال كبير صار، احتفال كشفي واحتفال مدني كبير. زرعنا شجرة الصداقة بيننا وبين في هذا المكان المقدس، بيننا وبين دولة كوريا الجنوبية.
3: واستهلت الفعالية باستقبال رسمي للسفير الكوري والوفد المرافق، عقبه افتتاح رسمي في قاعة البلدية تضمن كلمات ترحيبية استعرضت أهمية التعاون الفلسطيني الكوري في دعم المبادرات التنموية والمجتمعية ودور الشراكات الدولية في تعزيز التنمية المحلية.
5: يسعدنا جدا أن نكون هنا في بلدة الطيبة للتعبير عن تضامننا وشراكتنا مع المواطنين. أتمنى للجميع السلام والأمن.
6: اليوم كان في زخم لأنه كان في دعم من السفارة الكورية ودعم من الوكالة الكورية للتعاون الدولي للقيام بنشاط في الطيبة، تحديدا الطيبة لأهميتها، أهمية وجودها التاريخية والدينية، بالإضافة إلى تعرضها المستمر لهجمات المستوطنين اللي من فترة يعني قريبة أو حتى من أكثر من 5 سنوات في هجوم مستمر من المستوطنين على الطيبة، لذلك كان النشاط مركز في الطيبة لدعم أهل الطيبة.
3: وتوجه المشاركون إلى الملعب البلدي في البلدة لزراعة الأشجار، حيث شارك السفير الكوري وممثلو المؤسسات والأطفال في غرس عدد من الأشجار في رسالة تؤكد أهمية الحفاظ على البيئة وترسيخ قيم العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية وتعزز من صمود المواطنين على أرضهم. تأتي هذه الفعالية اليوم في إطار دعم صمود المواطنين في أرضهم في وجه اعتداءات المستوطنين المتواصلة بحقهم. من بلدة الطيبة شرق رام الله، حنين الحلو، تلفزيون فلسطين.
2: ختام النشرة، نعود ونذكر إلى أبرز ما جاء فيها من عناوين. 3 شهداء وعدة مصابين في قصف لقوات الاحتلال في مدينة غزة. السيد الرئيس وأمين جامعة الدول العربية يؤكدان على ضرورة التنسيق المشترك على المستويين الرئاسي والفني لدعم حقوق شعبنا. أمين عام التعاون الإسلامي يحذر أسلوب
7: بسحب الاعتراف بدولة فلسطين.

كان برصدو مليار شيقل لشرط طرق المتبوط التي في الدفاع. نهاية هذه النشرة، دمتم في رعاية الله.

بتعمل مستوطنات جديده في كل مناطق الضفه. سموتريش وبن كفير برنامجهم الانتخابي من البدايه هو الاستيلاء وانهاء اتفاقية الخليج، وهم يعملون على ذلك. للاسف ما في يعني رده فعل من قبل الامم المتحده ومجلس الامن والمجتمع الدولي. هذه الخطوه يعني اقتصاديه كبيره للمدينه وصعبه جدا على سكان المدينه.

اللي بيصير بصراحة مجزرة حقيقية بحق هدم البيوت. يعني الاحتلال اليوم من الصباح الباكر على الساعة 5:30 تقريبا أو 6 وجميع هذا الآليات صبح جاي مشان يهدم 3 بيوت لثلاث أشقاء أو خلينا نسميها بالمسمى الحقيقي 3 قصور أو 3 فلل. الكلفة التقديرية تبعتهم 14 مليون شيكل بدون سابق انذار، مع أنه يعني اليوم بدون سابق انذار، مع أنه إلهن محكمة في محكمة العدل العليا في 25 واحد.

0: أسعد الله صباحكم بكل الخير مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فلسطين هذا الصباح لليوم الخميس 16 من تموز. نرافقكم على مدار ساعتين من الزمن والعديد من الملفات التي تلامس الواقع الفلسطيني. نفتح ملفات إنسانية ووطنية ونتابع واقع الأسرى والجهود المبذولة لنقل قضيتهم إلى المحافل الدولية، كما نرصد صمود القطاع الصحي في غزة رغم الحصار المطبق على القطاع والظروف الصعبة والعديد من الملفات. أنا وزميل ضياء العدم، يسعد صباحك ضياء.
1: صباح الخير دلال، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا المشوار الصباحي. العديد من الملفات والنوافذ المباشرة ستكون حاضرة بإذن الله. بما يتعلق بالجانب الرياضي سنتحدث عن إنجاز فلسطيني، نتحدث عن من منصات الاحتراف هنا من مخيم قلنديا إلى منصات الاحتراف في الوطن العربي. سنتحدث بشكل مفصل عن أكاديمية اللاعب الأفضل الدولية لكرة القدم، بالإضافة سنكون في نوافذ مباشرة من طوباس، سنتابع بالتأكيد ما يجري في سهل البقيعة ومواصلة الاحتلال الاستهداف لهذه المناطق، وأيضا استمرار العدوان على طول كرم ومخيمها مخيميها عفوا للعام الثالث على التوالي، بالإضافة للعديد من التقارير. نذهب الآن لمتابعة حالة الطقس وأسعار صرف العملات كما جاءت هذا الصباح.

أهلا بكم مشاهدين الكرام في الجولة الصباحية الاعتيادية لأبرز ما تناولته الصحف المحلية. نبدأها من وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا وأولي الأخبار من قطاع غزة. إصابات إثر استهداف الاحتلال منازل ومناطق سكنية في قطاع غزة. في تفاصيل الخبر، أصيب عدد من المواطنين مساء يوم الأربعاء في سلسلة غارات وقصف مدفعي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة تركزت في محافظتي غزة والوسطى. وأفاد مراسلون وفا نقلا عن مصادر طبية بوصول 4 إصابات إلى مجمع العودة في مخيم انتصيرات إثر استهداف الاحتلال منزلا في منطقة الحسينة غرب المخيم. وفي مدينة غزة أصيب مواطنان جراء قصف مدفعي استهدف محيط مصنع ستار في حي الزيتون جنوب شرق المدينة بالتزامن مع تقدم آليات الاحتلال في شارع السكة شرق الحي وسط قصف مدفعي عنيد. وفي وسط القطاع استهدفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة بركة في مدينة دير البلح ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين، كما وصلت إصابة إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر قصف منزل في محيط منطقة البروك بالمدينة بعد أن شنت طائرات الاحتلال غارة على المنطقة، كما تم قصف منزل في محيط صالة قصر السلطان شمال غرب مخيم المغازي. وفي شمال قطاع غزة أصيب مواطن برصاص طائرة مسيرة للاحتلال في منطقة الفالوجة غرب مخيم جباليا، كما أطلقت طائرات الاحتلال المروحية نيرانها باتجاه المناطق الشرقية من مدينة غزة وسط استمرار القصف الجوي والمدفعي على مناطق متفرقة من القطاع. ثاني الأخبار من وكالة وفا، اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تدعو لاعتماد اسم أهوال لجريمة الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل بحق أبناء شعبنا. في تفاصيل الخبر مشاهدينا، دعت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان اعتماد اسم أهوال باللغة العربية وهولوسايد باللغة الأجنبية كوصم يطلق على جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل القوى القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود العربية الرامية إلى ترسيخ الذاكرة الجماعية العربية وتكريس الوعي بحجم المأساة الإنسانية. كما أوصت اللجنة في ختام اجتماعها 58 الذي عقد في مقر الأمانة العامة بضرورة توثيق الجرائم الإسرائيلية التاريخية وصون حق الضحايا في العدالة والإنصاف وعدم النسيان وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب. وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك إن اعتماد هذه التسمية يجسد ما دعت له الدول الأعضاء في اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان من ضرورة تخصيص

يوم سنوي لاستذكار ضحايا جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهو المسار الذي جرى العمل عليه على مدار عامين ونصف حتى توج باعتماد 17 أكتوبر يوما لاستذكار ضحايا جريمة الإبادة الجماعية، أهوال وملاحقة مرتكبيها بكل الوسائل والأدوات القانونية الوطنية والإقليمية والدولية، والذي شهد قتل لأكثر من 700 شهيد فلسطيني في أقل من 24 ساعة بمن فيهم ضحايا مجزرة المستشفى الأهلي العربي في مدينة غزة المعمداني ومجازر أخرى في المدينة. وأوضح السفير العكلوك أن اسم أهوال انطلق من روح ضحايا الإبادة الجماعية وأفواههم ومعاناتهم، ومن الوصف الذي أطلقه كثير من الناجين والشهود على ما عاشوه خلال جريمة الإبادة الجماعية، حيث ردد الكثير منهم أن ما تعرضوا له كان أشبه بأهوال يوم القيامة، غير أنه بفعل قوات الاحتلال الوحشية. ومن هذا الوصف الإنساني العفوي استلهمت هذه التسمية لتكون شاهدا على فظاعة الجريمة وبشاعتها ولا إنسانية مرتكبها. كما دعا مندوب دولة فلسطين المؤسسات الحقوقية والتعليمية والجامعات والمراكز البحثية والثقافية ووسائل الإعلام والفنانين وأصحاب المدونات الإلكترونية ورواد منصات التواصل الاجتماعي وجميع المؤثرين إلى اعتماد هذا الاسم في أنشطتهم ومنشوراتهم وأعمالهم البحثية والثقافية، بما يسهم في تخليد ذكرى شهداء جريمة الإبادة الجماعية واستذكار الضحايا والحفاظ على الذاكرة الوطنية والإنسانية لهذه الجريمة التي لن تسقط بالتقادم. الخبر الثالث من وكالة وفاء. بعد 14 عاما من الإجراءات القضائية، الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم جزء من منزله في سلوان. في تفاصيل الخبر، أجبرت بلدية الاحتلال في القدس يوم الأربعاء المواطن المقدسي محمد العباسي على تنفيذ عملية هدم ذاتي لجزء من منزله في حي العين ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بحجة البناء دون الحصول على ترخيص، في خطوة تأتي ضمن سياسة متواصلة تثقل كاهل المقدسيين وتضعهم أمام خيارين قاسيين: هدم منازلهم بأيديهم أو تحمل تكاليف باهظة في حال نفذت طواقم البلدية عملية الهدم. وقال العباسي إن الجزء الذي اضطر إلى هدمه تبلغ مساحته نحو 25 مترا مربعا، وكان يؤوي 3 من أبنائه، ما أدى إلى تشريدهم من المكان الذي كان يوفر لهم مساحة للعيش داخل منزل العائلة. وأوضح أن قرار الهدم جاء بعد مسار طويل من الملاحقات والإجراءات القضائية استمر نحو 14 عاما، انتهى بصدور قرار نهائي يقضي بهدم الجزء المبني بحجة عدم الترخيص. وأضاف أن معاناته طوال السنوات الماضية تمثلت في التنقل بين المحاكم والدوائر التابعة لبلدية الاحتلال في محاولة لمنع تنفيذ قرار الهدم أو الحصول على أي تسوية قانونية، إلى أن جميع المحاولات وصلت في النهاية إلى طريق مسدود ليجد نفسه مضطرا إلى تنفيذ الهدم بيده لتجنب الغرامات والتكاليف المالية الكبيرة التي تفرضها البلدية على أصحاب المنازل في حال قيام آلياتها بتنفيذ عمليات الهدم. وتأتي عملية هدم منزل العباسي ضمن سلسلة طويلة من عمليات الهدم التي تطال منازل ومنشآت المقدسيين، حيث يواجه المواطنين صعوبات كبيرة في الحصول على تراخيص بناء، الأمر الذي يدفع العديد من العائلات إلى البناء لتلبية احتياجاتها السكنية في ظل الزيادة الطبيعية في عدد أفراد الأسر وارتفاع الحاجة إلى المساحات السكنية. ويؤكد أهالي سلوان أن سياسة الهدم الذاتي تشكل ضغطا نفسيا وإنسانيا كبيرا على أصحاب المنازل، إذ يتحول صاحب المنزل إلى منفذ لقرار هدم جزء من مسكنه الذي بناه بعد سنوات من العمل والانتظار، إضافة إلى ما يترتب على ذلك من أثار اقتصادية واجتماعية على أفراد الأسرة خاصة الأطفال الذين يفقدون جزءا من مساحة منزلهم. ننتقل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى صحيفة الحياة، والخبر من جنين: مستوطنة جديدة وهدم منشآت واقتلاع للأشجار أيضا. في تفاصيل الخبر، واصل جيش الاحتلال عدوانه الواسع على محافظة جنين يوم الأربعاء، فأعلن عن إقامة مستوطنة جديدة ونفذ عمليات هدم جنوبها واقتلع أشجار زيتون

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعد. إنك لا تخلف الميعاد.

وأكد رئيس مجلس قروي عنزة هشام صدقة لصحيفة الحياة أن المستوطنة المخطط لها ستحمل اسم صانور الجديدة، ستقام في أراضي جبع وعنزة في منطقة بيت ياروب التي ستحول القرية ومحيطها إلى جحيم. وكان ما يسمى وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف سموتريش ووزير الجيش إسرائيل كات أعلنا عن المستوطنة ليرتفع عدد المستوطنات المصادق عليها إلى 103 مستوطنات بعد إقرار بناء 34 مستوطنة في آذار الماضي. وقال صدق أن المواطن أبو قياس أجبر قبل فترة على إخلاء مخازنه وشقتيه وبحث عن بدائل لنقل بضاعته إليها حتى لا تدفن تحت الركام. وأضاف صدق أن الهدم استمر نحو 3 ساعات وحول المباني إلى أثر بعد عين، وعاد تدمير جرافات الاحتلال للمبنى الكبير محل بقرية عنزة من عمليات هدم طالت 4 منشآت مقابل إجبار جيش الاحتلال لخمسة من أبناء القرية على هدم بيوتهم ومتاجرهم. نذهب إياكم مشاهدين الكرام إلى صحيفة الأيام والخبر بعنوان حكومة نتنياهو تبرم اتفاقات خاصة بهدف توسيع الاستيطان. أدانت منظمة السلام الآن الإسرائيلية غير الحكومية المناهضة للاستيطان أمس قرار الحكومة تخصيص 8.5 مليار شيكل ما يعادل 2.8 مليار دولار لتوسيع المستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة. وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية اليمين المتطرف سموتريتش شاركا الاثنين في مراسم توقيع اتفاق إطاري مع المجلس الإقليمي لمستوطنات شمال الضفة الغربية. وينص الاتفاق على بناء نحو 12,000 وحدة سكنية إلى جانب تطوير البنى التحتية والمناطق التجارية في المنطقة. ويتهم معارضو الاستيطان الحكومة بهدر الأموال العامة وترسيخ الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية بما يقوض إمكان الانسحاب منها مستقبلا وفرص إقامة دولة فلسطينية. وقالت منظمة السلام الآن التي تراقب النشاط الاستيطاني في بيان إن الاتفاقات الإطارية تبرم بين الحكومة والسلطات المحلية بهدف تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى، وبموجب هذه الاتفاقات تلتزم الحكومة تمويل مشاريع البنى التحتية فيما تتعهد السلطات المحلية بتسريع إصدار تراخيص البنى. وأضافت المنظمة إن الحكومة لا تكتفي بالاستخفاف بملايين الإسرائيليين ونهب أموالهم لمصلحة بيئة صغيرة من المستوطنين، بل تحفر بيديها الحفرة الدبلوماسية والأمنية التي قد تدفن فيها دولة إسرائيل. وقالت متحدثة باسم المنظمة لوكالة فرانس بريس إن الاتفاقات الإطارية تستخدم لتسريع تنفيذ المشاريع الواسعة النطاق. وأشاد نتنياهو خلال مراسم التوقيع بالاتفاق وأكد على أهمية شمال الضفة الغربية بالنسبة لأمن إسرائيل، وقال أن شمال الضفة الغربية لها أهمية خاصة، هذه التلال تحمي المنطقة الساحلية ودولة إسرائيل، نحن لا ندافع عن هذا المكان فحسب بل نعمل أيضا على تطويره. أما وزير المالية سموتريتش فرأى أن هذه الخطوة مهمة أخرى في ثورة الاستيطان التي تقودها في يهودا والسامرة مستخدما الاسم التوراتي للضفة الغربية المحتلة. وبعد توقيع الاتفاق تحدث زعيم المستوطنين يوسف دغان رئيس مجلس المستوطنات شمال الضفة الغربية عن هدف إقامة 18 مستوطنة جديدة في المنطقة، بينها 4 مستوطنات أخليت عام 2005 بتزامن مع الانسحاب من مستوطنات قطاع غزة، إضافة إلى زيادة عدد المستوطنين في شمال الضفة الغربية إلى 1 مليون مستوطن. آخر الأخبار مشاهدينا الكرام من صحيفة القدس. القضاء الفرنسي ينصف المركز العربي للأبحاث ويلغي قرار كوليج دو فرانس حظر ندوة عن فلسطين. في تفاصيل الخبر، حقق المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالعاصمة الفرنسية باريس انتصارا قضائيا بارزا ضد جامعة كوليج دو فرانس العريقة إثر إصدار المحكمة الإدارية حكما يقضي ببطلان قرار الجامعة إلغاء ندوة أكاديمية كانت مخصصة لمناقشة القضية الفلسطينية. وجاء هذا الحكم بعد معركة قانونية خاضها المركز وعدد من الباحثين المشاركين ردا على تغييب الفعاليات العلمية التي تتناول الشأن الفلسطيني تحت ضغوط سياسية. وكانت الندوة التي تحمل عنوان فلسطين وأوروبا ثقل الماضي والديناميكيات المعاصرة مقررة في نوفمبر من العام الماضي،
إلا أن إدارة المؤسسة الفرنسية قررت تعليقها بشكل مفاجئ، واعتبرت المحكمة في حيثياتها أن قرار الإلغاء لم يكن مبررا، مشددة على ضرورة حماية الفضاءات البحثية من التدخلات التي تمس جوهر العمل الأكاديمي وحرية التعبير داخل المؤسسات التعليمية الكبرى. ورحب المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بهذا الحكم القضائي، واصفا إياه بأنه انتصار تاريخي للحرية الأكاديمية وحق البحث العلمي في مواجهة محاولات التضييق. وأكد المركز في بيان له أن هذا القرار يعيد الاعتبار للجامعات الفرنسية كمنصات مفتوحة للحوار والتعددية الفكرية، بعيدا عن الإملاءات التي تحاول فرض رواية أحادية حول الصراع في المنطقة. مشاهدينا الكرام، من هذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا الإخبارية لأبرز ما تناولته الصحف المحلية. مستمرون معكم في فقرات برنامج فلسطين هذا الصباح، لكن بعد الفاصل.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى أولى محطات فلسطين هذا الصباح. سنتحدث في هذه الزاوية وهذه المحطة الأدبية عن كتاب ما وراء الحكاية الذي يجسد الواقع الفلسطيني والذي ينتمي بطبيعة الحال إلى السرد القصصي القصير ويضم مجموعة من القصص الإنسانية المستوحاة من الواقع. دلال،
1: نعم ضياء ومشاهدينا، ما وراء الحكاية يعني يقدم فيه الكاتب الروائي الفلسطيني إلياس أشقر مجموعة من القصص تتجاوز السرد التقليدي نحو التأمل في النفس والعلاقات الإنسانية والبحث عن المعنى وسط تفاصيل الحياة اليومية. للحديث عن هذا الإصدار وما يحمله من رسائل نرحب بالاستوديو بالضيف الكاتب والروائي إلياس أشقر. يسعد صباحك وأهلا فيك.
2: يسعد صباحكم. شكرا.
0: أهلا وسهلا بك معنا إلياس. يعني أنت كاتب ولكن أيضا أنت ممرض، فهناك يعني مزيج ما بين الأدب وما بين
1: الرابط العجيب
0: التمريض. صحيح، ورابط عجيب. ولنبدأ من هذا المزج إلياس.
2: في الحقيقة اختياري لمهنة التمريض لم يكن عشوائيا بتاتا، بل كان بسبب النماذج الرائعة التي نراها في المستشفيات من ممرضين وممرضاتنا. أما اختياري للأدب فكان بسبب حبي للقراءة منذ مدة طويلة، وحب القراءة هذا جعل بداخلي رسالة كبيرة مغزاها أنه الإنسان القادر على توصيل فكرة أو معنى أو القادر على تحليل إحساس يجب عليه الكتابة، لأنه من خلال هذه الصفحات بإمكانه أن يساعد الكثير من الناس.
1: نعم. يعني جميل. هو التمريض والأدب، يعني أنت أخذت قصص مستوحاة من الواقع ففيهم إنسانية، يعني كلاهما فيهم إنسانية ولطف. دعنا نتحدث عن كتاب ما وراء الحكاية، ما الذي أردت أن يلتقط القارئ من هذا الكتاب؟
2: الفكرة من المغزى بالكامل من كتاب ما وراء الحكاية هو أن لجميع الحكايات ما وراءها الشكل الظاهر.
0: كواليس.
2: نعم صحيح،
0: بمعنى الكواليس.
2: وربما
0: صحيح.
2: وربما الرسالة الكبرى أو المعنى الأكبر من الحكايات يكون ليس الظاهر منها أو ليس النتيجة الظاهرة منها، بل هو ما وراءها. وهذا هو كان القصد الأساسي، ربما خلف لحظات الفرح، خلف الذكريات.

0: مشاعر الغربة، جميع ما يعايش الإنسان ربما في ورائه رسالة أكبر من الظاهر.
1: طيب لنوضح أكثر كمان إلياس، ما الذي تحدثت به في هذا الكتاب ولخصت به حال والواقع الفلسطيني كما تفضلت، مزيج من الفقد والفرح والأمل والألم، نريد أن نعرف أكثر ما الذي تم الحديث عنه في هذا الكتاب؟
0: الواقع الفلسطيني لا يخفى عن الجميع أبدا، هو واقع معقد ويوجد فيه العديد من القصص التي لا توجد في أي مجتمع آخر.
1: صحيح.
0: هذه القصص جعلت لي إلهاما كبيرا بأن أستخرجها من الواقع الفلسطيني ومن الشارع الفلسطيني لتمثيلها بسرد يناسب القارئ بشكل عام ويحلل الأفكار الفلسطينية والمشاعر الفلسطينية بطريقة تساعد القارئ على فهم الواقع الفلسطيني وأيضا فهم المشاعر التي يعاينها ويعيشها الشعب الفلسطيني في طريقة أيضا تناسب الإنسان بشكل كامل. ربما لم أتطرق بشكل مباشر لذكر الواقع الفلسطيني إلا في قصة أو قصتين، لكن جميع القصص هي إما مشاعر عاشها الفلسطيني وإما مواقف عاشها أو سيعيشها.
2: طيب إلى أي مدى استندت القصص إلى وقائع حقيقية وأين بدأ الخيال في هذه القصص؟
0: إلى مدى كبير جدا، وقد بدأ الخيال في بعض المشاهد التي نراها ربما في الواقع وربما في شاشات التلفاز. مثلا في القصة الأولى كانت معنونة بعنوان البقعة التي لا تجف أبدا، وهي مستوحاة من بكاء الأم الفلسطينية على أطفالها، ومن العنوان يتضح أن هذه البقعة لا تجف أبدا برغم حرارة الصيف، برغم تواتر الفصول، لأن دموع الأمهات تحفظ أطفالها ولا يمكن لأي شيء أن يجففها.
1: طبعا في هذا الكتاب هو لا يكتفي طبعا بعرض المشكلات، بل يقدم أيضا رؤى وتأملات وربما حلول أيضا لهذا الواقع الذي نعيشه. كيف يعكس هذا الأدب وهذا الكتاب ما يعيشه الفلسطيني من مآسي وصعوبات في الحياة من خلال هذه الرؤى والتأملات؟
0: القارئ ينتبه وهو يسرد السرد القصصي أن السرد القصصي هو مبني على واقع.
1: صحيح.
0: وهذا الواقع هو مأخوذ مما نشاهده، فإذا تمكن القارئ من تحليل السرد القصصي بطريقة سليمة ومن فهم مغزى القصة، سيجد داخل القصة تأملات تمثل الحياة الفلسطينية وأيضا حلول لهذه المشاعر وهذه الأفكار.
2: يعني برأيك إلياس، هل ترى أن الأدب اليوم قادر على فتح نقاشات أعمق حول الإنسان الفلسطيني بعيدا عن الصورة النمطية اللي بيشوفوها عن الإنسان الفلسطيني؟
0: بل أرى أنه من واجب الأدب في هذه الفترة الزمنية التي نعيشها وفي طور الموج العالي لشبكات التواصل والذكاء الإلكتروني، أصبحت عقلية المثقف تختفي شيئا فشيئا. أرى من واجب المثقف الفلسطيني أو القارئ الفلسطيني أن يواجه ما تكلمتي وأن يثبت من خلال الحوار العميق عن مكنونات الشعب الفلسطيني وعن مواجهات الشعب الفلسطيني، وأيضا أن يثبت للعالم خارج فلسطين أن فلسطين تحتوي على مثقفين وأدباء بإمكانهم أن يسردوا قصص بطريقة تليق بالأدب الفلسطيني.
1: طيب ما الذي نحن بحاجة إليه اليوم إلياس لكي يكون هناك اهتمام أكثر في هذا النوع من الأدب؟ هل نحن بحاجة إلى دعم الكتاب، زيادة الوعي لدى هذا الجيل الاهتمام في هذا النوع من الأدب؟ ربما البداية تكون من المدارس، دور الأهل أن يكون هناك معرفة أكثر في هذا النوع، لأنه نحن بحاجة إلى توثيق ما نعيشه من صعوبات وواقع قاسي جدا، ومثل هذه الروايات وهذه الكتب هي تلخص حال في النهاية وواقع الشعب الفلسطيني.
0: أرى أن البناء الأساسي لأي مجتمع في العالم هو العائلة. المجتمع بالأصل هو عبارة عن عائلة كبيرة، فالبناء الأساسي فيها أو الوحدة الأساسية والمكون الأساسي فيها العائلة. يجب على العوائل الفلسطينية تربية أطفالهم على حب الثقافة والمطالعة لما فيه فائدة لهم شخصيا في البداية، وفيما بعد يعكس هذه الفائدة على بلدهم.
2: نعم. إلياس وصفت أن الكتاب يتجاوز السرد إلى قراءة الأبعاد النفسية والاجتماعية والفلسفية. برأيك كيف تحقق ذلك داخل النصوص التي كتبتها؟
0: تحقق ذلك من طبيعة قراءاتي أنا شخصيا، لأني أتجه إلى القراءات الفلسفية والنفسية، والتأثر بهذه القراءات هو ما جعل هذا الطريق أسهل نوعا ما.
1: طيب إلياس، خلينا نتكلم كمان بما يتعلق بكتاب ما وراء الحكاية، مدى الجهد الذي قمت به من أجل هذا الكتاب. خلينا نتكلم كمان عن القصص التي تنوعت داخل هذا الكتاب ومشروعك القادم أيضا.
0: لم أكن أعتقد في البداية أستاذ أن طريق الكتابة صعب إلى لهذه الدرجة، وفي العديد من المحطات توقعت أن أتوقف وأن لا أكمل، لأنه الكتابة تتطلب من الإنسان أن يتجدد في أفكاره، والمسؤولية الكبيرة لدى أي إنسان يتجه إلى الكتابة بغرض معين هو سؤال ماذا سوف أقدم للقارئ. هذا السؤال كان يطاردني لمدى عام من كتابة الكتاب. أما بالنسبة للتفاصيل التي تتحدث داخل القصص، فأنا نظرت بنظرة عامة ما هي جل المشاعر التي يواجهها المواطن الفلسطيني في جميع الاتجاهات تلقى المختلف من المشاعر: الفرح مقابل الحزن، النجاح مقابل الفشل، الولادة مقابل الخسران. فوجدت أن من واجبي التنويع للقارئ، بحيث القارئ إن لم يستفد من شيء يستفد من الآخر، إن لم يمر في شيء فقد يكون قد مر في الآخر.
2: لسه يعني طبيعة مهنتك كممرض، حكينا كيف قدرت توفق بين التنتين، يعني مهنة التمريض بدها مجهود ذهني
1: وانشغال عالي أيضا
2: وانشغال وضغط كمان،
1: صحيح.
2: فكيف قدرت توفق بين التنتين، وهل ضغط شخصية الممرض على كتاباتك ولا لا؟ يعني احنا ما قرأنا الكتاب فأنا ما بقدر إنه أعرف هل يعني كانت شخصيتك موجودة في هاي الكتابات أو لا.
0: في شخصية الممرض في بعض القصص نعم كانت موجودة، لا يمكن للإنسان أن يتخلى عن شخصية هو يعيشها منذ مدة. وشخصيا أنا أحب شخصية الممرض لأني أرى فيها المهنة السامية،
2: ملك الرحمة.
0: وفي الحقيقة يعني ساعدت في الكثير. أما في طريقة الفصل بينهم، كما ذكرت مهنة التمريض صعبة جدا وفيها منوبات متقلبة،
1: طيب.
0: لكن الإنسان الذي يضع في إطار مرماه هدف يتحدى الصعاب ويجد وقت وإن لم يكن هناك وقت.
1: جميل جدا. طيب دعني أختم معك في هذا السؤال إلياس، كيف كانت ردود الفعل على هذا الكتاب، وأيضا عن مشوارك القادم، مشروعك القادم، ما الذي في بالك يعني للمستقبل أيضا؟
0: صراحة لم نكن نتوقع، لا أنا ولا دار النشر ولا حتى الأصدقاء، أن تكون ردود الفعل بالطريقة التي عرضت أو التي شاهدناها أو التي وصلتني، بسبب الواقع الصعب للفلسطيني اقتصاديا. لا يمكنه أن يقتني كتب بالعدد الذي كان يقتني في السابق، وأيضا بسبب سهولة الوصول إلى الكتب بطريقة إلكترونية. لكن ردود الفعل التي وصلت فاجأت الجميع وفاجأتني أنا شخصيا وحتى في دار النشر. ومن أكثر الجمل التي وصلتني هي أني وجدت نفسي في إحدى القصص. المشروع القادم إن شاء الله سيكون منخرط بطريقة أكبر في المجتمع، ربما سيكون أقل سرد قصصي وسيتجه أكثر إلى محاكاة العقل الفلسطيني.
1: على خير إن شاء الله.
2: يعني كل التوفيق. شكرا جزيلا لك الكتاب الكاتب والرواية إلياس أشقر. نتمنى لكتاب ما وراء الحكاية رحلة موفقة بين القراء ومزيد من التقدم والنجاح والإصدارات الأخرى.
1: كل التوفيق. شكرا لك. مشاهدي الكرام، مستمرون معكم، سنذهب الآن إلى القاهرة ونتابع معكم هذه الفعالية التي أطلقتها نقابة الصحفيين المصريين التي أطلقت أسبوع فلسطين الثقافي. دلال،
2: نعم، أطلق هذا الأسبوع تحت شعار عهد الله ما نرحل الثقافة والفن في مواجهة طمس الهوية. كان ذلك بمبادرة كما ذكر ضياء من نقابة الصحفيين المصريين، حيث افتتحت الفعاليات بعرض عرض مسرحي من إنتاج مركز طابو برعاية القسم الثقافي في سفارة دولة فلسطين، مستحضرة معاناة الشعب الفلسطيني منذ النكبة عام 48. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا من القاهرة سلمان البشير.
3: لا صحيح على ربيز ذاكرة، وإحنا جزء من هذه الذاكرة ولم نتوقف على أن نكون جزء من هذه الذاكرة في محاولة لإحياء جريمة البعض يريدنا أن ننساها أو البعض يريدنا أبعدها الذاكرة عنها، رغم أنها ما زالت مستمرة أو ما زالت تحدث رأي العين أمامنا جميعا. ولذلك أي دعوة لإحياء بطولة الشعب الفلسطيني وأي دعوة لإيقاظ الذاكرة حول ما يجري من جرائم على الأرض لابد أن تجري. ده دورنا كصحفيين، هذا دور نقابة الصحفيين المصرية، وهذا دور أعتقد أي صحفي في العالم اللي هو يراعي ضميره أو يرى أو ينتصر للإنسانية.
4: لم يكن غريبا اليوم ونحن نرى هؤلاء الأطفال وهم يستطيعون استذكار حكاية بلغة مختلفة، لا هناك بكائيات ولا هناك ذهاب إلى الإبقاء على دور الضحية، وإنما هناك سرد للرواية بلغة ناقدة جدا قريبة من الجمهور جدا. وأعتقد أن هذا دور هام، هو فتح كل الأبواب من أجل الإبداعات الفلسطينية التي تعبر عن الهوية الوطنية الفلسطينية، تحفظ الذاكرة الفلسطينية، وفي نفس الوقت تستطيع تحويل كل المكنون النفسي الصعيب الذي مر به أبناؤنا إلى أفعال إبداعية حقيقية.
5: عاملين عرض مسرح اليوم بيتكلم عن الحقبة الزمنية ما بين 48 ل 75. حبيت انه اطرح هاي الفكرة لانه ممكن الظروف الحالية والحرب الاخيرة نست كتير ناس قصصنا القديمة، عاداتنا، تقاليدنا، الحب كيف كان زمان، الحياة اللطيفة. فحبيت اطرح هاي القصص بطريقة كوميدية. المسرحية برضو حبيت اضيف الفرق ما بين الخيمة زمان والخيمة اليوم، هذا شيء كتير مهم. يمكن زمان كانت الناس والعالم تتعاطف معنا، اليوم الموضوع مختلف تماما، فهذا الشيء موجود في المسرحية وهذا له هدف كتير كبير وإن شاء الله بيوصل للناس بكل حب.
6: فعاليات هذا الأسبوع هي فعاليات تعبر فعلا عن الانتماء، عن التاريخ، عن الهوية الفلسطينية، سواء من خلال الفيلم، سواء من خلال الدبكة الشعبية، سواء من خلال الفعاليات والأنشطة المختلفة، الخرائط وماذا تحمل هذه الخرائط من معاني تؤكد هوية الشعب الفلسطيني وتاريخه وجذوره في الأرض الفلسطينية. هنا نحن اليوم في مصر دائما نقول شكرا لمصر لأنها باستمرار تقوم على هذا النهج، وهو نهج الحفاظ على القضية الفلسطينية والتراث الوطني الفلسطيني.
7: اليوم موجودين لنعرض مسرحية على باب الذاكرة 48 إلى جانب عرض دبكة، الدبكة الفلسطينية. موجودين هنا اليوم في نقابة الصحفيين المصرية لنعرف الناس أكثر عن القضية الفلسطينية. كانت أول تجربة لإلي، فكان التحدي إنه كيف بدي أوصل للطفل وأحكي معه بلغته، يعني كيف أخلي الطفل يتقن تكنيك الدبكة بلغته. فكل الموضوع بدأ من خلال لعبة لعبنا بطريقة متسلسلة، فالطفل كان في هذا الوقت بيلعب بس بنفس الوقت بيعطيني شكل الحركة اللي أنا بدي إياه لحتى أطلع منه بهذا العرض اللي هلأ حضرتكم رح تشوفوه.
8: الدفكة اللي احنا بنعملها بتعبر عن تراث الفلسطيني، خلينا نتعرف على اصدقاء جدد، بتعزز ثقتنا على المسرح لانه بنطلع قدام الجمهور، بتذكرنا في غزة، بتربطنا يعني في وطننا.
9: اتعرفت على اصدقاء جدد وان الدفكة بتعبر عن التراث الفلسطيني وبتذكرنا في غزة.
10: حياة الفلسطيني زمان كيف كانت، من سواء أشياء سيئة أو أشياء حلوة، وبساطة حياتهم وتفكيرهم كيف كانت، وبنقيسها على حياة الفلسطيني هلأ يعني مع السوشيال ميديا والحاجات الجديدة اللي ظهرت. وكمان عن هي بتحكي عن قصة حب بين الجد والجدة، وبيجيبوا فترة شبابهم وفترة الطفولة.
11: عرض يعني شافي ووافي لخص حكاية فلسطين في أقل من ساعة،
4: اللي فاجئني النهاردة أكتر إنه كلما اجتمعنا في نقابة الصحفيين على حب فلسطين فاجأونا الفلسطينيين باجتماعهم على حب مصر. الختام اللي ختمه مهند للعرض بأغاني في حب مصر فاجئتني ويعني أبكتني، وأنا يعني حتى مشاعري مش قادر أعبر عنها لما شفت المحبة المتبادلة، لأنه في النهاية مهما أي حد تكلم هنفضل شعب واحد.
11: هاني بنية فين؟ حبيبي يا أمي.
12: حبيبتي محمد مش موجود، والله محمد راح.
11: طبول عنده بتحكوا لي ابنك مات وابنك راح وابنك بطل موجود، أساساً انتوا كلكم مش حاسين فيا.
13: أسبوع فلسطين وعهد الله ما نرحل، رسالة يحافظ الفلسطيني على دوام حضورها في كل الميادين من أجل الهوية والرواية والسردية. الفلسطيني يبدع في مخاطبة العالم باللغة التي يفهمها. لبرنامج فلسطين هذا الصباح من مقر نقابة الصحفيين المصريين في القاهرة، سلمان بشير، تلفزيون فلسطين.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نتحدث في هذه المحطة عن حال وأوضاع الأسرى وأيضا عن الحملة الدولية لمناهضة العنف الجنسي ضد الأسرى الفلسطينيين. تخلل طبعا هذه الحملة شهادات حية لضحايا هذه الجرائم. نتحدث عن حفلات اغتصاب تمتد لساعات، ضحاياها بالمئات من الأسرى رجالا ونساء وأطفالا في عملية ممنهجة تحظى برعاية وحماية من دولة الاحتلال. دلال،
1: نعم، ومن هنا ضياء ومشاهدينا تتواصل الجهود الفلسطينية والدولية لكشف جرائم العنف الجنسي التي يتعرض لها الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وجريمة تستوجب المساءلة والمحاسبة. في هذا الإطار أطلقت الحملة الدولية لمناهضة العنف الجنسي ضد الأسرى الفلسطينيين بهدف توثيق هذه الجرائم وإيصال صوت الضحايا إلى المجتمع الدولي وحشد الدعم القانوني والحقوقي لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب. للحديث عن هذه الحملة وأبعادها وأيضا عن واقع الأسرى في سجون الاحتلال يسعدنا أن نرحب برئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين الأستاذ أمين شمان. أسعد الله صباحك.
2: أهلا لكم المشاهدين.
0: أهلا بك أخ أمين. بالتأكيد هي حملة مهمة جدا لكشف وتوثيق جرائم الاحتلال. نتحدث هذه المرة عن يعني شهادات مرعبة، شهادات صعبة جدا تخللها بالتأكيد هذه الحملة التي كشفت عن ضحايا هذه الجرائم. نريد أن نعرف أكثر عن طبيعة هذه الحملة وأبعادها أيضا.
2: يعني هذه الحملة الدولية لمناهضة العنف الجنسي بحق الأسرى والأسيرات في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية جاءت الضرورة للإعلان عنها بعد تكرار عمليات الاغتصاب المتتالية المتوالية والتي حصلت بحق العديد بل المئات من الأسرى والأسيرات لأول مرة في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية ومنذ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 67. وبعد 7 أكتوبر بدأت تتكشف هول الكارثة داخل السجون بفعل ما يرتكب بحق هؤلاء الأسرى من امتهان كرامتهم والاعتداء عليهم جنسيا. ولأول مرة يصرح أسرى عبر وسائل الإعلام يمتلكون الجرأة للحديث عن هذا الموضوع ويطالبون بمعاقبة من يقومون بهذا الفعل داخل هذه السجون، بمعنى أنهم الآن يتحدون هذا الجلاد ويطالبون بأن يكون هناك عقاب ومساءلة لكل من يرتكب مثل هذه الجرائم داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، ويتوجهون إلى كل المؤسسات الحقوقية والدولية سواء العاملة في الأراضي الفلسطينية أو الموجودة في هذا العالم الديمقراطي لضرورة الحفاظ على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واحترام مواثيق جنيف الثالثة لحقوق الأسرى داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، لما لمثل هذه الأفعال من ردود صعبة نفسية على الأسير وعلى عائلته، حيث كانت الأهمية بمكان إطلاق مثل هذه الحملة ليس على المستوى الفلسطيني فحسب وإنما كانت البداية من قاعة بلدية البيرة بإطلاق هذه الحملة يوم الثلاثاء. ولكن هناك حملات متواصلة ستتبناها العديد من المؤسسات الحقوقية المدافعة عن الأسرى على الساحة الأوروبية والأمريكية واللاتينية.

0: وغير ذلك من دول العالم للتأكيد على أن قضية الأسرى حاضرة، ويجب أن نوفر شبكة أمان وحماية لهم من هذا التغول الإسرائيلي الذي يطال المئات من الأسرى والأسيرات بل الآلاف داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
1: دعنا نتحدث أستاذ شمان عن طبيعة الشهادات التي استندت عليها الحملة.
0: يعني هي شهادات مؤلمة تعبر عن مدى الألم النفسي والجسدي الذي يعانيه الأسير الفلسطيني عندما يكون مقيدا ويمارس بحقه مثل هذه الأفعال الخارجة على كل الأعراف والمواثيق الدولية، والتي فاقت ما كان يجري في سجني أبو غريب وغوانتنامو، واستخدام الكلاب البوليسية في بعض حالات الاغتصاب بحق الأسرى، واستخدام بعض الأدوات مع الأسرى الفلسطينيين. وهذا بحد ذاته هو جريمة ينذى لها جبين الإنسانية عندما تمارس بحق الأسرى والأسيرات، وقد وثقت العديد من هذه الحالات، ويبدو أن هناك تفاخر من قبل العديد من السجانين وإدارات مصلحة السجون الإسرائيلية بما يرتكب بمثل هذه الأفعال ضد الأسرى والأسيرات، وكأن الحكومة الإسرائيلية وإدارات مصلحة السجون هي خارج نطاق الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، وتدير ظهرها لأي مناشدات لأي مساءلات، حتى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحرم حتى هذه اللحظة وتمنع من زيارة الأسرى والأسيرات والسماع إلى شهادات حية من داخل السجون الإسرائيلية، كما استمعنا إلى شهادات حية أثناء انعقاد المؤتمر الصحفي والذي عبر فيه أسرى وأسيرات فلسطينيات عن مدى المعاناة لإخوانهم ولأخواتهم داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية. هناك زنازين مظلمة، هناك مراكز تحقيق تجري فيها جرائم ترتكب بحق الأسرى في مقابر الأحياء داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية. ربما يكون هناك من الصعب على العديد من الأسرى والأسيرات التصريح أو الحديث عن مثل هذه المواضيع، لما لذلك من ارتداد ربما نفسية واجتماعية. نحن في مجتمع فلسطيني، في مجتمع شرقي، هناك حساسية كبيرة لمثل هذه المواضيع، ولكن يعني ترفع القبعات لهؤلاء الأسرى الذين امتلكوا الجرأة للحديث عن هذا الموضوع، والذي يجب أن يلاحق فيه مرتكبي مثل هذه الجرائم ويقدموا إلى سواء الجنائية الدولية، وأن تقوم المؤسسات الحقوقية الدولية بتوثيق هذه الشهادات بعد الاستماع لها أمام العديد من وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية والدولية التي وثقت مثل هذه الشهادات، وخاصة أن أوضاع الأسرى حتى هذه اللحظة ما زالت كارثية، ولا يوجد هناك رقابة ولا مساءلة ولا زيارة، والأسرى يعيشون يعني في معازل مغلقة بعيدا عن أي وسائل إعلام، بعيدا عن أي مؤسسات حقوقية، بعيدا عن أي زيارات، وبالتالي هناك تغول في التعامل والتعاطي معهم خارج نطاق كل الأعراف والمواثيق الدولية.
2: وهنا مهم جدا أخ أمين توثيق هذه الشهادات الحية وإيصال هذه الأصوات إلى كافة دول العالم وإلى كل من يتغنى بالحرية وحقوق الإنسان، وربما تجهيز هذا الأمر كملف لعرضه في محكمة الجنائية الدولية وتوثيق هذه الشهادات، أهمية هذا الأمر وربما يكون له أثر على أوضاع الأسرى مستقبلا.
0: يعني تأتي أهمية إطلاق هذه الحملة والتأكيد على تحمل المؤسسات الحقوقية مسؤولياتها تجاه ما يجري بحق الأسرى، أن هذه الأعمال ليس فردية داخل السجون ومعتقلات الأسرى، وإنما أصبحت سياسة مبرمجة ممنهجة تمارس بحق الألاف من الأسرى الفلسطينيين. هذه سياسة ربما تتخذ على أو بالتأكيد تتخذ على أعلى مستوى أمني وسياسي في حكومة الحرب الإسرائيلية، حكومة اليمين المتطرف، التي تحاول امتهان كرامة الأسرى، إذلالهم، تثبيط عزائمهم، الاعتداء على شرفهم داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، لأنهم يدركون مدى حساسية هذه الموضوع لدى الأسير الفلسطيني، لدى المجتمع الفلسطيني، وبالتالي هذه جزء من عقاب جماعي يمارس بحق الأسرى والأسيرات. من هنا تأتي خطورة هذا الموضوع، وخاصة أنه قد تواصل أو تواصلت عمليات الاعتداء حتى هذه اللحظة داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وربما هناك المئات من الحالات التي لم توثق حتى هذه اللحظة لحساسية هذا الموضوع. لذلك نحن نتوجه إلى كل الأسرى والأسيرات، ولدينا المئات من الشهادات الحية التي هي بشكل سري ما بين الأسير أو الأسيرة وما بين مؤسسات الأسرى، ولكن للمرة الأولى التي يخرج فيها أسرى يجاهرون بما حصل معهم داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية. الأهمية لمثل هذه الحملة هي التي تكشف الوجه الحقيقي لما يمارس بحق الآلاف من الأسرى والأسيرات داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية في غياب المؤسسات الحقوق على رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي التي يجب أن تكون بزيارة الأسرى، الاطلاع على أوضاعهم، على ملفاتهم الطبية، على ما يعانوه داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
1: نعم، يعني كما ذكرت يعني مش الكل بيحكي عن ما يتعرض له داخل السجون من اعتداءات جنسية، لكن أحد الأسرى ذكر أنه شهادات مروعة عن حالات الاغتصاب، وحمد الله أنه تم اغتصابه بالأدوات الحادة وليس على يد الكلاب البوليسية. ألي هذا الحد وصلنا؟ ويعني الصمت الدولي كيف تنظرون له في ظل ما يعانيه الأسرى من ظروف؟ يعني بدأ الاحتلال بالتدرج، تعذيب، تجويع، إهمال طبي، عزل انفرادي، ويتفنن ويصعد من عمليات التعذيب وأبشع الممارسات بحق الأسرى الفلسطينيين.
0: يعني مع الأسف بعد أن شاهد العالم بأجمعه ما حصل مع المتضامنين الذين جاءوا لفك الحصار عن قطاع غزة وما يتعرض له النشطاء والناشطات ضمن أسطول الحرية، والذين تعرضوا أيضا للاغتصاب والتحرش والضرب والإهانة وامتهان الكرامة، لم نجد أن هناك يعني تدخلا دوليا من قبل كل المؤسسات لدى رعاياهم الذين تعرضوا لمثل هذا الاغتصاب. بمعنى أن إسرائيل ترى في نفسها أنها دولة فوق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولا تعير اهتماما ولا انتباها حتى لأي تدخلات، لأي مناشدات، لأي مطالبات، لأي عقاب من قبل أي من هذه الدول الوازنة سواء على الساحة الأوروبية أو في هذا العالم الذي يتشدق بالديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق الأسرى. حتى أن الدول السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف وملحقاتها، اتفاقية روما عام 49، لم نسمع هناك تقريرا واضحا، لم نسمع هناك إدانة مؤتمرا صحفيا يدين مثل هذه الجرائم. حتى أن ابن غفير يعني يتفاخر بأنه يعتدي على المتضامنين، يتفاخر بأنه يقتحم غرف وزنازين الأسرى ويهددهم بالموت وبالإعدام وبالضرب، يتم تعذيب الأسرى وضربهم أمام أعينه وأمام وسائل الإعلام، ولا حياة لمن تنادي، وكأن هناك صمتا دوليا مطبقا تجاه ما يجري بحق الأسرى والأسيرات داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية. وإسرائيل تنفلت من العقال وكأنها تعطي ضوءا أخضر داخل السجون لهؤلاء الرعاة لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الأسرى والأسيرات. هناك تحقيق قاسي ومذل، هناك أسرى ارتقوا شهداء تحت التعذيب، هناك أسرى ارتقوا شهداء بفعل جرائم سياسات الإهمال الطبي المتعمد، والآن أسرى يعيشون وضعا نفسيا سيئا هم وعائلاتهم وأبنائهم بسبب استمرار عملية الاغتصاب داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وهذا ما لم يحصل منذ عام 67 وحتى ما قبل 7 أكتوبر. ولكن بعد 7 أكتوبر وكأنه لا يوجد هناك خطوط حمراء، لا يوجد حصانة لأحد، لا يوجد حصانة لطفل، لأسيرة، هناك 3 أسيرات حوامل في سجن الدامون ليس لديهن خصوصية في هذا السجن، هناك أسرى كبار في السن يعانون من أمراض مستعصية مزمنة، هناك آلاف من الأسرى والمئات منهم مصابون بمرض سكابيوس الجرب، لا يتم تقديم العلاج الطبي اللازم لهم داخل السجون الإسرائيلية، هناك عدم إدخال مواد للنظافة سواء الشخصية أو للغرف، عدم إدخال الملابس، وبالتالي الأوضاع كارثية والأسرى يعيشون عصرا حجريا حقيقيا داخل السجون.
2: وهذا ما نريد أن نسأل عنه أخ أمين، ما يصلكم من معلومات سواء من محامين من أسرى محررين حول حال وأوضاع الأسرى في هذه الظروف القاسية وهذه الأوقات الحساسة؟ نتحدث عن انتخابات إسرائيلية، بالعادة يكون هناك تصعيد تجاه الأسرى، وما حدث باستهداف الأسير مروان البرغوثي هو مثال على ذلك، أيضا ارتفاع درجات الحرارة اليوم، وبالتالي نتحدث عن ظروف قاسية جدا في كافة السجون، حرمانهم من أبسط الحقوق. ما الذي يصلكم من معلومات أخ أمين حول حال وأوضاع الأسرى في ظل هذه الظروف؟
0: يعني في هذه الأيام يتسابق اليمين الإسرائيلي وعلى رأسهم بن غفير في التفنن في استصدار قوانين إعدام للحركة الأسيرة داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، يتفنن في تعنيف الأسرى في زيارتهم والتهديد بإعدامهم وقتلهم، يتفننون في محاربة الأسرى في أبسط حقوقهم الإنسانية، في المأكل، في المشرب، في الملبس، وكأن ذلك يسجل في باروميتر البزار الانتخابي الإسرائيلي القادم. من يقتل ويعدم أكثر داخل السجون الإسرائيلية، من يعتقل أكثر، من يدل الأسرى بشكل مهين داخل هذه السجون، من يرتكب الاعتداءات المتكررة على الأسرى.

0: أسرى داخل السجون الإسرائيلية ويفرض مزيد من القوانين الصارمة بحقهم في مأكلهم في مشربهم في ملبسهم في زياراتهم في علاجهم، وكأن ذلك يسجل له مزيد من المقاعد الانتخابية في الكنيسة الإسرائيلية، وكذلك كما يتم إطلاق العنان للآلاف من القطعان المستوطنين الذين يعيثون فسادا في الضفة الغربية، كل ذلك يسجل لهم في باروميتر بازارهم الانتخابي القادم خلال هذا العام وفي شهر 10 تحديدا، وبالتالي سيبقى الدم الفلسطيني، سيبقى الآلام الجراحات العذابات للأسرى الفلسطينيين حاضرة في هذا البرنامج الانتخابي. ومن الواضح تماما أن هناك تسابق على ضد الحجر والشجر والبشر بما يتعلق بالوجود الفلسطيني على الأرض الفلسطينية، لأنه لا يوجد هناك من رادع، لا يوجد هناك مساءلة، لا يوجد هناك عقاب، لا يوجد هناك اتخاذ إجراءات بحق من يرتكب مثل هذه الجرائم بحق ابناء شعبنا الفلسطيني.
1: نعم أستاذ شمعان، دعنا نتحدث عن أكثر من 350 طفلا في المعتقلات الإسرائيلية، دعنا نتحدث قليلا عن واقعهم، وأيضا لو تحدثنا عن أبرز المحطات المقبلة لهذه الحملة، ما الذي تتوقعونه من نتائج على البعد القانوني والإنساني؟
0: يعني هناك فريق قانوني الآن قدم العديد من المذكرات القضائية في الجنائية الدولية، هذه الشهادات الحية ستكون لدى هذا الفريق القانوني، وهناك فريق من المتطوعين الذين خرجوا من هنا من محافظات الوطن الفلسطيني إلى خارج الوطن من أجل استمرار هذه الحملة. هناك أيضا شهادات حية من أسرى محررين مفرج عنهم من أسرى المؤبدات والموجودون في جمهورية مصر العربية وغيرها، حيث كما قلت العديد من الأسرى تعرضوا لمثل هذه الانتهاكات، ولكن لم يكن هناك حديث بهذه الجرأة سوى في هذا المؤتمر الصحفي الذي أعلن عن انطلاق هذه الحملة. فيما يتعلق بأوضاع الأسرى الأطفال، الأسرى أيضا الأطفال يتعرضون للترهيب والترغيب داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، للتعذيب للضرب للشبح للتنكيل لامتهان الكرامة التعرض للاغتصاب. 350 أسيرا طفلا تحت السن القانوني حرموا هذا العام من تقديم الثانوية العامة، أكثر من 65 منهم، 87 منهم تم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري، جدد لهم الاعتقال الإداري أكثر من مرة، يتعرضون لبشاعة انتهاكات متواصلة أثناء اعتقالهم في مراكز التوقيف في حوارة في عطسيون في بتحتقفة في سالم في أي مكان يتعرض له هؤلاء الأسرى الأطفال، منذ لحظة اعتقالهم وزجهم في الجبات العسكرية إلى حين عرضهم على محاكم ظالمة تفرض عليهم غرامات مالية باهظة، يتعرضون للضرب طوال فترة اعتقالهم وأثناء وجودهم في مراكز التحقيق، وكذلك رموز الحركة الأسيرة الفلسطينية لم يسلموا من هذه الاعتداءات ما تعرض له عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي من إطلاق الرصاص المطاطي على رجله وإصابته بنزيف. هذا يعني أن هناك بداية استهداف حقيقي لاغتيال رموز الحركة الأسيرة الفلسطينية داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية في غياب المساءلة والمراقبة من قبل أي مؤسسة من المؤسسات الحقوقية سواء العاملة في الأراضي الفلسطينية أو الموجودة في هذا العالم الذي يطالب بضرورة حماية الأسرى داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
2: هي ظروف صعبة جدا، كان الله بعون أسرانا، ونسأل الله بالتأكيد الفرج العاجل لكافة أسرانا في السجون الاحتلال. شكرا جزيلا لك أخ أمين على كل هذه الإيضاحات، شكرا لتواجدك معنا.
1: شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، محطتنا التالية من قطاع غزة التي تعاني من الحصار ومن شح الأدوات الطبية والأدوية والمعدات والمستلزمات، لكن مع ذلك يواصل القطاع الطبي أداء رسالته رغم كل هذا النقص الحاد والحصار وتداعيات الحرب، وفي مشهد يجسد الإصرار على إنقاذ المرضى، نجح الطاقم الطبي في مستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس من إجراء عملية دقيقة تؤكد أن الكفاءة والخبرة لا زالتا حاضرين ضياء رغم كل ما يحدث من حصار وقلة
2: صحيح
1: الكريم.
2: دلال، هي قصة ملهمة رغم قلة الإمكانيات وشح بالتأكيد المواد الطبية، نجح هذا الفريق الطبي في مستشفى الهلال الأحمر من إجراء عملية نوعية. تفاصيل ما جرى داخل المستشفى مع الزميلة بيداء معمر.
3: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، هنا داخل غرفة العمليات في قسم العيون في مستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة خان يونس، نتحدث عن معجزة طبية بأداء وكفاءة وقدرات الأطباء في إجراء عمليات العيون، ولكن يصطدمون بواقع أليم.

بعدم إيصال المستلزمات والإمكانيات الطبية. اليوم ما يمتص غزة ليس الأطباء فقط، بل وصول المستلزمات الطبية التي يمنع الاحتلال الإسرائيلي إدخالها. نتحدث عن نجاح هذه العمليات النوعية وفي ذات الوقت التحديات والصعاب التي يواجهونها حتى تستمر وحتى يستمر هذا النجاح المرهون بالظروف والواقع الأليم. خلينا نتابع.

حقيقة أننا نعمل ليلا نهارا لإجراء هذه العمليات، وقد وهي تجرى ما يقارب على 150 عملية شهريا، إلا أن الأعداد المحتاجة لإجراء هذه العمليات أعداد كبيرة جدا وتفوق قدراتنا واستطاعتنا على عمل هذه العمليات، ولكن نقص الحاد في المستهلكات والمستلزمات يصعب علينا إجراء هذه العمليات وإجراء عدد أكبر لهؤلاء المرضى.

0: مستشفى الأمل عمل جاهدا على استمرار هذه العمليات وعدم توقفها. أجريت اليوم قبل قليل عملية نوعية، انفصال شبكي وسقوط لعدسة العين، تم إزالة العدسة وتصليح انفصال الشبكي وزراعة عدسة طبعا ومثبتة في صلبة العين، وهذه عملية نوعية جدا تجرى في مراكز متقدمة جدا في الخارج، أجريت اليوم في وتجرى دائما في مستشفى الأمل، إلا أنه النقص الحاد في المستهلكات والمستلزمات يمنعنا من الاستمرار بإجراء مثل هذه العمليات.
1: مشكلة والله عندي كانت هذه بس اللي فيها مية، ورحت وقدمت هنا وسجلت وقالوا فيها مية ولسه بدل عليها شوية، وقعدت بيجي 5 سنين وأنا بعاني من المية، وفجأة في الحرب السليمة ضربت، السليمة هذه اللي كانت فيها حاجة ضربت، طلعت الشبكية مخرومة عندي، ولا كنت أشوف ولا كنت أتهنى على حاجة ولا بالمرة تعبانة يعني، فكلف الدكتور طبعاً.

عمليات جراحة الشبكية تحتاج إلى تدخلات عاجلة، وإذا لم يتم التدخل فيها عاجلا قد تؤدي إلى العمى التام والكامل للمريض، وهذا شيء طبيعي أنه يؤثر على عدد كبير من مرضى الشبكية المحتاجين وبصورة عاجلة لإجراء مثل هذه العمليات. هذا قد يؤدي إلى عمى كامل وعدم القدرة على ممارسة الحياة العادية لهؤلاء المرضى.

على مدار 3 أعوام استمر إجراء عمليات جراحة الشبكية وسائل الزجاجي وكذلك المياه البيضاء وعمليات العيون الأخرى دون توقف، إلا أننا قابلنا العديد من الصعوبات من نقص المستهلكات والمستلزمات الطبية ونقص في الأدوات الجراحية وتعطل للعديد من الأجهزة اللازمة لإجراء هذه العمليات. الآن وصلنا إلى وضع صعب جدا من نقص حاد في العدسات والخيوط والمستهلكات اللازمة لإجراء عمليات الشبكية. الحقيقة أن الوضع أصبح صعب جدا، ونحن نناشد جميع المؤسسات الدولية وبما فيها الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية بالعمل

الجاد على توفير المستهلكات والمستلزمات اللازمة لإجراء عمليات العيون وكذلك الأدوات الجراحية اللازمة لهذه العمليات، والعمل على توفير أجهزة بديلة للأجهزة التي تعطلت للسعي لاستمرار هذه الخدمة.

انقذوا اعين المرضى في قطاع غزه. نرجو من الجميع عمل كل ما يلزم لتوفير هذه المستهلكات والادوات الجراحيه.

0: نذهب الآن مشاهدينا الكرام لهذه الزاوية، نتحدث عن الزراعة البيتية. ما هي الأشتال المناسبة للزراعة خلال هذا الفصل، فصل الصيف طبعا؟ هل يجب أن تكون داخل المنزل، خارج المنزل، طبيعة هذه الأشتال، الورود، كل هذه التفاصيل مع الزميلة دلال. دلال، إليك، تفضلي.
1: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الزاوية اللي رح نتحدث فيها عن الزراعة البيتية. يعني أغلب البيوت بيكون فيها إما برندة، تراس أو حديقة صغيرة، فبحاول الناس إنهم يستغلوها في الزراعة وإنهم يعبوا فيها زريعة خضراء تعطي طابع جمالي وراحة نفسية. رح نحكي اليوم عن الزراعة في فصل الشتاء، شو المزروعات اللي بتنجح وشو اللي ما بتنجح، وليش كمان ما بتنجح، شو اللي بتحتاجه هاي المزروعات لحتى تعيش وقت أطول، مع الخبير الزراعي أحمد عبد الهادي من مشتل جرين جاردنز. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك.
2: أهلا صباح الخير.
1: يعني أول سؤال بدي أسألك إياه، بتكون هالزريعة في المشتل ما شاء الله عليها وخضرة ومنعنشة، أول ما بنجيبها على البيت وبنزرعها بتقوم بتموت، السبب الرئيسي
2: هلا معظم النباتات لما تنتقل من محل لمحل بصير في زي شوك لإلها، إنه هي كانت متعودة على إشي وتصار إشي تاني. هلا بأول فترة ممكن تتعب شوي بس بترجع. هلا أهم إشي إنه ما نصيرش نسقيها زيادة، عشان إنه هذا الإشي بيسرع موتها. الجذور تتنفس مش بس تاخذ مي.
1: مش انت بترش عليها مواد في المشتل انه تضلها عايشه عندكم لما بتيجي عندنا؟ هيك الناس بتفكر.
2: اكيد احنا بنسمد بالمشتل دائما عشان النباتات بدها مش بس مي، بدها غذاء، وهذا الغذاء تاخذه من السمد، يا طبيعي يعني كومبوست او شيء زي هيك، او كيميكال بيكون الام بي كي.
1: يعني انا شخصيا مثلا عندي الورود اللي زي هاي لا يمكن تعيش، لكن النباتات الخضراء مثل ام محمود او هاي النبتة اللي ما بعرفها بتعيش عندي طبعا. بس وراها شوية بتصفر طبعا. هل يعود السبب الى مثلا عدم معرفة او عدم الخبرة الكافية في التعامل مع هاي المزروعات، ولا هاي مثل ما بيحكوا روحها خفيفة بتموت بسرعة، هذه عينها اقوى بتعيش اكتر؟
2: هلا في نباتات اقوى من نباتات، هذا اشي طبيعي، بس برضو الخبرة انه انت تعرفي كيف تتعامل مع هاي النبتة وتحطيها بالموقع اللي هي بتحب تكون فيه. زي ما حكينا مثلا هاي الاسباتيفيليوم او بقولولها الشراع عشان لها

0: شيء كثير منيح للنبته. وبتجف ما بتجف التراب بالسرعه البيت اللي فيه كونديشن، الكونديشن بسحب الرطوبه من الجو، فبالشكل نفسه انه بسحب الرطوبه من الجو ومن حوالين النبته، فبتصير تصفر وبتصير تشوفي عليها سواد على اطراف النبته.
1: طب كيف احنا بنقدر نحدد المكان الانسب للنباتات؟ كيف بنقدر نحدد انه هاي داخلي او هاي خارجي، ولا هو يعني اصحاب الخبره والشأن هم اللي بيحكوا لنا؟
0: هيك المفروض. يعني عندنا احنا مثلا في المشتل لما يجي زبون نساله شو ولا وين بدك النبته، ايش بدك تعمل فيها، وين بدك تحطها، وبننصحه باحسن بالخبره اللي عندنا، يعني انه وين يحطها وين كيف يهتم فيها. هلا طبعا في ناس بترد في ناس بتردش، بس يعني بالاخر
1: برجعوا لك وبرجعوا بيشتروا زريعة جديدة من أول وجديد. طب مثلا زي هاي النبتة اللي هي زي فيها ورود،
0: هاي
1: أوقات بتنشف وبتصفر، يعني هي صفراء بس اللي بتكون لونها أبيض أو زهري بتصفر أوراقها، هل إذا تغير لون الوردة خلاص هذا معناه إنه هي بتموت، ولا ممكن نعيد إحيائها من أول وجديد؟
0: الكريزانتيموم هي نبتة دائمة. هلا هي ما بتحب الحم الشديد، فاحنا بنفضل انه نزرعها بمحل في نص ظل، يعني لو برا بمنطقه مثلا برندا مسكر السقف تبعها او تحت شجره او بهاي المناطق، هي احسن وقت لها بيكون ببدايه الربيع وبالخريف، هذا وقت ما بتنور لما تكون النهار قصير، ما بتحب النهار الطويل. هلا هي موجوده هلا بالسوق عشان هم ارتفيشالي بالمشاتل بشتلوها انه تطلع، يعني بصيروا يعقموا عليها عشان تنور بهذا الوقت، بس هو مش وقتها. بس كثير حلوه عشان هيك الناس تشتريها حتى لو قعدت منها عندهم اسبوع اسبوعين. هلا هي ما بتموت لما ينشف الورد، بس بتقصقص وبرجع بتطلع بالطبيعي. يعني
1: طيب واحكي لنا عن الورده الثانيه كمان، هذه
0: لانه هون الانتوريوم او الفلامينكو بقولوا لها. نبته كثير حلوه، هي موجود يعني ناتشرالي بمناطق كولومبيا ساوث امريكا. بتحب الرطوبه العاليه، هي نبته زي طفيليه بتشبه الاوركيد، نفس يعني نفس الطريقه انه هي بتتنفس من جذورها، فاسرع طريقه انك تقتليها انك تضلك تسقيها،
1: يعني هي تحطها بشمس قويه
0: او شمس قويه عشان تنحرق. هم هدول معظم النباتات الداخليه اللي بنستعملها احنا عندنا داخليه، هي بالاصل نباتات خارجيه بس بتعيش تحت الشجر، فما بوصلها الشمس المباشرة عشان تحرق أوراقها. فهذا هو
1: طيب. هلأ لا تنجح النباتات احنا بنشتريها من المشتل بنسقيها، بنكون مشغلين هالمكيف، لا بنحط سماد ولا بنحط مي، وبنقول صاحب المشتل ضحك علينا، بعنا زريعة وماتت عنا. فشو بتنصح المشاهدين لحتى تعيش عندهم الزريعة وقت أطول في البيت؟
0: تمام، أول إشي نسقيها صح، يعني مش كل ما معنا كاسة مي شربناها ضل نصها نحطها بالزريعة، وهي بتصير في المناطق العامة.
1: والله أنا بعملها كثير صراحة.
0: بالضبط. إشي ثاني، يعني لما نسقي مثلا هاي النبتة هلا هي أوراقها ممتازة تمام، هلا ممكن بكرة تلاقيها دبلانة، هلا إذا الطقس شوب عادي إنها تدبل وترجع هذا عشان بترجع تنعمش، خلينا نحكي ستريس بصير، زي ما احنا بصير عندنا ستريس بصير للنبتة ستريس. إشي تاني قبل ما نسقيها بنفحص التراب، هلا في طرق، يا بحط الواحد اصبعه في يعني بشوي بالتراب عادي، إذا هو شوي رطب سطح التربة رطب ما نسقيها، إذا لقيناها ناشفة يعني محشرة نسقيها، بس نسقيها كثير منيح. يعني لنسقي كل حوالين النبتة مش بس بمنطقة واحدة عشان الشموش بالآخر ممتدة بكل أنحاء القوار. في أشياء تانية مثلا إحنا مثلا عندنا في المشتل بنوفر أجهزة زي هيك، جهاز بسيط هو عبارة عن زي فلينة خلينا نحكي، وهذا بؤشر إنه في مي ولا فيش مي.
1: كيف آلية الفحص؟ بس نيجي لهون شوي عشان المشاهدين يشوفوك.
0: تمام سوري.
1: كيف هذا متوفر في أي مشتل بنلاقيه؟
0: ولا بس عندكم؟ أي مشتل إحنا عندنا موجود، بس ما مش
1: غالي.
0: لا مش غالي.
1: أوكي.
0: ومش ضروري تحطي في كل نبتة، هلا حسب، في نباتات بدنا نراقبها عشانها يعني بتدبل كثير او بتحتاج دائما تكون تربتها رطبه، زي مثلا الهايدرينجا زي الجاردينيا، هدول نباتات كثير حلوه بس بتموت بسرعه عند الناس عشانه بتتحملش عطش ولا يوم. فهذا بس احنا بنحطه بنخليه جوا التربه، بيكون ابيض مثلا هلا هو ناشف، لما يكون في رطوبه كفايه بيصير لونها ازرق، زي ما شايفه هون في انا حاطط وحده هون. فهي معناتها ان هي الشتله هاي

0: يعني هيك مروية منيح.
1: هيك مروية. فأنا
0: يعني
1: حتى
0: الفكرة أنا حلوة للمبتدئين تحديدا.
1: بالضبط.
0: نعم. بدي أسألك المبتدئين اللي والله عم بيحضروك هلا او حدا شاري بيت جديد بده شاف هالزريعه عجبته فكره انه يزرع في بيته، شو بتنصحه لحتى انه يعني يكون مزارع ناجح نحكي؟
1: تمام. في نباتات كثير سهله، يعني مثل البلولها السالحمه او السنيك بلانت، هاي عصاريه بالاصل، يعني نبته بتحوش المي في في اوراقها وفي سيقانها، بتحتاج شري كتير، يعني هاي لو مرة بالشهر عطيها ماء مبسوطة. الزيزي اللي هي الزامية وزنزبار نبتة كتير حلوة وخضرة، ويعني لو كل شهرين سقيتيها بتضلها ممتازة. لو كل فترة كل شهر سمدنا سماد خفيف للداخلي
0: نوع معين، ولا بس بتروح على المشتل بتقوله بدي سماد للزراعة البيتية؟
1: بالضبط، يعني هو في أكثر من نوع، في أكثر من فورم، في زي الأملاح، في أشياء حبوب بتكون لست أشهر، يعني هاي بتدوب شوي شوي، في أكثر من نوع. أصحاب المشاتل عادة المفروض أنهم ينصحوا زبينهم بالمنتج الصح للنبتة الصح.
0: بعد ما خلص الحلقة يبدو أنه بدي أجي على المشتل عندكم عشان أشتري. أنا كمان بدي أنصح المشاهدين بناء عن تجربتي الشخصية، دايما الزريعة اللي بيكون ورقها أخضر وما فيها ورد بتعيش أكثر، حتى لو ما اهتميتوا فيها كما يجب، ما غيرتوش التراب زي أنه نضلنا نغير التراب ولا الأواوير، أنا التراب هو
1: عندي كومنت على هاي تغيير التراب. إحنا أول إشي بفترة الحر اللي إحنا فيها هلأ كتير ستريسفول على النباتات وعلى البني آدمين، طبعا ما منحاول انه ما اول شيء ما نسمد كثير عشان انه النبته قاعده بتحاول تسرفايف، انه بس هي بتضلها محافظه على الرطوبه اللي فيها، ما منسمد وما منكبر النبته او بنغير التراب. هلا تغيير التراب هاي فكره يعني غريبه شوي، التراب مش مفروض يتغير، ممكن
0: بس هو
1: يكبر.
0: هذا التراب اللي زي الاسفنج يعني غريب، بتحسه بلبد بعد وقت، يعني فانه يعني في خلل حتى لونه بتغير.
1: صحيح، بنشف شوي بس عادي،
0: بتزيد عليه مش بتغيره،
1: بنزيد عليه من يعني ما هو بصير ينزل مع الوقت، فبنقدر نزيد عليه، بنقدر نضيف عليه سماد اللي هو السلو ريليس، اللي هو هذا على يعني كل ست شهور بنحط معلقه في هذا بعطي سماد فبرد ينعشه، عشان هو مش كونسيومبل ايتم، يعني التراب هذا ما بخرب او ما بي الا اذا يعني مثلا صار مرض في التراب معين انه بنبدله، بس انه ما بخرب او ما يعني ممكن يتاكل انه يصير بودره ويتوك، بس انه بس ما بخرب.
0: طب في اوقات بيطلع حشرات على الزريعه المنزليه، مثلا امي بضلها تقول لي الزريعه بتجيب نمل تحطي عاج في البيت مثلا، وفعلا اوقات بيطلع نمل على الزريعه، واوقات بلاحظ انا انه في شيء زي الابيض بيطلع على الزريعه، فممكن تعدي هذا النباتات الثانيه وكيف ممكن نتخلص منه كمان؟
1: طبعا هلا اهم شيء نعرف ايش المرض اللي عندنا. هلا في اكثر من نوع حشرات بتضرب في النباتات وكل وحده لها علاج معين.
0: النمل شو بتطلعه؟
1: هلا بطلع لك النمل. هلا بالنسبه للحشرات اللي بتصيب النباتات الداخليه غير النمل، النمل شيء ثاني هلا بنحكي فيه. في نبات، في حشرات احنا ما حتى كثير صعب ان نشوفها او ما بنشوفها لتصير عددها كبير انه احنا نلاحظ انه في
0: شيء على النبتة. هاي الحشرات
1: طبعا عشانها بتمتص العصارة من الورق، ببين على الورق يعني بدوري، احنا بنشوف انا بشوفه من بعيد يعني، بس انه اللي مش متعود مش كثير راح ينتبه. احنا عملنا هذا زي بانفلت حطينا فيه للأمراض اللي بتصيب النباتات الداخلية والخارجية يعني، بس بخلي الناس انه مثلا احنا بنعطيه لزبينه طبعا بتقدر تشوفي عليه انه مثلا في هيك اشي على الورقه عندي، اوكي بنقرا انه شو هالاشياء، بيقدر يحكوا معي على التليفون او بيبعت على الواتساب او الفيسبوك انه في عندنا هذا الاشي شو نعمل. فهذا الاشي بيسهل انه الناس تتعرف على المرض المعين عشان يعرفوا يجيبوا الدواء المعين.
0: والله حاسه كل الامراض اللي في الكتيب عند زريعتي، يبدو اني مزارعه فاشله انا، عشان هيك لازم الواحد بالاخر يلجا لاصحاب الاختصاص، يمكن بفكر انه المشكله كثير كبيره ويكب الزريعه وتكون انه حلها كثير بسيط. نصيحه اخيره بتحب توجهها للمشاهدين فيما يخص الزراعه البيتيه؟
1: هلا اول شيء اكيد لازم تزرعوا، هذا الاشي بحسن النفسيه. الخضار انا بقدرش اقعد في البيت اذا فيش خضار، يعني انا بفضل اضلني قاعد في المشتل عشان في كتير خضار، بخلي الواحد بنفسيه كتير منيحه.

0: الاهتمام في النبتة بعطيك إشي يعني هيك شو بقولوا له
1: راحة نفسية
0: راحة نفسية بنشوفها بتكبر ننبسط أنا بنبسط لما أشوف ورقة جديدة يعني يعني أشياء صغيرة بتعرف إحنا عنا كتير ستريس بحياتنا فأشياء الصغيرة هاي يعني تعمل فرق مرات
1: تعرف لما هاي الزراعة تحديدا أنا عندي إياها وكتير فارشة في البيت لما بشوفها من برا وأنا جاي من شباك المطبخ بشوفها كيف فارشة في سقف المطبخ وفي الجدران عن جد بتعطيني راحة نفسية فبتأمل إنه المشاهدين بعد ما شاهدوا هاي الفقرة إنه يتشجعوا على زراعة الأشتال البيتية وإذا ما بدهم بيجوا عندك على المشتل بتطلعوا على الزراعة شوي
0: بيشربوا كاسة قهوة
1: هنا الخبير الزراعي أحمد عبد الهادي شكرا جزيلا على تواجدك معنا اليوم وعلى المعلومات القيمة اللي أعطتنا إياها
0: عفوا يسلم
1: مشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية فقرتنا ننتقل وإياكم إلى الزميل ضياء العدم
2: شكرا لك دلال على هذه النافذة مشاهدينا الكرام مستمرون معكم سنذهب الآن إلى طوباس ونتابع تفاصيل ما يجري في سهل البقيعة مع استهداف الاحتلال واستمراره استهداف هذه المنطقة وهذا السهل وهذه المرة استهداف لأبار المياه في سهل البقيعة طبعا تأثير هذا الأمر بشكل كبير على الأراضي الزراعية وعلى الرقعة الزراعية وعلى المزارعين ضمن مسلسل مستمر من الاستهداف المباشر والمكثف لنتحدث طوباس والأغوار الشمالية كل هذه التفاصيل ينضم إلينا مباشرة من هناك مراسلنا أمير شاهين يضعنا في تفاصيل أكثر حول ما يجري في سهل البقيعة صباح الخير أمير تفضل
3: صباح الخير لكم وصباح الخير للسادة المشاهدين يعني ضياء التفاصيل خطيرة وخطيرة للغاية ما يحدث هنا هو من أضخم المشاريع الاستيطانية في شمال الضفة الغربية منذ شهرين تشرع جرافات الاحتلال بشق طريق عسكري وربما هو جدار فصل ما بين الأغوار الشمالية وامتدادها الجغرافي من محافظة طوباس ومحافظة طوباس وبالتالي هذا الجزء يشكل ما نسبته 75% من مساحة محافظة طوباس الإجمالية نتحدث أن الاحتلال ومن خلفه الجمعيات الاستيطانية انتقلت من تدمير خطوط المياه الناقلة إلى استهداف مصادر المياه الرئيسية الآبار والمياه هنا هي سر الزراعة وسر البقاء فبالتالي استهداف الأبار يعني انتهاء الزراعة بشكل كامل في هذا السهل الممتد للحدود الفلسطينية الأردنية سنتحدث أكثر حول هذه التفاصيل مع عمر بشارات مدير الزراعة في محافظة طوباس والأغوار الشمالية يعني نتحدث عن مشروع خطير للغاية ينفذ في الجزء الجنوبي الشرقي من محافظة طوباس سهل البقيعة وعطوف والرأس الأحمر وكما أشرنا يمتد إلى الحدود الفلسطينية الأردنية غني بالمياه وتربة خصبة في البداية نعرف السادة المشاهدين على أهمية هذا الموقع الاستراتيجي
4: سيدي منطقة الأغوار والسفوح الشرقية من منطقة طوباس ومحافظة طوباس يعني على مدار أكثر من 25 سنة بدأت سياسة التهجير من منهج إلها إذا بنرجع بالذاكرة شوية من بداية الانتفاضة الثانية بدأ تهجير السكان من منطقة اللي حمصة والمناطق مرح علان والمناطق الموجودة ما بين خط ألون ومنطقة مرج نعج ومرج الغزال هاي المنطقة كانت تعج بكل المزارعين وبالأغنام وإلى آخره بقيت عمليات التهجير الممنهجة إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن لا يعني لا يوجد أكثر من 5 تجمعات في المنطقة شرق هذا الشارع العسكري الممتد على طول 22 كيلومتر اللي اقتطع أكثر من 185,000 دنم في منطقة من منطقة طوباس بالإضافة اقتطع 3/4 سهل البقيعة وبالتالي عملية التهجير أيضا في سهل البكاعة نأخذ المنطقة المجاورة لمنطقة عطوف ما بين خط ألون والغرب إلى الشارع العسكري بدأت بمضايقات المستوطنين ثم الجيش قطع المياه إلى آخره إلى أن وصلنا يوم أمس إلى منع زراعة كل ما هو شجري في تلك المنطقة بمعنى أضافوا للأضرار السابقة 880 دلم من الموز يمنع منعا باتا ريها بالإضافة إلى أكثر من 205 دلم من العنب و70 دلم من

0: المنطقة الجنوبية تحت الشارع العسكري، بالإضافة إلى اقتطاع ما يقارب 1142 دولم على طول هذا الشارع العسكري اللي أصبح يتلوى في منطقة البكاعة. هي مداهمات يومية من مستوطنين كما ذكرت وجمعيات الاستيطان وإلى آخره، عربدة بكل ما تعنيه الكلمة. والمشكلة أخي العزيز أنه أصبح الآن يعني تمارس الاعتداءات دون أي وثائق، دون تحذير، يعني حتى لا يعود المواطن ولو شكليا للقانون الإسرائيلي. وهذا شاهدناه في الأبار الأخيرة الثلاث اللي تم تدميرها، اللي بتضخ حوالي 350 كوب في المنطقة.
1: يعني عن هذه الإجراءات التي أشرت إليها بهذا الطريق العسكري، كما أشرنا هو المشروع الاستيطان الأضخم الذي يطبق في شمال الضفة الغربية بكل صمت، رغم كل جولات الاتحاد الأوروبي للمنطقة والتنديد باستمرار هذا الطريق، ولكن استمر تجريف واستمر تدمير المنشآت الزراعية وتهجير العائلات وقطع خطوط المياه. وكانت هناك تحديات أمام المزارع وأمام أبناء شعبنا في هذه المنطقة، يحاولون بكل الطرق الوصول إلى أراضيهم خلف هذا الطريق الجديد العسكري. فبالتالي اليوم وصلنا إلى مرحلة أخطر، هي استهداف الآبار. هذه آبار رئيسية في المنطقة تضخ المياه الري لمساحات شاسعة من الأراضي، وكذلك مياه الشرب لتجمع الرأس الأحمر الذي أصبح يمارس بحقه سياسة التعطيش. فبالتالي نحن انتقلنا إلى مرحلة أخطر من الاعتداءات، الضرب وكذلك تدمير المنشآت.
0: زي ما أنا حكيت لك، الثلاث أبار بتضخ 350 كوب، يعني مساحة أكثر من 2000 دولم من المساحة خرجت من نطاق الري. وإذا تم تدمير لا سمح الله الآبار المتبقية في البكاعة، يعني حتى تستطيع ضخ المياه مرة أخرى من مناطق خارج البكاعة إلى البكاعة تحتاج إلى أكثر من شهر ونص. وبالتالي أنت تتحدث عن 12 ألف دولم هي في مهب الريح، ثلثينها ثلاث أرباعها راحت تحت الخط العسكري، وما تبقى مهدد بالتعطيش في الوقت الحالي. إحنا يعني لم يعد الموضوع بحاجة إلى تنديد، لم يعد الموضوع بحاجة إلى مناشدة. إحنا نعرف ظروف حكومتنا ونعرف ظروفنا إحنا كفلسطينيين، لكن على المجتمع الدولي أن يمارس الضغط على إسرائيل لإخراجنا من هذا الوضع، إذا كان هناك في يعني تبقى من شيء من الضمير الإنساني والضمير الدولي والقانون الدولي.
1: ماذا يعني انتهاء الزراعة في هذا الجزء الاستراتيجي من سلة فلسطين الغذائية عندما يتم انتهاج سياسة التعطيش وتدمير الأبار وخطوط المياه والضغط والاعتداءات والترحيل وشق هذا الطريق العسكري؟ لماذا هذه المنطقة بالتحديد التي في فترة من الزمن شهدت تنمية زراعية وصلت إلى الحدود الشرقية، وهذا لم يرك للجمعيات الاستيطانية التي كانت تمارس هذه الضغوطات على المستوى على المستوى السياسي والعسكري تهجير هذه المنطقة؟ ماذا سنفقد في حال تم أيضا تدمير ما تبقى من الأبار المياه؟
0: يعني احنا سنفقد أمرين، جزء مهم جدا من سلة الغذاء الفلسطيني اللي احنا بنعتمد عليها في وقت الشتاء بسبب ظروف ارتفاع درجات الحرارة في هذه المنطقة، وبالتالي المنتج الغوري مطلوب جدا في أسواقنا، بالإضافة إلى أنه فقد ما لا يقل عن 6000 مواطن في هاي المنطقة مصدر قوتهم، سواء من مزارعين أغنام سواء من مزارعين الخضار والبيوت البلاستيكية، بالإضافة إلى الشركات، يعني الشركات الكبرى الموجودة الأربعة، الخسارة الكبرى هناك، الخسارة الكبرى فعليا هناك. يعني شوف الخسائر عندنا إلى ما قبل 25 تقريبا 20 مليون دولار كانت بشكل مباشر. سنة 26 احنا لم نصل الى النصف فيها، فقط دون الشركات 12 مليون ونص. يعني شوف كم الارتفاع في، وانا اعتقد انه الشركات خسرت نفس القيمه ان لم يكن اكثر. احنا يعني موضوع الشركات لم نستطع يعني رصد كل الاضرار، لانه كل يوم هناك في تخريب في تلك المنطقه. وبالتالي اخي العزيز، يعني محافظه طوباس في النهار هي شرق المحافظه الى مصادر رزقها، وفي الليل تعود يعود الناس الى الى الى الى سكنهم. اصبح الان يعني الوضع مزري جدا، يعني ان لم يعني تلحقنا المؤسسات الدولية، وإحنا ما بكل بساطة أقولها مجرد أنا إنسان كريم ما بدنا إغاثة، أنا ما بدي حقي ببيطري وحقي مش عارف إيش وشوية تموين، يعني هذا موضوع إحنا لا نحتاجه، إحنا الموقف السياسي وتركونا في الجوع. يعني بكل صراحة مزارعنا أذكى من أنه يتعامل بنتائج الضرر ويترك الضرر يعني وبالتالي يواجه يعني حالة الضرر لوحده وخسائره. إحنا ما يعني أعود وأكرر، تقوم وزارتنا والحكومة الفلسطينية بكل ما يتمكن في خدمة مزارعينا. إحنا يعني نحاول الآن على ضخ المياه من خارج منطقة البكاعة، بدأنا في خطة واضحة حتى يعني نستبق لا سمح الله عملية هدم الأبار الأخرى، وإن شاء الله ننجح في حماية مزارعنا قدر الإمكان.
1: شكرا عمر بشارات مدير الزراعة في محافظة طباس والأغوار الشمالية على وجودك معنا وعلى هذه التفاصيل. نحن نتحدث عن مشروع ربما كما أشرنا هو الأخطر على مستوى شمال الضفة الغربية، عندما بدأت إسرائيل بتدمير آبار المياه الرئيسية في هذا الجزء الاستراتيجي من محافظة طباس. نتحدث عن سهل البقيعة وعطوف والرأس الأحمر، هذه المساحات تصل إلى الحدود الفلسطينية الأردنية، يقدر مساحة هذا السهل فقط أكثر من 100,000 دونم، جميع أراضي صالحة للزراعة، وهناك تنوع في التضاريس، وكذلك يقع على ثاني أكبر حوض مياه في شمال الضفة الغربية. وإسرائيل تشن حرب على المياه في الفترة الأخيرة، صادرت وتصادر من خلال الجمعيات الاستيطانية جميع الينابيع ومصادر المياه المنتشرة الكثيرة في مناطق الأغوار الشمالية، وبالتحديد في منطقة عين البيضاء أكثر من عين أو ينابيع مياه تم فرض السيطرة عليها من قبل الجمعيات الاستيطانية، وهذه الينابيع كانت تروي مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية. اليوم وصل الأمر إلى هذه المنطقة، فبالتالي استهداف متواصل وتدمير لخطوط المياه الشريان الرئيسي للحياة في هذه المنطقة وللتنمية الزراعية. كما شاهدتم هذا السهل شهد تنمية زراعية غير مسبوقة وقفزة نوعية في التنوع في الزراعة والتضاريس في هذه المنطقة، وهذا لم يرك للجمعيات الاستيطانية التي مارست طيلة السنوات الماضية الضغوطات على المستوى السياسي والعسكري الإسرائيلي تنفيذ هذه الجرائم، إلى أن وصلنا اليوم إلى تنفيذ هذا المخطط الاستيطاني بتقسيم هذا السهل إلى نصفين وضمه إلى حدود دولة الاحتلال وتسليمه للجمعيات الاستيطانية. من خلفي من هنا بؤرة استيطانية في محمية أم كبيش، بل من كبرى أصبحت من كبرى المستوطنات التي أقيمت حديثا وصادق عليها ما يسمى مجلس الكبينت، وأيضا هذه الجبال والتلال التي تحيط هذا السهل هي مناطق عسكرية مغلقة يسمح فقط لعصابات المستوطنين بدخولها واستغلال هذه الأراضي.
2: نعم، كل الشكر للزميل أمير شاهين من طباس، سنبقى معك دائما على متابعة حديثة لواقع القطاع الزراعي واستهداف مصادر المياه في طباس. مشاهدينا الكرام، مستمرين وإياكم وننتقل إلى الزاوية الرياضية والحديث عن قصة إنجاز فلسطيني جديد في عالم كرة القدم. هذا الإنجاز يجسد أن الموهبة حين تجد الرعاية والتدريب قادرة على أن تتجاوز التحديات والوصول إلى المنافسة. مزيد من التفاصيل مع زميلنا ضياء العدم، إليك ضياء.
3: شكرا لك دلالة، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. نتحدث عن إنجاز رياضي فلسطيني جديد من مخيم قلمديا إلى منصات الاحتراف العربي. قصة نجاح فلسطينية ملهمة بدأت من أكاديمية اللاعب الأفضل الدولية لكرة القدم في مخيم قلمديا، وتحولت إلى مشروع رياضي طموح لفتح أفاق جديدة أمام اللاعب الفلسطيني وتعزيز حضوره على المستويين العربي والدولي. للحديث أكثر حول هذا الإنجاز انضم إلينا مباشرة من الإمارات كابتن حسام هماش، رئيس أكاديمية اللاعب الأفضل الدولية لكرة القدم. كابتن حسام أهلا وسهلا بك معنا، صباح الخير، حياك الله. بداية لو تضعنا بتفاصيل أكثر حول طبيعة هذا الإنجاز وما الذي حققتمه.
4: صباحكم جميع المشاهدين الكرام، ويسعد صباح فلسطين على الحمد لله رب العالمين. بدأنا من مخيم قلندر أكاديمية اللاعب الأفضل، أكاديمية صغيرة بدأت تكبر يوما بعد يوم إلى أن أصبحت

0: الإلكترونية والحمد لله رب العالمين. من خلالها استطعنا الاستحواذ على ناديين في الإمارات العربية المتحدة، منها نادي سبع المشتركين المشارك في الدرجة الثالثة في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم.
1: طيب كابتن حسام، ماذا يعني ذلك للاعب الفلسطيني؟ تأثير ذلك على المدى البعيد للاعب الفلسطيني لكي يكون حاضر على المستوى العربي، على المستوى الدولي، وجود أكاديميات تؤهل هؤلاء اللاعبين للعب مستقبلا، وعلى الأقل إيجاد نادي يحتويهم.
0: يعني الحمد لله رب العالمين، اليوم نقدر نحكي انه اللاعب من عمر 5 سنوات لا غير ان يوصل للفريق الاول، مكانه باذن الله تعالى مضمون داخليا وخارجيا. زي ما بنعرف الاوضاع الداخليه عندنا في البلد الفتره الماضيه من خلال تقريبا 3 سنوات ونص كره القدم، ما اللي عماله يشتغل حاليا اللي هو الاكاديميات. لذلك احنا اتجهنا وعملنا توجه لهذه الفكره، بحيث انه اي لاعب من عمره 18 سنه فما فوق يلاقي الفرصه المناسبه، لانه في ناس تشوفه، في ناس يكون تحت المجرى. احنا بنعرف انه داخليا مش كثير بنشاف اللاعب، ولكن كيف بيطلع برا بتبين الامور تمشي معه، بتبين الفرق تشوفه، بتبين شايفين اللاعبين يوصلوه يكون تحت المجرى. وهذا الشيء يعني مشجع جدا لكل اللاعبين في الشباب في بلدنا فلسطين ان شاء الله.
1: يعني هذا إنجاز مهم بالتأكيد كابتن حسام. السؤال هنا يعني كيف وصلتم من تطوير وإدارة أكاديمية إلى امتلاك نادي سماء المحترفين طبعا ونادي إنتر سيتي الإماراتي؟ كيف وصلتم إلى هذه المراحل كابتن؟
0: يعني الحمد لله رب العالمين، التوفيق بربنا، الأمور جاءت يعني عن طريق تخطيط. كنا نشتغل على تسوية لاعبين في الدوري الإماراتي، لما احنا شفنا انه الأمور انه احنا كأكاديمية ممكن انه يكون في عندنا صوت وتواجد خارجي، عملنا على الاستحواذ على نادي، والحمد لله رب العالمين تم الاستحواذ على ناديين تابعين لأكاديمية لاعب الأبطال الدولية. والفكرة يعني تحولت من فكرة لمشروع وتم تنفيذه بعون الله تعالى وبتوفيقه. الحمد لله، التوفيق من رب العالمين.
1: جميل جدا. طيب كابتن حسام، ما بعد امتلاك نادي سما ونادي انتر سيتي الاماراتي، ما الذي ينتظر اللاعب الفلسطيني لاعب أكاديمية اللاعب الأفضل الدولية؟
0: يعني انت الآن تلاقي في داخل الاتحاد الإماراتي لكرة القدم كل لاعب بيسجل داخل النادي بيصير فيه بطاقة دولية. الاحتكاك يعني انت بتيجي تحكي مثلا احنا اليوم النادي تبعنا بضم 4-5 جنسيات عربية، لا جنسيتين او 3 جنسيات افريقية اخرى. يعني انت بتحكي انه موضوع اللاعب الاحتكاك مع هاي الجنسيات ومع اختلاف الثقافات ومع الاحتراف، هذا الشيء يعني بيصبر الموهبه صح، بيشتغل عليها صح، بينمي الفكر. وزي ما بنرجع بنقول انه الاحتكاك مع لاعبين ذوي خبره ومن جنسيات مختلفه هذا شيء كثير مثالي بيكون بالنسبه للاعب الفلسطيني ان شاء الله.
1: طيب كابتن حسام، شو المعايير اللي تعتمدوها لاكتشاف المواهب؟ وإذا كان هناك قصص نجاح أيضا للاعبين بالفعل نجحوا وربما يعني إن شاء الله المستقبل أمامهم، أعطينا أمثلة وكمان نتحدث عن المعايير اللي بتستخدموها.
0: يعني احنا مثلا عندنا الأكاديمية نعتمد في اللاعب من 5 سنوات من مرحلة التأسيس إلى غاية ما يدير لاعب كرة قدم. يعني احنا في عندنا يعني الحمد لله رب العالمين أنا السنة 10 في الأكاديمية بفلسطين، خرجنا لاعبين، طلعوا من عندنا لاعبين لمنتخبات فلسطين الفئات العمرية. الآن في عندي موجود عندي هو موجود في الإمارات عندي لاعبين اثنين شقيقين توأم كاظم وعمرو الطير، برضو من أبناء المخيم، من أبناء الأكاديمية ومن أبناء نادي فلنجا، تمام، والآن موجودين عندي وإن شاء الله هم اليوم راح تنزل أسمائهم على سجلات الاتحاد الدولي لكرة القدم، مع طبعا من خلال

0: الاتحاد الاماراتي لكره القدم ان شاء الله.
1: طيب كابتن حسام، خلينا نتحدث عن رؤيتكم القادمة خلال السنوات المقبلة، وأنت تعلم دائما هناك إشكالية تواجه اللاعب الفلسطيني، عدم الاستمرارية، ربما عدم وجود نادي يحتويه. الآن مع توفر كل هذه الإمكانيات، ما هي رؤيتكم القادمة ونظرتكم طبعا خلال السنوات القادمة لتطوير هذه الأكاديمية، ويكون هناك فرصة أكبر للاعب الفلسطيني كما قلت للاحتكاك أيضا في الدوريات العربية، وأن يكون هناك تمثيل فلسطيني في هذه الدوريات؟
0: يعني احنا هاي نقطة جدا مهمة اللي اثرت حضرتك، اللي هي انه احنا اللاعب عندنا ما بكمل. هلا احنا عملنا وفرنا كل السبل بحيث انه فعلا اللاعب يكمل. يعني لما انت بتيجي تلاقي عندك فئة عمرية من 5 سنوات لحد الفريق الاول، ما كانت مشكلتنا، كانت مشكلتنا بنحكي الثغرة اللي موجودة بين الأكاديمية وبين عمر اللاعب كلاعب يروح على نادي. تمام، اليوم هاي الثغرة احنا قدرنا انه نلاقيها، انه انت ما عندك مشكلة تكون من عمر 5 سنين موجود بنفس المكان اللي راح تبين للناس كله وتحترف من خلاله. وان شاء الله رب العالمين ربنا يوفقنا في هذه النقطة، ونقدر انه فعلا المواهب اللي بتكون موجودة ما تندفع من خلال انه ضاع الولد بين انه عمره 16-17 سنة وين يروح، ما في شيء مكان. اليوم في لك مكان موجود باذن الله تعالى، تقدر من خلال الناس كلها تشوفه.
1: طيب كابتن حسام، يعني انت تعلم الدوري فلسطين لكرة القدم متوقف منذ تقريبا 3 سنوات، وهناك حالة إحباط حقيقة أمام اللاعب الفلسطيني لعدم وجود فرصة، وربما يعني عودة الكرة إلى الملاعب، وربما سيكون هناك عودة بإذن الله خلال الفترة المقبلة، ولكن هناك حالة إحباط أمام اللاعب الفلسطيني مع وجود هذه الأكاديميات وهذه الفرص. هل هناك يعني أمل، وهناك ربما تطلع، هناك إقبال أكثر من هذا الجيل الصغير الذي يطمح أن يكون لاعب كرة قدم في المستقبل؟ ماذا تمثل مثل هذه الأكاديميات من نوافذ وفرصة وأمل لهذا الجيل؟
0: هاي النقطة اللي احنا شغالين عليها حاليا، هي انه الرياضة الى 3 سنوات او اكثر من 3 سنوات متوقفة. الان بدأت او عادت العجلة الى الدوران مرة اخرى. الاتحاد الفلسطيني بدأ انه يطرح اعادة النشاط الرياضي من خلال بطولة نشاط الرياضي، شيء ممتاز جدا للاعب الفلسطيني، وإن احنا كمان علشان انه احنا نقدر انه فعلا يكون في موجود عندنا شغل وتدريبات وامور غير هيك. استاذي احنا برضو عندنا عملنا او قرن جديد تاسيس الفئه الكبيره من 18 سنه فما فوق من خلال الاكاديميه. اي لاعب حاب يجي يعمل فترة إعداد على أساس إنه إحنا نجهز فلسطين ونشتغل عليه على أساس نسوي له أوراق ونطلعه للفريق عندنا، أهلا وسهلا، مرحب بالجميع من خلال منصتكم الرائعة جدا. على إنه ندعي من هون إنه أي لاعب من 16-17 فما فوق حاب يكون له مكان عندنا، أهلا وسهلا بالجميع. الأكاديمية طيب موجودة فلسطين، بنعمل على التأسيس والتجهيز ونطلع عنا إن شاء الله.
1: جميل جدا. طيب كابتن حسام، كيف شايفين الإقبال اليوم؟
0: الحمد لله، الحمد لله، كثير ناس تواصلوا معي وكثير ناس بحكوا معي، وإحنا لأنه الأمور بتعرف أنت بدأت صغيرة، الحمد لله رب العالمين الآن بلشت تكون كبيرة، بلشت إشي يصير على أرض الواقع. الثقة عند الناس بلشت تكبر، لأنه هاي في أمور كانت تعرف أنت في لاعبين يحكوا مع وكلاء يكونوا يعني نحكي ما يسبقوا اللاعبين صح، بس مجرد أنه بدهم ياخذوا فلوسهم
1: للأسف هذا واقع سيء. طيب لكي يعني نختصر الوقت، لأن الوقت دهمنا، كابتن حسام رسالة أخيرة، ماذا تقول لمنتسبي الأكاديمية، لمن يريد أن يعني أن يتقدم بطلب للأكاديمية وأن يكون جزء من هذا المشروع، فرصة للاعب الفلسطيني بأن يمثل فلسطين على المستوى الدولي على المستوى العربي؟ تفضل كابتن.
0: يعني رسالتنا للطرفين، للاعب سواء كان صغير أو كبير ولا ولي أكاديمية اللاعب أخذ

0: الدولية بإذن الله موجودة لمساعدتكم ومساعدة أولادكم. قلت أهلا وسهلا لأي لاعب حاب يجي ويتأسس ويتطور ويوصل لفريق أول، زائد إنه يطلع يتسوق في الدول العربية أو الدول الأجنبية. إذا بتعرف في الخليج ممكن تنشاف من أماكن كثيرة.
1: شكرا لك كابتن حسام هماش رئيس أكاديمية اللاعب الأفضل الدولية لكرة القدم، أمنياتنا لكم بالتوفيق في هذا المشروع الطموح، بإذن الله سينال بالتأكيد كل النجاح. شكرا جزيلا لتواجدك معنا. إذن مشاهدينا الكرام، نصل هنا إلى نهاية هذه الزاوية الرياضية. عودة الآن للزميلة دلال.
2: نعم، يعطيك العافية ضياء. مشاهدينا الكرام، محطتنا الأخيرة في برنامج فلسطين هذا الصباح، نذهب إياكم إلى النافذة المباشرة من طول كرم والحديث عن العدوان المتواصل على مدينة طول كرم ومخيميها، مخيم طول كرم ونور شمس اليوم 530 على التوالي. هذا العدوان خلف واقعا معيشيا وإنسانيا صعبا مع نزوح أكثر من 25 ألف مواطن من المخيمين. وفي الآونة الأخيرة يصعد الاحتلال من ممارساته وإجراءاته في المخيمين من حرق مركبات وبيوت وإطلاق الأعيرة النارية على المواطنين. لمعرفة المزيد من التفاصيل فيما يحدث في طول كرم ومخيميها ينضم إلينا مباشرة على الهواء الزميل إيهاب ضميري. صباح الخير إيهاب.
3: صباح الخير دلال، صباح الخير ضياء، صباح الخير للسادة المشاهدين، صباح الخير لشعب الفلسطيني الصامت بالرغم من كل هذا العدوان المتواصل. هنا في طول كرم لأكثر من 530 يوما تواليا وما زال العدوان متواصلا. الاحتلال يصعد من عدوانه، لا يتراجع هذا العدوان، لأنه عمليا ما نشاهده على أرض الواقع هو تفاقم لأزمة النزوح من جهة، ومن جهة أخرى عمليات إطلاق النار المتواصلة والمستمرة. هذا العدوان ما زال متواصلا كما قلنا لأكثر من 530 يوما تواليا. هذا العدوان ما زال ينهش وينهك بحقيقة بجسد هذين المخيمين ومحيطهما، ويفاقم من أزمة طول كرم كمدينة من الناحية الاقتصادية. هنا نستضيف معنا مباشرة الأستاذ حكم طالب، عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي، وهو من أبناء مخيم طول كرم، للحديث عن هذا العدوان. إذن عدوان الاحتلال ما زال متواصلا، نتحدث عن أكثر من 530 يوما وما زالت بيوت المواطنين أصحاب المنازل فارغة، جزء منها هدم وجزء منها أطلق عليه الرصاص، وبالمجمل الكل تعرض للإيذاء والتخريب بدرجات. كيف تعلقون على تواصل هذا العدوان؟
4: يعني بالحقيقة أن الاحتلال ما زال يواصل عدوانه على شعبنا الفلسطيني، ما زال عدوان متواصل على المخيمات، وحقيقة سياسة التدمير الممنهج للمخيمات، وحقيقة يعني ارتكاب المجازر البشعة بحق هذه المخيمات من تدمير للمنازل، وحقيقة يعني أيضا اللي هو تدمير لكل البنى التحتية لشبكات المياه الصرف الاتصالات وكل يعني كل مقومات الحياة في هذه المخيمات استهدفت بشكل كبير. عدا عن موضوع النزوح، نتحدث عن أكثر من 20 أو 25 ألف نازح ما زالوا يعيشون في مراكز اللواء، ما زالوا يعيشون في المناطق القريبة من المخيم، حقيقة في ظل ظروف إنسانية لا إنسانية، في ظل ظروف قاهرة لا دخل لهم، ارتفاع نسبة البطالة في المحافظة. وحقيقة هذا هو كله يأتي في سياق هذه أو في سياق برنامج هذه الحكومة، حكومة اليمين المتطرف، اللي حقيقة تقوم استراتيجيتها وبرنامجها اللي هو ضم الضفة الغربية وتوسيع الاستيطان، باعتبره هذا العام هو عام حسم الصراع أو عام الحسم، واللي حقيقة اللي هو يعني سياسة الضم والتوسع، ومنلاحظ الاستيطان يتوسع، منلاحظ المصادرات بشكل مستمر، الاعتداءات المستمرة من قبل المستوطنين وحماية الجيش لهم في إطار عملية تكاملية بين الجيش وما بين المستوطنين. حقيقة المجازر ترتكب أمام مرأة ومسمع هذا العالم، هذا العالم الذي لا يحرك ساكنا. أين المجتمع الدولي؟ أين المنظمات الدولية؟ أين المنظمات الإنسانية؟ أين المنظمات الحقوقية مما يجري في هذه المخيمات؟ أنا الأوان بحقيقة.
3: هنا السؤال يعني، وهي عبارة عن يعني كما قلت مناشدة بالفعل للجميع بأن ينتبهوا لما يحدث في مخيمي طول كرم ونور شمس ومحيطهما، لكن السؤال بعد 530 يوما من هذا العدوان وأكثر من ذلك.

0: عندما نتحدث عن ما تغير في مخيمي طول كرب ونور شمس بالنظر، يعني نحن لا نستطيع الدخول إلى هذين المخيمين بفعل وجود السكنات العسكرية وتحويل هذه المنازل إلى سكنات عسكرية وإطلاق نار على كل من يقترب من المخيمين، بالنظر كيف يمكن القول ما الذي تغير؟
1: يعني النظر أمام عينكم المخيم نرونه بيوت مهدمة وشوارع فتحت في داخل هذا المخيم، هذا المخيم خالي من السكان، سكان مهجرين، أي إنسان يحاول أن يدخل هذا المخيم يطلق عليه النار. المخيم تحول إلى تكنات عسكرية لمناطق للتدريب العسكري باستمرار، أي إنسان بحاول يدخل هذا المخيم يطلق عليه النار في هذا الاتجاه، عدا عن أصبح المخيم مراكز للتحقيق ومن خلال سياسة الاعتقالات المستمرة والمتواصلة. صباحا اليوم كان في سلسلة من الاعتقالات في عنبتة، في مناطق الدير، في عتيل، في كل مناطق المحافظة هناك سياسة الاعتقالات وسياسة التحقيق. حقيقة واضح يأتي في إطار استهداف الإنسان الفلسطيني، استهداف الشعب الفلسطيني في هذا الإطار. المخيم يعني هو حق العودة، وهو يحاولون من خلال تدمير هذا المخيم للقضاء على حق العودة، يدمرون مقرات الأمم المتحدة في هذا الإطار. واضح حقيقة استهداف لكل شاهد حي على نكبة عام 1948. هذه الحرب المفتوحة التي يشن هذا الاحتلال على شعبنا الفلسطيني بكل مكوناته، آن الأوان إلى وقف وطنية مسؤولة، إلى استراتيجية وطنية حقيقة ترتقي إلى مستوى التحديات في القلب من هذه الاستراتيجية، حقيقة أنه تعزيز وحدتنا الوطنية، تعزيز وحدة شعبنا الفلسطيني، بالإضافة إلى حقيقة استنهاض كل طاقات شعبنا في إطار المقاومة الشعبية السلمية في وجه كل سياسات هذا الاحتلال، في وجه اعتداءات المستوطنين اللي حقيقة بشكل يومي المستوطنين يحرقون المنازل، يسيئون، يضربون، يسرقون دور العبادي، المساجد، استهداف لكل مناحي الحياة بحماية هذا الجيش وبكل التسهيلات من قبل حكومة التطرف في تل أبيب.
0: أنت قبل قليل نشرت المجتمع الدولي والسياسة حقوقي بالنظر إلى مخيمي طول كرب ونور شمس، أزمة النزوح تتفاقم، عدوان متواصل غير مبرر من قبل هذا الاحتلال. في نفس الوقت نحن عشنا أيام بالمئات، يعني احنا نتحدث عن اكثر من 530 يوما وما زال العدوان متواصلا، وبالتالي ما هي رسالتكم الى كل المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقيه يعني فيما يخص مخيمي طول كرم ونور شمس؟
1: بالنظر الى الوضع الانساني لاهلنا في مخيم طول كرم ويتفاقم هذا الوضع، بالفعل نناشد هذا المجتمع الدولي، المجتمع الدولي الذي وضع القانون الدولي، عليه ان يحمي هذا القانون الدولي العام والقانون الدولي الانساني. ما تقوم به سلطات الاحتلال حقيقه هو انتهاك صارخ لكل اللي عرفه ولكل المواثيق للقانون الدولي العام وللقانون الدولي الإنساني. أنا الأوان المجتمع الدولي أن يقف أمام مسؤولياته، أنا الأوان للجنائية الدولية أن تقف أمام مسؤولياتها في محاسبة هذا الاحتلال وعزل هذا الاحتلال على جرائمه التي يرتكبها يوميا بحق الشعب الفلسطيني.
0: كل الشكر والتقدير لك الأخ حكم طالب، عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي، على كل هذه التوضيحات. بالفعل يعني الظروف صعبة للغاية، نتحدث عن مئات الأيام وآلاف الساعات يعني بطبيعة الحال تعيشها طول كرم تحت هذا العدوان. يكفي أزمة النزوح ل 25 ألف نازح من مخيمي طول كرم ونور شمس ومحيطيهما على كل حال، بالإضافة يعني إلى ما تعانيه طول كرم من تضييقات وحصار. يعني بالرغم من ذلك هناك مناشدات مستمرة للمجتمع الدولي بأن يتحرك لإنقاذ أبناء شعبنا هنا. عودة لك.
2: شكرا لك زميلنا إيهاب على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من طول كرم. إذن مشاهدي الكرام، مع هذه النافذة نكون قد وصلنا إلى نهاية المشوار الصباحي. شكرا لكم على حسن وطيب المتابعة، ونلقاكم بإذن الله يوم السبت القادم. يعطيك العافية دلال.
3: يعطيك العافية ضياء. مشاهدينا الكرام، مشوارنا انتهى والوقت معكم بيمر بسرعة، لكن التغطية بعدها مستمرة عبر شاشة تلفزيون فلسطين. إلى أن نلقاكم الأسبوع المقبل، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. في أمان الله.

نحمد الله على نزول المطر، بس احنا في خيام عارفين في شوادر فراشنا مية، وعينا مية، كل حالنا مية صرنا يعني من الساعة 2 للصبح، واحنا واقفين على رجلين عشان انه ما نغرقش.

تأسس مخيم دير عمار عام 1949 على بعد 20 كيلو مترا شمال غرب مدينة رام الله، وعلى مقربة من قرية دير عمار. تبلغ مساحة المخيم حوالي 140 دنما. سمي مخيم دير عمار بهذا الاسم بسبب وقوعه على جزء كبير من أراضي قرية دير عمار، والتي سميت بهذا الاسم نسبة إلى رجل صالح اسمه عمار، يقال بأنه عاصر النبي أيوب وكان يقوم على خدمته. تنحدر أصول سكان المخيم من القرى المدمرة التابعة لمناطق الرملة ويافا واللد، والغالبية منهم يعودون إلى قرية بيت نبالة ودير طريف. مخيم دير عمار هو أكثر اتساعاً من معظم مخيمات الضفة الغربية، إذ يتمتع سكانه بالأماكن العامة مثل الحدائق العامة والملاعب الرياضية. يعاني مخيم دير عمار من العديد من المشاكل، أبرزها مشكلة عدم وجود نظام صرف صحي، ومشكلة تدمير البنية التحتية، إضافة إلى مشكلة الكثافة السكانية العالية وارتفاع معدلات البطالة، إذ تبلغ نسبتها حوالي 24%. تعرض مخيم دير عمار لاعتداءات من جيش الاحتلال. نفذ الاحتلال سلسلة اجتياحات ليلية متواصلة دمر فيها المنازل والشوارع، وشن حملات اعتقال ضد أهل المخيم راح ضحيتها العديد من الشهداء والجرحى.

دمار شامل ولا بيت، كل ثلاث أربع بيوت فوق بعض ومش عارفين وين دارنا أصلا. نحن لقيناها مش عارفين، ثلاث جيراننا كلهم علينا وإحنا على جيراننا، ما فيش أصلا بيتي تحت مش مبين خالص دارنا، ولا بندر وين دارنا ولا بنعلم، كلها رمل بس ركام كلها يا خالي.

0: حبيبي.
1: المفروض اليوم يلبس بدلة عرس عند أولاد عمه، يلبس كفن ملطخ بالدماء. حسبي الله ونعم الوكيل.

هنا صوت فلسطين. أسعد الله صباحكم مستمعاتنا ومستمعينا الأعزاء بكل الخير. مع إشراقة صباح هذا اليوم الجمعة 17 من شهر تموز لعام 2026 نجدد اللقاء بكم أعزائنا وعبر أثير إذاعة صوت فلسطين. صباح الخير لكم أعزائنا أينما كنتم. أعزائنا إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الإف إم التالية: الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة إف إم، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة إف إم، محافظات الكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة اف ام، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة اف ام، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة اف ام. اما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة اف ام. وخير ما نستهل به ارسالنا لهذا اليوم ايات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.

0: بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، إذاعة صوت فلسطين وإذاعة القرآن الكريم من الدوحة، تقدمان من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار، لله درك مرشدا ومعلما شرفت بك.

هلم بنا ننهل وإياكم من نهر الحبيب على روضة من رياض الجنة وطائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيا.

0: بقيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت، فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. متفق عليه.
1: عشنا وإياكم لحظات مع طائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربا، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

والحصى والزعفران، والريح تبكي لم يعد غدنا لنا، والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية، فاختار قوس العنفوان. جيتارتان.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 7 صباحا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
2: سيداتي وسادتي، طبع صباحكم، نحييكم وإليكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. استشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون أمس في قصف الاحتلال بطائرة مسيرة مركبة غرب مدينة خان يونس، وقصف طيران ومدفعية الاحتلال على مدينة غزة. هذا وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,250 شهيدا و173,751 مصابا منذ 7 من أكتوبر 2023. في الضفة أصيب مواطنون بجروح وردود في اعتداء للمستوطنين، فيما اعتقل جيش الاحتلال 7 آخرين شرق يطا جنوب الخليل. كما أضرم مستوطنون النار في أراضي المواطنين خلال هجومهم على قرية سوسيا في مسافر يطا. هذا وأخطرت قوات الاحتلال بوقف العمل والبناء في 3 غرف زراعية شرق يطا. اقتحم جيش الاحتلال مخيم دهيشي جنوب بيت لحم وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز وإغلاق لمداخل ومخارج المخيم، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات حسب مصادر محلية. وأعلن الهلال الأحمر أن طواقمه قامت بإخلاء 10 أطفال من داخل حديقة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم دهيشي في مدينة بيت لحم. بعث السيد الرئيس محمود عباس برقية تعزية إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة عبد المجيد تبون، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحريق الذي اندلع في دار للأيتام ببلدة المحميدية شرق العاصمة الجزائر، وأسفر عن سقوط 10 الضحايا من الشهداء والمصابين بينهم أطفال. وأكد سيادته تضامن دولة فلسطين وشعبها مع الجمهورية الجزائرية في هذا المصاب الأليم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ الجزائر وشعبها من كل سوء ومكروه. استقبل السيد الرئيس محمود عباس في مقر إقامته في العاصمة الأردنية عمان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي. وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات السياسية والميدانية في الأراضي الفلسطينية، وتم بحث السبل لتعزيز التنسيق والتعاون بين دولة فلسطين وجامعة الدول العربية بما يسهم في حشد الدعم العربي والدولي للقضية الفلسطينية. هذا وجرى بحث وقف التوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل. أطلع رئيس الوزراء محمد مصطفى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام عليف على آخر المستجدات السياسية والتطورات الميدانية في فلسطين. كما بحث مصطفى خلال اللقاء الذي جمعهما في قصر زوغولبا بالعاصمة الأذرية باكو الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة. حذر رئيس المجلس الوطني روحي فتوح من المخططات التصعيدية التي تستهدف فرض وقائع دينية وسياسية جديدة في المسجد الأقصى المبارك وسائر المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة. وأكد فتوح في بيان أن الدعوات الصادرة عن وزراء وأعضاء في الكنيست من حزب الليكود خلال مؤتمر نظمته ما تسمى إدارة جبل الهيكل هي لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى. صادقت حكومة الاحتلال على تخصيص أكثر من 1 مليار شيكل على مدى 3 سنوات لشق طرق لعشرات المستوطنات الجديدة في الضفة، بينها مستوطنات تعتزم إقامتها شمالي الضفة. وبحسب المقترح الذي قدمه وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسل إيليس موتريتش، فإن القرار يشمل تخطيط طرق جديدة وشقها إلى جانب تحسين طرق قائمة بما في ذلك مقاطع تقع خارج حدود المستوطنات وتربط بينها. في ملف الأسرى، حذر مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير رائد عامر من استمرار سياسة الإخفاء القسري بحق مئات الأسرى من قطاع غزة. وقال عامر في حديث لصوت فلسطين إن حياة الأسير القائد مروان البرغوثي معرضة لخطر حقيقي نتيجة الاستهداف المتكرر خلال فترة عزله المستمرة منذ سنوات، ما يتطلب تحركا دوليا عاجلا. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن موجة جديدة من الضربات ضد إيران. من جانبها قالت طهران إن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف أمريكية في أجوائها، فيما قال الحرس الثوري الإيراني إنه اعترض ودمر طائرة مسيرة من طراز MQ-9 في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد. هذا ونقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر أن طهران طلبت من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في البحر الأحمر إذا شنت الولايات المتحدة هجوما على البنية التحتية للطاقة في إيران. أخيرا، في حالة الطقس يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتكون الأجواء حارة في كافة المناطق، يتواصل ارتفاع درجات الحرارة حتى يوم الأربعاء القادم. من صوت فلسطين وفيناكم بأولى نشراتنا، إلى اللقاء.

هيتارتان تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

الماء يبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان جيتارتان.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 8 صباحا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

مستمعينا الكرام نحييكم، إليكم موجزا لأهم الأنباء. 6 شهداء في قصف طيران ومدفعية الاحتلال على غزة وخان يونس. إصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم لدهش جنوب بيت لحم، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز وإغلاق لمداخل ومخارج المخيم. والهلال الأحمر يعلن أن طواقمه قامت بإخلاء عشرات الأطفال من داخل حديقة خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم دهش. إصابات في اعتداء للمستوطنين، والاحتلال يعتقل 7 مواطنين في يطا. السيد الرئيس محمود عباس يبحث خلال لقاء في العاصمة الأردنية عمان مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي آخر التطورات السياسية والميدانية وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين دولة فلسطين وجامعة الدول العربية. المجلس الوطني يحذر من المخططات التصعيدية التي تستهدف فرض وقائع دينية وسياسية جديدة في المسجد الأقصى المبارك. حكومة الاحتلال تصادق على تخصيص أكثر من 1 مليار شيقل على مدى 3 سنوات لشق طرق لعشرات المستوطنات الجديدة في الضفة. مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير رائد عامر يحذر من استمرار سياسة الإخفاء القسري بحق مئات الأسرى من قطاع غزة. وفي حديث لصوت فلسطين، عامر يقول إن حياة الأسير القائد مروان البروثي معرضة لخطر حقيقي. أخيرا، في حالة الطقس يطرأ اليوم ارتفاع على درجات الحرارة ويكون الجو حارا في كافة المناطق. إلى اللقاء.

0: ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار، ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى، ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز، ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.
1: وعلينا ما عليكم من هواء وسماء، وعلينا ما عليكم من هواء وسماء،
0: وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

صوت فلسطين يقدم حديث الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، حبيب رب العالمين، وعلى صحبه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا أمرنا وشأننا كله، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وأمتنا إذا كان الممات خيرا لنا، والطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم آمن روعاتنا، واستر عوراتنا، واختم بالصالحات أعمالنا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا في هذا اليوم المبارك عن الغضب، الغضب الذي هو نقيض الرضا، وهو حالة من الهياج والحنق والسخط التي تجعل صاحبها لا يدري ماذا يقول ولا يدري ماذا يفعل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشديد الذي يمدحه الناس وهو عند الله سبحانه وتعالى محمود هو الذي يملك نفسه عند الغضب، وليس الشديد كما يظنه الناس الذي يصرع الناس، الذي يقوى على الناس، الذي يفعل ما يشاء بين الناس ويقول ما يشاء دون ضابط ودون رادع، هذا ليس شديدا، هذا هو الضعيف.

الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب، لا يقول إلا ما يرضي الله، ولا يقول إلا حقا، ولا يفعل إلا صوابا. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للرسول: أوصني. قال: لا تغضب. وكررها مرارا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغضب، لأن الغضب باب للشر. والرسول عليه السلام كلامه قليل، وهو أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، كلمات قليلة لكن معناها عظيم ومعناها كبير. ما أحوجنا أيها الإخوة الكرام إلى أن نملك أنفسنا عند الغضب، ما أحوجنا إلى أن نكون هادئين ولا نتصرف إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. معظم المشاكل التي في مجتمعنا هي أساسها التسرع والغضب والشدة دون تفكير، ولكن المؤمن الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا لا يقبل إلا أن يكون كلامه صحيحا ويرضي الله، وفعله أيضا يرضي الله سبحانه وتعالى، حتى لا يبوء بغضب الله، حتى لا يبوء بسخط الله سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى في الحديث الشريف قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء، حتى يعطيه هذه الجائزة. العفو عند المقدرة. على المؤمن أن يستشعر رضا الله سبحانه وتعالى في كل أفعاله وفي كل تصرفاته. هذا الذي أوذي وقادر على رد الأذى لكنه كظم هذا الغيظ، لماذا؟ ابتغاء الأجر والثواب. لماذا؟ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال له: لا تغضب. فهذا الإنسان يستحق الجائزة عند الله سبحانه وتعالى، أن يخيره الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق بالحور العين، ما شاء من الحور العين، لأنه يستحق هذه الجائزة. مجتمعنا أيها الإخوة الكرام مليء بالخلافات التي إن التزم المسلمون بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون الخلاف كبيرا ولا يتطور. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابه ما يحب حمد الله وكان له خير، وإن أصابه ما يكره فصبر كان له خير، وليس كل أحد أمره كله خير إلا المؤمن. إذن أنت مؤمن عندما تقول، عندما تفعل، لا تنسى أنك مؤمن وأن كل أمرك لك خير. لابد وأن تشكر الله سبحانه وتعالى على النعم، ولابد أن تصبر على ما تكره ابتغاء الأجر والثواب. أيضا الغضب أيها الإخوة الكرام منه ما يكون محمودا ومنه ما يكون مذموما. الغضب المذموم هو الذي تحدثنا عنه، الذي يفعله الناس، يغضب من كلمة، يغضب من منظر، يغضب من تصرف، ولا يدري ما يقول، يبدأ يتلفظ بألفاظ ربما بعض الناس يصل فيه الأمر إلى أن يكفر، بعض الناس يصل فيه الأمر عند الغضب أن يطلق زوجته
بعض الناس يصل فيه الأمر عند الغضب أن يقتل، والعياذ بالله، تصل إلى درجة القتل، وهذا يعني حاصل في المجتمعات للأسف. أما الغضب المحمود هو الغضب لله، هو الغضب إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى. الغضب المحمود هو ما يكون إذا تعرض المسلمون للأذى والقهر والقتل والعدوان، كما يحصل الآن لشعبنا في قطاع غزة، في جنين، وفي طول كرم، وفي نابلس. هذا العدوان على شعبنا يجعله سبحانه وتعالى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهو أسوتنا وقدوتنا، قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله، وذكر الله كثيرا، قال: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله ملاقاة العدو. هذه هي المؤمن، المؤمن من سلم المسلمون من لسانه ويده، المؤمن من سلم المسلمون من لسانه ويده، لكنه في ساحات القتال يغضب لله ويضرب لله سبحانه وتعالى. وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه. تصور بعض الناس آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام والفعل، لكنه لم ينتقم الرسول صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. لم يقل كما يقول الناس الآن: أنت مش رجل، أنت مش زلمة، أنت كذا، أنت نذل. يعني إذا أراد أن يقتل هذا شجاع، هذا شديد. إذا أراد أن يبطش هذا شديد وشجاع. إذا أراد أن يدمر ممتلكات الناس هذا شديد وشجاع. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يقم بذلك. وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو أسوتنا، لم ينتقم لنفسه. أيها المؤمنون، لا تنتقموا لأنفسكم تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤمنون يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يخطئ الناس أيها الإخوة الكرام، نحن لا نبرئ أحدا من شيء. هذه الأمور قد تحصل بين المسلمين، يحصل خلاف، هناك خلافات بين المسلمين، ولكن يجب علينا أيها الإخوة الكرام أن نحل هذه الخلافات بما يرضي الله سبحانه وتعالى، دون أن تأخذنا العزة بالإثم. لابد أن نرضي الله في خلافاتنا. رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. لتكن سماحة الإسلام بيننا حتى في مشاكلنا، حتى في غضبنا، في رضانا. لابد وأن نكون مسلمين، لابد أن نبقى مسلمين حتى في الخلافات. تصور قيل لعبد الله بن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة. هؤلاء العارفين بالله، الغضب لا يأتي إلا بشر، والهدوء والرفق لا يأتي إلا بخير. العزة محمد

رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. إذن الرحمة بين المؤمنين والشدة على الكافرين على المعتدين. لا يجوز أن نقلب الآية وأن نكون أشداء فيما بيننا رحماء مع عدونا، هذا يتناقض مع الإيمان. احرص أيها الأخ الكريم حرصا كبيرا على أن تكون مع من المؤمنين ومع المؤمنين في كل أحوالك. إذن هذا عبد الله بن المبارك يقول ترك الغضب هو جامع حسن الخلق. وأيضا هناك توجيهات من الرسول صلى الله عليه وسلم لنا كمؤمنين عند الغضب، لأنه نحن لا نسلم من الغضب، هذه دنيا فيها خلافات وفيها مشاكل وفيها ضيق وفيها احتلال وفيها مقاطعة وفيها حرب اجتماعية وسياسية واقتصادية وعسكرية، نحن لسنا بمعزل عمن حولنا نغضب. لكن هناك توجيهات من رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم لمواجهة هذا الغضب حتى لا نتهور ونفقد صوابنا. قال صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، يغير هيئته، يغير هيئته، يجلس، فإن ذهب عنه الغضب ماشي الحال، وإلا فليضطجع، غير وضعك من الوقوف إلى الجلوس إلى الاضطجاع، لأن هذا يعني يمنعك من الاستمرار في الغضب. أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى، عن سليمان بن سرد قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، يعني يسب أحدهما الآخر، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. إذن ذكر الله سبحانه وتعالى الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. الأمر الآخر السكوت، السكوت إذا غضب أحدكم فليسكت، لأن الحديث في وقت الغضب غير صحيح، لأنك ستخطئ حتما، قرارك لن يكون سليما، فأصمت حتى تهدأ يذهب الغضب، وبعد ذلك تستطيع أن تتحدث وتقرر ما شئت. حفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذكر أن الرجل الذي جاء للرسول عليه الصلاة والسلام قال له أوصني، احفظ هذه الوصية لا تغضب، تذكر هذه الوصية لا تغضب أثناء غضبك أو الوقت الذي يمكن أن تغضب فيه، تذكر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لك ولي، لا تغضب أيها المؤمن لا تغضب. وأيضا الحديث الذي ذكرناه أن الإنسان يستشعر ما أعده الله سبحانه وتعالى له إذا كظم غيظه ولم يفعل ما يستطيع من رد العدوان عليه وإنفاذ ما يستطيع. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة. تصور، تصور أن الله سبحانه وتعالى يرسل إليك يطلبك أمام كل الناس أين فلان، تصور، استشعر هذه العظمة وهذا الموقف العظيم وهذا الشعور أن الله سبحانه وتعالى يدعوك أمام كل الناس، تعال يا عبدي فلان أنت كظمت غيظك ولم تفعل شيئا يغضبني،

وتنازلت عن حقك تجاه أخيك، اليوم أعطيك الجائزة، أخيرك من الحور العين ما شئت. فهذا موقف مطلوب منا أيها الإخوة الكرام أن نستشعره. وكذلك لما الرسول صلى الله عليه وسلم مدح الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، إذا أعطاك نشانا أنك تملك نفسك عند الغضب فأنت شديد. نجراني غليظ جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أعرابي، فقال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. وأخذ برسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه، يعني كيف أقول لك واحد خنق واحد، بثيابه. فالتفت إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء. تصور سيدك الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، يستطيع، لكنه يريد أن يعلمنا أنه ليس من المناسب في كل وقت أن تنتصر لنفسك، ليس من المناسب في كل أوقاتك أن تبرز قوتك وبطشك وجبروتك أذلة على المؤمنين. نحن لسنا أعزاء فيما بيننا، نحن أذلاء فيما بيننا. لو كان هذا الموقف مع أي واحد فينا لغضب ولتصرف تصرفا كبيرا، سواء كان بالكلام أو حتى باليد، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. وغضب الرسول صلى الله عليه وسلم لما كلمه أسامة بن زيد في شأن المخزومية التي سرقت. لم يغضب من الصحابة ولا من هذا الرجل، ما غضب، لكنه لما مست الشريعة غضب الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ نحن يجب أن نغضب لله، وأن نغضب إذا انتهكت حرمات الله، وأما الغضب الآخر المذموم يجب أن نتجنبه ابتغاء الأجر والثواب، وحتى لا نبوء بالإثم. أسأل الله سبحانه وتعالى العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

مجروح وبيطعنها طول وعرض والطعم بتوصل للروح. في جروح

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 9 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم وإليكم أولى نشراتنا الإخبارية المفصلة لهذا اليوم. هذه العناوين: استشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على خان يونس ومدينة غزة. الاحتلال يقتحم دهيش ويعتقل 3 مواطنين من نابلس. لقاء بين السيد الرئيس محمود عباس وأمين عام جامعة الدول العربية لبحث آخر التطورات. وحكومة الاحتلال تصادق على تخصيص أكثر من 1 مليار شيكل لشق طرق لعشرات المستوطنات الجديدة في الضفة. التفاصيل: استشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على مدينة غزة وغرب مدينة خان يونس، وكان استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون في قصف طيران ومدفعية الاحتلال على مدينة غزة. وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,250 شهيدا و 173,751 مصابا منذ 7 أكتوبر عام 2023. في الضفة أصيب مواطنون بجروح وردود في اعتداء للمستوطنين، وجيش الاحتلال يعتقل 7 آخرين شرق يبطا جنوب الخليل. وفي بيت لحم اقتحم جيش الاحتلال مخيم الدهيشة جنوب المدينة وسط اطلاق كثيف لقنابل الغاز واغلاق لمداخل ومخارج المخيم، ما ادى الى وقوع عدد من الاصابات حسب مصادر محلية. اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 3 مواطنين خلال اقتحامها مدينة نابلس ومداهمتها عددا من منازل المواطنين وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. بحث السيد الرئيس محمود عباس خلال لقائه

الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي في مقر إقامته في العاصمة الأردنية عمان آخر التطورات السياسية والميدانية وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين دولة فلسطين وجامعة الدول العربية بما يسهم في حشد الدعم العربي والدولي للقضية الفلسطينية، كما تم بحث وقف التوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل. أطلع رئيس الوزراء محمد مصطفى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام عليف على آخر المستجدات السياسية والتطورات الميدانية في فلسطين، كما بحث مصطفى خلال اللقاء الذي جمعهما في قصر زغولبا بالعاصمة الأذرية باكو الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة. حذر رئيس المجلس الوطني روح فتوح من المخططات التصعيدية التي تستهدف فرض وقائع دينية وسياسية جديدة في المسجد الأقصى المبارك وسائر المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة. وأكد فتوح في بيان أن الدعوات الصادرة عن وزراء وأعضاء في الكنيسة من حزب الليكود خلال مؤتمر نظمته ما تسمى إدارة جبل الهيكل هي لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى. صادقت حكومة الاحتلال على تخصيص أكثر من مليار شيكل على مدى 3 سنوات لشق طرق لعشرات المستوطنات الجديدة في الضفة، بينها مستوطنات تعتزم إقامتها شمالي الضفة. وبحسب المقترح الذي قدمه وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسالئيل سموتريتش، فإن القرار يشمل تخطيط طرق جديدة وشقها إلى جانب تحسين طرق قائمة بما في ذلك مقاطع تقع خارج حدود المستوطنات وتربط بينها. في ملف الأسرى، حذر مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير رائد عامر من استمرار سياسة الإخفاء القسري بحق مئات الأسرى من قطاع غزة. وقال عامر في حديث لصوت فلسطين إن حياة الأسير القائد مروان البرغوثي معرضة لخطر حقيقي نتيجة الاستهداف المتكرر خلال فترة عزله المستمرة منذ سنوات، ما يتطلب تحركا دوليا عاجلا. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن موجة جديدة من الضربات ضد إيران، ومن جانبها قالت طهران إن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف أمريكية في أجوائها، فيما قال الحرس الثوري الإيراني إنه اعترض ودمر طائرة مسيرة من طراز MQ-9 في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد. هذا ونقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر أن طهران طلبت من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في البحر الأحمر إذا شنت الولايات المتحدة هجوما على البنية التحتية للطاقة في إيران. أخيرا، في حالة الطقس يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 2 مئويتين. ختاما للنشرة نذكركم بالعناوين: استشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على خان يونس ومدينة غزة. الاحتلال يقتحم مخيم دهشة ويعتقل 3 مواطنين من نابلس. لقاء بين السيد الرئيس محمود عباس وأمين عام جامعة الدول العربية لبحث آخر التطورات. وحكومة الاحتلال تصادق على تخصيص أكثر من 1 مليار شيكل لشق طرق لعشرات المستوطنات الجديدة في الضفة. من صوت فلسطين وفيناكم بأولى نشراتنا الإخبارية المفصلة لهذا اليوم. هذه تحية وإلى اللقاء.

تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

0: الماء يبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان
1: فاختار قوس العنفوان
0: قيطارتان.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: من الأرض نبدأ وللمستقبل نزرع. صوت فلسطين بالتعاون مع وزارة الزراعة يقدم أرض زرع. نتشارك المعارف وننقل الخبرات ونستضيف أصحاب الريادة والاختصاص. نطرح قضايا المزارعين ونقدم حلولا عملية مع المهندسة الزراعية ضحى عابدي.
2: لم تعد درجات الحرارة مجرد حالة طقس، بل تحديا زراعيا يؤثر في نمو المحاصيل وإنتاجيتها وجودة الثمار، كما ينعكس على الثروة الحيوانية والدواجن والنحل، ويزيد من الأعباء التي تواجه المزارعين. لذا فإن الوعي والإدارة السليمة هما خط الدفاع الأول. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج أرض وزرع. في هذه الحلقة نسلط الضوء على تأثير الإجهاد الحراري على مختلف القطاعات الزراعية مع حلول عملية وإرشادات يوجهها المختصون إلى المزارعين والمزارعات. في هذه الحلقة الإجهاد الحراري عندما تختبر الشمس الزراعة الفلسطينية، وموجات الحر كيف نحمي محاصيلنا وثروتنا الحيوانية والنحل. حرارة الصيف تحديات تمتد من الحقل إلى المائدة. ابقوا معنا مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات لنبدأ فقرات برنامج أرض وزرع، ولكن بعد فاصل قصير، حيث من الأرض نبدأ وللمستقبل نزرع.

0: عودة لكم من جديد مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات في برنامج أرض وزرع. نبدأ مع محاصيل الخضار التي تعد من أكثر المحاصيل تأثراً بارتفاع درجات الحرارة. لنتعرف على مظاهر الإجهاد الحراري وأبرز الإرشادات للمزارعين، نستضيف معنا المهندس الزراعي عماد عيد، مدير دائرة الخضار في الإدارة العامة للإرشاد في وزارة الزراعة.
1: شو يعني الإجهاد الحراري؟ عندما ترتفع درجة الحرارة بشكل كبير، يعني خلال ممكن نقول 30 درجة وطالع، النبات بدخل بحالة اسمها الإجهاد الحراري. بهذه الحالة النبات بيفقد ماء بسرعة وبتقل كفاءة التمثيل الضوئي، ويظهر على النبات ذبول الأوراق خاصة وقت الظهيرة وتساقط الإزهار وفشل العقد، حروق شمس على الثمار وصغر حجم النبات وانخفاض الإنتاج. هلأ أكثر المحاصيل تأثرا هي يعني البندورة والخيار والفلفل والخضار الورقية زي الخس. ببساطة النبات يصبح مجهد وغير قادر أن يعطي إنتاج طبيعي. من خلال أرض وزرع نوصل الإخوة في الزراعة في الموعد المناسب، زراعة الأصناف المناسبة، الانتظام في الري بحيث تكون التربة رطبة أسفل النبات أطول فترة ممكنة. كذلك يمكن استخدام التغطية اللي هم نسميها المالشينج، اللي هم نقوم بتغطية التربة يعني إما في نايلون أو في قش أو شيء، وهذا الوضع بيقلل تبخر المياه ويحافظ على رطوبة التربة. كذلك يمكن للمزارع استخدام التظليل، ممكن نستخدم احنا ظل شبك اللي هو من 50 ل 30 مش، وممكن نستخدم حتى الريشة الأبيض اللي بنستخدم البيوت البلاستيكية، وهذا مهم جدا في البيوت البلاستيكية وكمان في الحقول مما يقلل من تأثير الحرارة العالية. كذلك الرش، بالنسبة للرش في عندنا احنا ملاحظات مهمة على المزارع الالتزام بها، اللي هو تجنب الرش خلال الحر الشديد، وأفضل وقت عادة للرش يكون في الصباح الباكر. هلأ ممكن كذلك يقوم المزارع بتسميد بالهيوميك والفوليك أسيد لأنهما يساعدان على الاحتفاظ بالماء، والاهتمام بالتسميد بالزنك والكالسيوم والبورون والمغنيسيوم لضمان استمرار العصارة، كما يحسن الزنك والبورون والكالسيوم من العقد والإخصاب، بالإضافة إلى استخدام سلكات البوتاس التي ترفع من قامة النبات، والرش بالأحماض الأمينية كذلك، واستحضارات الطحالب كوسيلة تغلب على الإجهاد. والشيء المهم كمان في أن لازم المزارع يتأكد من خلو المجموع الجذري من الأعفان، وأن هذه بتزيد المشكلة ضراوة. كذلك على المزارع أن يقوم بتنشيط المجموع الجذري باستمرار والتغلب على مسببات الإجهاد الأخرى مثل الملوحة والجفاف. الرش بمحاليل السلسك أسيد حيث أنه يرفع من المقاومة المستحسة للنبات. والشيء المهم أيضا اللي هو استعمال نظام الري بالرشاشات المحاصيل اللي ممكن أن نستخدم هذا الأسلوب فيها بالري، لأنه هناك بعض المحاصيل ما بنقدر نستخدم فيها أسلوب الري بالرشاشات. وحابب أنا أنوه لشغلة بالنسبة للوضع عند المزارعين، أهم النقاط اللي ممكن يكون فيها أن أخطاء فيها بأن الري بكميات كبيرة مرة واحدة. في كثير من المزارعين لما بقولوا في درجة حرارة عالية وجاي علينا ارتفاعات درجة حرارة بلش يعطي مية ما أعطي مية ما أعطي مية، بس هذا الحكي بيعمل خنق للجذور، وذلك يجب على المزارع تجنب الرش وقت الظهيرة لأنه ممكن يسبب لي حروق للنباتات. وحابب أقول لأهل من المزارعين وإخوتنا وأحبتنا، موجة الحر أصبحت واقع، لكن بإرادتنا الصح نقدر نقلل الخسائر ونحافظ على إنتاجنا. وأهم النصائح اللي لازم نستخدمها بالنهاية بشكل مختصر: ري منتظم في الوقت المناسب، وتظليل وتغطية التربة، وتجنب الرش وقت الحاضر وقت الحر، ومتابعة يومية، واللي هي أهم إشي لازم أكون عندي متابعة يومية للمحصول، كل يوم أفوت أشق على المحاصيل على النباتات حتى أشوفهم. وآخر إشي ممكن نقوله وأعتقد هي يعني خلينا نقول مثل أو مقولة: الإدارة الجيدة اليوم هي محصول آمن غدا. وشكرا لكم قوتي المزارعين.
0: لازلنا وإياكم مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات في برنامج أرض وزرع. لا يتوقف تأثير الحرارة عند الحقل بل يمتد إلى مرحلة ما بعد الحصاد، حيث قد تتراجع جودة الثمار وتزداد نسبة الفاقد إذا لم تتبع الإجراءات السليمة. في هذه الفقرة نركز على تأثير الإجهاد الحراري على الثمار بعد الحصاد وإرشادات للمزارعين والبائعين، وهي من إعداد الزميل المهندس عبد القادر الخراب.

0: الإبراز من الإدارة العامة للتسويق الزراعي في وزارة الزراعة. تتعرض الثمار لدرجات حرارة مرتفعة بعد قطفها سواء أثناء الجمع أو النقل أو التخزين أو العرض للبيع، مما يؤدي إلى تدهور جودتها وتقليل عمرها التسويقي. لذا فإن الإجهاد الحراري على الثمار بعد الحصاد يؤثر على زيادة معدل التنفس، مما يسرع نضج الثمار وشيخوختها وزيادة فقدان الماء فتذبل الثمار وتنخفض أوزانها، مع انخفاض الصلابة مما يجعلها أكثر عرضة للكدمات والتلف وتغير اللون والطعم والرائحة، مما يؤدي إلى انخفاض الجودة التسويقية. كما يؤدي الإجهاد الحراري بعد القطاف إلى زيادة الإصابة بالأعفان والأمراض نتيجة ضعف أنسجة الثمار وارتفاع نسبة الفاقد أثناء النقل والتخزين والتسويق، مما يسبب خسائر اقتصادية. أخي المزارع، ضرورة حصاد الثمار في الصباح الباكر أو بعد العصر وتجنب الحصاد وقت الظهيرة، مع عدم ترك الثمار تحت أشعة الشمس بعد قطفها ووضعها مباشرة في مكان مظلل. ضرورة تبريد الثمار بأسرع وقت ممكن كالتبريد الأولي لإزالة حرارة الحقل واستخدام عبوات نظيفة ومهوى تحمي الثمار من الضغط والكدمات، مع نقل الثمار في مركبات مغطاة أو مبردة عند الحاجة. ضرورة تجنب تكتيس الصناديق بشكل يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الثمار وتعرضها للضغط، مع الالتزام بدرجات الحرارة والرطوبة المناسبة لكل محصول أثناء التخزين. أخي البائع، ضرورة عرض الثمار في أماكن مظللة وبعيدة عن أشعة الشمس المباشرة والمحافظة على درجات الحرارة المناسبة داخل المحل أو البرادات. أخي البائع، للتقليل من الإجهاد الحراري على الثمار ضرورة تقليل مدة بقاء الثمار خارج التبريد أثناء العرض، مع تجنب رش الماء بشكل مفرط على الثمار لأنه قد يزيد من نمو الفطريات في بعض الأنواع، مع تداول الثمار بلطف لتجنب الجروح والكدمات وإزالة الثمار التالفة أو المصابة باستمرار لمنع انتقال الأعفان إلى الثمار السليمة، ومراقبة النظافة العامة للعبوات وأماكن العرض والتخزين. أخي المزارع، أخي البائع، إن الحد من الإجهاد الحراري بعد الحصاد يحافظ على جودة الثمار وقيمتها الغذائية ويطيل عمرها التخزيني والتسويقي ويقلل من الفاقد والخسائر الاقتصادية لكل من المزارعين والبائعين، وبالتالي يجب الالتزام بالتظليل والتبريد السريع والنقل والتخزين المناسبين، حيث يعد من أهم الإجراءات للحفاظ على جودة المحصول. لازلنا وإياكم مستمعينا الكرام، الإخوة المزارعين والمزارعات، في برنامج أرض وزرع. ومع ارتفاع درجات الحرارة تتأثر أيضا محاصيل الأعلاف من حيث النمو والإنتاج والقيمة الغذائية، وهو ما ينعكس على قطاع الثروة الحيوانية. في هذا الخصوص نستضيف معنا المهندس الزراعي إيهاب سليم، مدير دائرة الأعلاف في الإدارة العامة للإرشاد والتنمية الريفية في وزارة الزراعة.
1: الإجهاد الحراري، هذا الإجهاد يا جماعة مش مجرد أرقام منشوفها على الأخبار، هذا تحدي حقيقي بيضرب مأكل حلالكم ومخزون الأعلاف تبعكم. فالأعلاف مش كومة حجار ما بتحس، هاي مواد حية بتتنفس وتتأثر باللي حواليها، والشوب الزايد هو العدو الأول لإلها. لما تشتد درجات الحرارة في الصيف وترتفع جوا المخازن وتعدي 35 و40 درجة مئوية، بتبلش مشاكل صامتة بالخفاء ما بنشوفها بالعين. هذا هو الإجهاد الحراري، بيعمل تفاعل كيميائي خبيث بالعلف، بتلاقي البروتين ارتبط بالسكريات وبتغير لون العلف وبقلب لبني غامق، وبتطلع منه ريحة بتهف زي الكراميل أو التبل. ممكن المزارع البسيط يفكر إنه العلف هيك صار أزكى للحلال، بس الحقيقة المرة إنه الشوب سرق البروتين وجمده وصار الجهاز الهضمي للحيوان مش قادر يفككه. يعني كأنك بتقدم لأغنامك علف فاضي ما في غذاء، وبتخسر مصاريك على الفاضي. والأصعب من هيك إنه الشوب الشديد لما يلتقي مع نتفة رطوبة جوا المخزن بيفتح الأبواب على مصراعيها للعدو المخفي والأكثر شراسة. اللي هو العفن الفطري. هاي الفطريات مش بس بتخرب شكل العلف وطعمه، هاي بتفرز سموم فطرية بتخوف. هالسم بيشتغل على الهدى وبينزل في حليب البقر والغنم وبيعمل إجهاضات وممكن يموت الأغنام بسببه. والمصيبة الكبرى إنه السموم ما بتتوقف عند الحيوان، هاي السموم بتنتقل بالحليب واللحم وبتوصل لأولادنا وعائلاتنا. عشان هيك سوء تخزين العلف صار قضية أمن صحي لإلنا كلنا، ومش بس خسارة مادية للمزارع. حتى لو حكينا عن الأعلاف المخمرة زي السيلاج، فموجات الإجهاد الحراري هاي بتخرب تخمير البالات وبتقتل البكتيريا النافعة وبتنشط بدالها خمائر وبكتيريا سيئة بتخلي السيلاج يحمل حاله ويفسد وتطير قيمته بالهواء. عشان هيك يا أخواننا المستمعين، مواجهة الإجهاد الحراري بمزارعنا بطلت برستيج أو رفاهية. الحل بيبدأ من أول وجديد بأننا نطلع على مخازننا. لازم ننسى قصة التخزين العشوائي تحت زينكو ومظلات حديد مش معزولة بتطبخ العلف طبخ تحت الشمس. بدنا تهوية 100% وعزل لأسقف، وتأكيد أنه الأعلاف ما بتتخزن إلا وهي ناشفة تماما ورطوبتها واطية. وكمان بننصحكم ترشوا مضادات علف طبيعية زي الأحماض العضوية وقت كبس العلف. تذكروا دايما بهالصبح وكل صبح إنه الكرش اللي بتحطوه اليوم عشان تهووا وتبردوا مخازنكم وتحمونا من الإجهاد الحراري بيحمي أغنامكم وبوفر عليكم ألوف الشواكل. دمتوا ودامت مزارعكم عامرة بالخير والبركة.
0: لازلنا وإياكم مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات في برنامج أرض وزرع. في قطاع الدواجن، إن الإجهاد الحراري يؤدي إلى خسائر إنتاجية وصحية إذا لم تتخذ الإجراءات المناسبة. نستضيف معنا المهندسة الزراعية ريم فتحي للحديث عن أبرز التأثيرات والإرشادات للإخوة مربي الدواجن.
2: قبل ما نحكي عن ظاهرة الإجهاد الحراري، خلينا نحكي شو درجات الحرارة المناسبة لتربية الطيور داخل البركسات وما هي نسبة الرطوبة المناسبة. درجة الحرارة داخل البركسات يجب أن تتراوح ما بين 21% درجة مئوية إلى 27 درجة مئوية مع نسبة رطوبة 65%. درجة حرارة الطير كما هو معروف هي تتراوح ما بين 41 إلى 42 درجة مئوية. متى يشعر الطائر بالإجهاد الحراري؟ يشعر الطائر بالإجهاد الحراري عند وصول درجة الحرارة إلى 30 درجة مئوية فما أعلى للمحيط الخارجي. تظهر الأعراض السلوكية على الطائر مع ارتفاع درجات الحرارة، وكل ما زاد درجة الحرارة تزداد هاي الأعراض السلوكية، زي مثلا فرد الطائر للأجنحة، تغطيس الطائر للمنقار والدليات في الماء، البحث عن مصادر رطبة باردة، مثلا الاتجاه ناحية الرياح الداخلة من الشبابيك أو المخارج والمداخل، بالإضافة إلى أشياء كمان فسيولوجية مثل اللهاث، ضيق التنفس. هلا بالوضع الطبيعي مع ارتفاع درجات الحرارة الشهية للأكل بتقل، يعني بصير في عندنا قلة استهلاك للعلف مع ازدياد الحاجة للماء. عشان هيك احنا بننصح المزارع انه يزيد عدد المشارب ويدير باله على درجة حرارة الماء عشان ما تكونش ساخنة، لازم تكون درجة معتدلة عشان الطائر يقدر يشرب ويكفي احتياجه، لأنه كمان هو قد يتعرض لبعض الإسهالات مع ارتفاع درجة الحرارة. وإحنا نعطيه مية سخنة راح يزيد
3: تفاقم المشكلة. أكيد. هل من إرشادات أخرى بتحب توجيها للإخوة المزارعين للتخفيف من تأثير الإجهاد الحراري على قطاع الدواجن؟
2: طبعا هو لازم المزارع يكون اتخذ كافة الإجراءات المناسبة، التهوية المناسبة، زيادة عطل المشارب، إخراج الأوزان الكبيرة، بالإضافة لأنه العلف ما يحطه في فترات الذروة اللي هي منتصف النهار مع ارتفاع درجة الحرارة. نحن بنعرف كمان أنه أثر الإجهاد الحراري على القطاع الدواجن راح يكون كبير إذا لم يتخذ المزارع كافة الاحتياطات المناسبة، زي مثلا زي شو الأثر اللي ممكن يحدث؟ أنه في عنده نفوق، في عنده قلة في الإنتاج، في عنده قلة في إنتاج البيض كمان، في عنده كمان على نوعية إنتاج البيض، قشرة البيض خاصة في مزارع الأمهات الدواجن، وهي الأمور اللي كتير راح يتعرض لها المزارع وخاصة قد تصل إلى النفوق.
0: لازلنا وإياكم مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات في برنامج أرض وزرع، حيث يمتد أثار الإجهاد الحراري إلى أشجار البستنة الشجرية مؤثرة في النمو والإنتاج وجودة الإنتاج. حول هذا الموضوع والتفاصيل أكثر نستضيف معنا المهندس الزراعي عودة صبرني، مدير دائرة البستنة الشجرية في الإدارة العامة للإرشاد والتنمية الريفية في وزارة الزراعة.
4: بخصوص تأثير الإجهاد الحراري على أشجار البستنة الشجرية، فكما تعلمون الحرارة الشديدة وخاصة بعد ارتفاعها فوق 30 درجة مئوية تسبب ضرر للثمار وممكن تؤدي إلى تساقطها، كما تسبب حروق للأوراق وجفاف التربة ودبول عام شديد على الأشجار بشكل كامل. نعم، لحماية الأشجار والتخفيف من أثار الحرارة نوجه بعض الرسائل المهمة للمزارعين: اروي الأشجار في الصباح الباكر أو المساء، وتجنبوا تماما الري وقت الظهيرة. غطوا التربة حول جذوع الأشجار بالقش والأعشاب الجافة للاحتفاظ برطوبتها. أوقفوا رش المبيدات والأسمدة وقت اشتداد الحرارة لتفادي احتراق الأوراق. ظللوا الأشجار الصغيرة وتجنبوا التقليم حاليا لتبقى الأوراق مظلة طبيعية تحمي الثمار. رش سيقان الأشجار بالشيد المطفي وخاصة الأشجار الجديدة للعمل على عكس أشعة الشمس وتخفيف درجات الحرارة. أخي المزارع، إن صبرك وعملك الدؤوب في هذه الأيام الحارة هو سر نجاح الموسم، وعنايتك بهذه التفاصيل البسيطة اليوم سينقذ عمل أشهر طويلة وينقذ تعبك. نؤكد لكم بأن مكاتب وزارة الزراعة في المحافظات مفتوحة، ومرشدين البستنة الشجرية على أتم الاستعداد لتقديم أي نصائح لكم في مزارعكم وتلقي أي ملاحظات حول الأشجار وتقديم النصائح الضرورية لذلك. نسأل الله أن تمر هذه الموجة بسلام على أراضيكم وبساتينكم، وأن يبارك في جهودكم ويرزقكم حصادا وفيرا يعوض كل هذا العناء. دمتم حراسا للأرض ودمتم بحفظ الله ورعايته. شكرا لكم.
0: لازلنا وإياكم مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات في برنامج أرض وزرع، حيث يتأثر النحل بشكل مباشر بارتفاع درجات الحرارة وانعكاسها على نشاط الطوائف وإنتاج العسل. حول هذا الموضوع نستضيف معنا المهندس الزراعي نادر الكركي، مدير دائرة النحل في الإدارة العامة للإرشاد والتنمية الريفية في وزارة الزراعة.
5: ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على النحل بشكل مباشر وغير مباشر، وقد يؤدي إلى انخفاض إنتاج العسل وإضعاف الطوائف إذا استمرت موجات الحر لفترات طويلة. الإجهاد الحراري، عندما ترتفع الحرارة يبذل النحل جهدا كبيرا لتبريد الخلية عن طريق تهوية الأجنحة وجلب الماء، مما يقلل عدد الشغالات التي تجمع الرحيق وحبوب اللقاح. انخفاض إنتاج العسل، انشغال النحل بتبريد الخلية يقلل من وقت صروح وجمع الغذاء. ثالثا، تأثر الحضانة، إذا تجاوزت حرارة الخلية المعدل المناسب وهو المعدل من 34 إلى 35 درجة مئوية، فقد تتضرر اليرقات والعذارة مما يؤثر في نمو أفراد الطائفة. رابعا، زيادة استهلاك الماء والغذاء، يحتاج النحل إلى كميات أكبر من الماء للمحافظة على درجة حرارة الخلية. سادسا، تراجع مصادر الرحيق، الحرارة الشديدة قد تؤدي إلى ذبول الأزهار وقلة إفراز الرحيق فينخفض الغذاء المتاح للنحل. زيادة احتمالية هجر الخلية أو التطريد في الظروف القاسية، خاصة إذا كانت التهوية سيئة. إرشادات لحماية النحل في الأجواء الحارة، أولا، وضع الخلايا في مكان يتوفر فيه ظل خلال ساعات الظهيرة مع تعرضها لشمس الصباح، توفير مصدر ماء نظيف وقريب باستمرار مع وضع قطع فلين أو حصى صغيرة ليقف عليها النحل دون أن يغرق، تحسين تهوية الخلية بفتح مداخل مناسبة أو استخدام قواعد شبكية إذا كانت مناسبة لظروف المنطقة، تجنب فتح الخلايا أو فحصها خلال ساعات الحر الشديد، ويفضل إجراء الفحص صباحا أو قبل الغروب، توفير مسافات مناسبة بين الخلايا لتحسين حركة الهواء، التأكد من وجود غذاء كاف إذا قلت مصادر الرحيق الطبيعية مع التغذية عند الحاجة وفق ظروف الطائفة، إزالة الأعشاب أو العوائق التي تمنع تدفق الهواء حول المنحل مع الحفاظ على وجود نباتات أو مظلات توفر ظلا مناسبا، متابعة علامات الإجهاد الحراري مثل تجمع النحل وتثابة خارج الخلية أو زيادة التهوية بالأجنحة بشكل مستمر واتخاذ إجراءات تبريد عند الحاجة. وبذلك باتباع هذه الإرشادات يمكن تقليل آثار موجات الحر والحفاظ على قوة الطائفة وإنتاجيتها حتى في فترات ارتفاع درجات الحرارة.
0: مستمرين معكم مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات في برنامج أرض وزرع، حيث تأثير الإجهاد الحراري على قطاع الثروة الحيوانية خاصة المشترات. ليكون معنا ضيفنا عبر الخط الهاتفي المهندس الزراعي فتحي البسط من دائرة المشترات في الإدارة العامة للإرشاد والتنمية الريفية في وزارة الزراعة للحديث حول هذا الموضوع.
6: الإجهاد الحراري على مواليد الأغنام والأغنام بشكل عام، وش معرفة شو يعني الإجهاد الحراري؟ الإجهاد الحراري هو اضطراب فسيولوجي يحدث عندما يتعرض الحمام تغيير درجات حرارة مرتفعة مع ضعف التغذية نفسه منها. بيؤدي اختلال التوازن الحراري بين إنتاج الحرارة داخل الجسم والمعيشة. الجسم بينتج حرارة وبين فقدان بعض التنفس الجسم. الحمام أكثر حساسية لأن آلية التعرض عند بعيد جهاز تنزيل الحرارة بشكل لا نستطيع مش تطور حتى إنها تقدر تواجه الإجهاد الحراري. شو أعراضه عند الحمام؟ أعراضه عند الحمام كلها تزاكلها بشكل مستمر مع فتحة الفم الإنسان الخمول تشيء خامل زعف الحركي فقدان في الشهية تأخر النمو لكن عند الإجهاد اضطراب هضم نتيجة الجفاف. الحالات الشديدة
0: بتأثيرها
6: ممكن تأثيرها
0: في الحالات الشديدة. نعم مهندس فتحي، يعني هل من تأثير على الإجهاد الحراري كيف ممكن يأثر على المشترات؟ حكينا علامات ممكن يستدل عليها المزارع داخل مزرعته، كيف ممكن يأثر الإجهاد الحراري على المشترات؟
6: لما دعت منها مثلا الحرارة اللي تقع تضع مقاومة الأمراض بتكل عند هذا المواليد حتى عند الإزهار، رغم أنه ما تأثير على الإزهار أكثر. بتلاقي عندك نقص في النزل من جهة الحرارة، معدلات النمو بتكون مواليد الصغر معدلات النمو عندها منخفضة. بتلاقي كمان في ارتفاع النسيج بيؤدي من جهة الحرارة إلى نسيج في الصغر. في عندك الرضاعة النعاج نفسها أصلا الحليب في الصغر أو إيش رغم إنه قليل هو قليل بكل أصلا مع ارتفاع درجة الحرارة عندك عليه بكل كمان جيدته بكل، كل هذا حيأثر على هاي المواليد.
0: نعم، إذا عمليات التجبن ممكن إنها تأثر خصوصا للناس اللي بقوموا بتصنيع اللبن اللبنة إلى آخره الجبنة، فممكن تتأثر إذا جودة الحليب.
6: بيخ الحليب للتصنيع طبعا حيلاقي في فرق كبير ما بين حليب الربيع وحليب الصيف. كثير من الناس بتحبش تشتري حليب الصيف لأنه مثل ما أنت تفضلت تجبن قليل وتصنيع قليل.
0: نعم.
6: فالجودة والنكهة والطعم لا الربيع أفضل.
0: نعم، إذا كيف ممكن المزارع يتفادى الإجهاد الحراري على قطاع المشترات؟
6: نعم، تقطير الظل، يعني أهم شيء الظل عبر المظلات تحت الشجر، يعني هذا نفسه. في عندك المي البارد المدينة لازم كل 24 ساعة تتغير. يظل المي البارد عند الاستمرار. تهوية بتكلم كثير من الحرارة الداخلية، فلازم نهتم فيها حتى في الليل. من لازم نراقب درجات الحرارة في الليل ونراقب التهوية في النهار في الليل حتى إني أنا أبعد عن موضوع الإجهاد الحراري. بالنسبة لوقت الولادة تنظيم الولادة بس إنجاز الهرمونات زي ما بعمل مبررين مشان إحنا نبعد عن ولادة الصيف، وبالتالي أنا بنصحهم إنه يكون الحمل في الربيع أو في الخريف. هاي الفترة حيكون إني إذا حملت في الخريف حتولد في الربيع، وإذا حملت في الربيع حتولد في الخريف، بالتالي أنا أبعدت عن ولادات الصيف. دائماً المزارع يراقب في وقت الإجهاد الحراري. على فكرة درجات الحرارة في الإجهاد الحراري يعني وقت الجو تكون بشكل إجهاد حراري وقت 35 32 حتى هي 32 تعتبر عالية، بس من 35 تنبت لأن حرارة جسم الخروف 38 39.
0: نعم.
6: فكل ما قربنا على حرارة جسمه يعني الجو حمى وصل لحرارة جسمه صار عندنا إجهاد حراري واضح. فأنا اللي بقول زي هون فاهم المستعملين راقب حرارة الجسم، راقب سلوك هاي الحيوانات، مش أحط راسي وأنام، لا في وقت الموجات الحرارة الشديدة بدي أشد همتي ووقف لمزرعتي والمواليد المادة تحت الحجارة على بشكل من وقت الحارة إنه لون طريق محمد نعطي الأمناح المعدنية فيه مركبات التوائد لأن المجهد الحرارة مشبه فقدان أمناح إحنا نحط في الميو بتنين.

0: العصر ووقت الظهر أتجمد العرق، حيث أنه بأثر بيعطيك نتيجة جيدة إذا اتبعناها أن نتعدى موجات الحرارة أو موجات الحرارة الشديد اللي بتيجي على بلادنا.
1: نعم، وأكيد مهندس فتحي إحنا كمان من ثمن على ما تفضلت به، ونحكي للمزارعين كمان يهتموا بالكباش لأنها يعني شيء ضروري في عملية التزاوج، هو تأثير درجات الحرارة. يعني كنا سابقا يعني تحدثنا في حلقات سابقة حول هذا الموضوع، فبنحكي للمزارعين أيضا يهتموا بأمور الكباش. رسالة أخيرة بتحب توجهها للإخوة المزارعين مهندس فتحي؟
0: الكباش إذا تبرد الحرارة بصير عندها عقم حتى تستعيد، مع عقم معقد حتى تستعيد بكتبها على التزاوج بدها 60 يوم أو أكثر، وبالتالي حتى إذا عجت موجات حر لازم ندير بالنا على الكباش، نكس الصوت، نعالج العضلات، نكس العضلات، نكس الصوت، نقوم الطفيليات، نغذي الطفل للكباش حتى إنها أخرى شوية، يعني شهر 9 مش بعاد، إحنا عن شهر 9 حالين في الأماكن بناء تزاوج جديد، وبالتوفيق للجميع فندير بالنا على الكباش وعلى الأمهات كمان، الأمهات كمان ندير بالنا عليها في الموجات الحر الشديدة، الطفيليات الخارجية بين البراغيث وما شابه، نعملهم برنامج مكافحة ورش برش دوري ليس مرة واحدة، ونراقب ونشوف إنه في موجودة ولا مش موجودة، ونبرش وندير بالنا لأنه حقيقة صحة القطيع هي مفتاح لنجاح المشروع اقتصاديا. إذا كان القطيع في صحة جيدة إذا المشروع اقتصاديا ناجح.
1: احنا بنتمنى اكيد الربح للاخوة المزارعين، وانها تعدي موجات الحر خلال فصل الصيف على قطعان الثروة الحيوانية وعلى كافة المحاصيل الزراعية بالخير والسلامة. شكرا لك مهندس فتحي البسط من الادارة العامة للارشاد والتنمية الريفية في وزارة الزراعة، يعطيك العافية. إلى هنا مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات، نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أرض وزرع. الإخوة المزارعين والمزارعات، يبقى الالتزام بالإرشادات الفنية والمتابعة المستمرة للظروف الجوية والتدخل في الوقت المناسب من أهم وسائل الحد من أثار الإجهاد الحراري والحفاظ على الإنتاج الزراعي وجودته. كل شكر لضيوفنا المختصين على ما قدموه من معلومات وإرشادات قيمة، وشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة. هذه تحيات عماد حمد من الهندسة الإذاعية والمونتاج، كنت معكم في الإعداد والتقديم المهندسة الزراعية ضحى عابدي، إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج أرض وزرع، هذه تحياتنا وإلى اللقاء.

0: ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار، ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى، ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز، ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.
1: وعلينا ما عليكم من هواء وسماء، وعلينا ما عليكم من هواء وسماء،
0: وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

0: صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: الساعة الآن 10 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة والحصيلة 6 شهداء في قصف طيران ومدفعية الاحتلال على غزة وخان يونس أمس. إصابة عدد من المواطنين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم دهشي جنوب بيت لحم. وفي الخليل إصابة عدد من المواطنين بجروح وردود في اعتداء للمستوطنين، فيما يعتقل جيش الاحتلال 7 آخرين شرق يطا. في نابلس مستوطنون يقدمون وللمرة الرابعة على التوالي على قطع أعمدة الكهرباء في منطقة الظهرة على أطراف بلدة بيتا جنوب المدينة. منسق لجان مقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل راتب الجبور يحذر من خطورة سيطرة المستوطنين على التلال الشرقية لمسافر يطا عبر إقامة 27 بؤرة رعوية. السيد الرئيس محمود عباس وخلال لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي يبحث آخر التطورات السياسية والميدانية ووقف التوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين. المجلس الوطني يحذر من المخططات التصعيدية التي تستهدف فرض وقائع دينية وسياسية جديدة في المسجد الأقصى المبارك. وحكومة الاحتلال تصادق على تخصيص أكثر من 1 مليار شيقل على مدى 3 سنوات لشق طرق لعشرات المستوطنات الجديدة في الضفة. في ملف الأسرى، مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير رائد عامر يحذر من استمرار سياسة الإخفاء القسري بحق مئات الأسرى من قطاع غزة. أمريكا تواصل شن ضرباتها ضد إيران وتنسيق إيراني حوثي استعدادا لإغلاق باب المندب. أخيرا في حالة الطقس، الجو اليوم يكون حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويتراوح انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. كان هذا الموجز، إلى اللقاء.

خوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غازكم المسيل للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

عالية روحنا والمراعي مقدسة والنجوم كلام يضيء. النجوم كلام يضيء، إذا أنت حدقت فيها قرأت حكايتنا كلها. ولدنا هنا بين ماء ونار، ونولد ثانية في الغيوم على حافة الساحل اللازوردي بعد القيامة عما قليل. هنا كان شعبي، هنا مات شعبي، هنا شجر الاستناء يخبئ أرواح شعبي. سيرجع شعبي هواء وضوء وماء. فلا تقتل العشب أكثر، للعشب روح يدافع فينا عن الروح في الأرض. علم حصانك أن يعتذر لروح الطبيعة عما صنعت بأشجارنا. سندافع عن شجر نرتديه، وعن جرس الليل، عن قمر فوق أكواخنا نشتهيه، وعن طيش غزلاننا سندافع، عن طين فخارنا سندافع، عن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة سندافع. فلتمهل الأرض حتى تقول الحقيقة، كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا، حتى تقول الحقيقة كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا.

0: صوت فلسطين يقدم جرح جرح لا يلتئم.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج جرح لا يلتئم. مستمعينا الكرام، أتواجد الآن في منطقة دير البلح. هذه المنطقة التي نزح إليها آلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني من كافة المناطق.
2: كنا يعني في قمة السعادة. لكن اللي جرى هذا لا هو في الأحلام ولا هو إطلاقا ما كانش يخطر على بال حدا. نازح للمرة العاشرة في مدينة دير البلح. بدأ القصف بجميع أنواع الأسلحة. صارت الهدنة، رجعنا لبيت لاهية حوالي 5 أشهر. الناس تايهين، مش واحد، آلاف مؤلفة. أنا مليون مرة متت، وخاصة إنه أنا عندي سكري. يعني أعزائي المستمعين، الحقيقة اللي صار لا يوصف.
1: قصة جديدة نستمع إليها، نتعرف على حضرتك.
2: معكم المواطن شعبان مصطفى يوسف عمر من مدينة بيت لاهية في الشمال، أقصى شمال قطاع غزة. نازح للمرة العاشرة في مدينة دير البلح.
1: أهلا وسهلا فيك. وطبعا يعني كقصة من بين القصص اللي استمعنا، في كل مرة تروى لنا قصة جديدة يعني عبر صوت فلسطين. في البداية كيف كانت حياتكم في شمال قطاع غزة؟ وتحدث لي عن بيت لاهية وأجواء بيت لاهية والحياة اللي كانت في بيت لاهية.
2: والله إحنا كنا عايشين في بيت لاهية، أنا شخصيا، من ناحية نفسية ومن ناحية مادية ومن نواحي اقتصادية ومن نواحي اجتماعية، كنا يعني في قمة السعادة. لكن اللي جرى هذا لا هو في الأحلام ولا هو إطلاقا ما كانش يخطر على بال حدا.
1: كيف كانت الأجواء في بيت لاهية بالبداية الحرب؟ بعدين شو اللي دفعكم أنه تاخذوا هذا القرار في أنه لازم نطلع اليوم قبل بكرة وأنه الوضع خطير جدا؟ شو الحدث اللي صار معكم؟
2: نعم، بالمناسبة حتى يعرف المستمعين، بيت لاهية

0: تقع أقصى شمال قطاع غزة على الحدود. يعني بدأ القصف بجميع أنواع الأسلحة من الجو والبر والبحر الحمد لله، لأنه بيت لها بتقع على البحر، مش بكفينا من الجو ومن البر كمان من البحر. بدأ النزوح من شمال بيت لاهية إلى جنوب بيت لاهية. أنا رفضت النزوح إطلاقا، قلت أنا انخلقت هان مسقط رأس هان، بدي أموت هان. وين أنزح؟ كل قطاع غزة في خبط، بس المنطقة الشمالية كان أكثر إشي عشانها منطقة حدودية، بدهم يحتلوا من الشمال ويجوا على الجنوب أو من الشرق ويجوا على الغرب. في الآخر بعد حوالي 20 يوم كنت أنا وأحد أبنائي، زوجتي والأبناء الآخرين رحلوا إلى منطقة جنوب بيت لاهية بتحد معسكر جباليا، وأنا رفضت. الكل صار يتصل فيها، أنت قاعد بتموت، أنت قاعد بتنتحر، أنت قاعد. طبعا القصف شغال على مدار الساعة. قلت هذه أرضنا، إذا كان أنا بدي أنزح والتاني والتالت معناته بدنا نخليها فاضي فاضي للبلاد. هذه حاجة. الحاجة الثانية، ما كناش متوقعين إنه بدي يصير هيك. إحنا قلنا يومين، أسبوع، أسبوعين، ماكسيموم شهر، لكن اللي صار لا يصدق. فبعد إلحاح أخوتي وأهلي وأقربائي، أنت قاعد بتنتحر، أنت النار من اليمين والشمال وفوق وتحت، إيش بتسوي؟ من كل الجهات. في الآخر اضطريت أنزح تحت القصف. ولما بقول القصف، مش كل ساعة في قذيفة، ما يطلق عليه المسيرات أو الزنانات، الطيارات المدفعية، الدبابات بدأت إيش تجتاح. قلت ماليش إلا النزوح، ونزحت من أول نزحة من شمال بيت لاهية إلى جنوب بيت لاهية، وبعدين بلشنا نتدرج إلى أطراف مدينة غزة، وبعدين وسط غزة، وبعدين يعني إلى المدارس. لكن للحقيقة بكانش أي مكان آمن، يعني مش في المدرسة آمن أو في الجامع آمن أو في أي حاجة آمن. صارت الهدنة، رجعنا لبيت لاهية حوالي 5 أشهر، بدأنا نزرع ونقلع ومبسوطين، وقلنا حيصير سلام وحيصير هدنة واتفاقيات، وأجوا الجماعة وراحوا الجماعة ومفاوضات، وجا فلان وجا علنتان ومضوا، والمرحلة الأولى والمرحلة الثانية، وكله ضحك على اللحم. وبعديها بدأت الجولة الثانية.
1: يعني كان في المرحلة الأولى على أمل أنه ممكن نرجع، ليش نبعد؟
0: نعم.
1: لكن
0: نعم.
1: في المرحلة الثانية يعني قلت حضرتك كلمة اللي هو الرحيل.
0: أيوه.
1: شو يعني رحيل؟ شو عانيت بكلمة رحيل؟
0: والله آخر مرة رحلنا ونزحنا فقط شنطة في الظهر وقنيت مية، لأنه تحت القصف فيش الواحد يتململ يمين وشمال، وكلاتنا زي في المدرسة سطر واحد ورا الثاني لحد ما وصلنا غزة. مش معناته في أمان غزة، سبحان الله، مش عشان في أمان، لا، وين في مكان، لكن احنا شردين مش عارفين وين رايحين. وأكيد تعون غزة بشردوا غربة، وتعون غربة بشردوا شرقة، وتعون وهكذا. الناس تايهين، مش واحد، آلاف مؤلفة. شوف العربات، الكرات، السيارات، محملين عفشهم من الدور. احنا الحمد لله والحاج، لما آخر نزوح قعدنا حوالي 7 أشهر في غزة. يعني أعزائي المستمعين، الحقيقة اللي صار لا يوصف. كلمة مجاعة قليل، يعني مجاعة واحد بيجوع ساعة ساعتين يوم يومين. أنا مليون مرة متت، وخاصة إنه أنا عندي سكري، ما كانش حاجة اسمها سكر، كان ولادي بيشتروا لي بال5 جرام عشان أنا ما ينحرقش عندي السكر. القصد كلمة المجاعة، فيش كلمة في الدنيا لا بتوصفها. كلمة الخوف فيش كلمة، كلمة النزوح فيش كلمة. يمكن في الأخبار نزح مثلا 5000، بسيطة كلمة نزح هذه، لكن إيش خلال النزوح؟ مين بموت، مين بطيب، مين بلد، في نساء ولدته النزوح، يعني والعيانين والمرضى.
1: شو أكثر المواقف اللي مرت عليك في فترة الحرب كانت يعني صعب جدا أنك تتجاوزها؟ يعني في أمور هي كلها الحرب صعبة، لكن في مواقف لا يمكن نسيانها ولا يمكن حتى تجاوزها.
0: آخر ليلتين في النزوح بعد الهدنة، لما نزحنا آخر ليلتين هادي بتطلع في ولادي وأنا بودع فيهم كل دقيقة، ما نمناش آخر ليلتين، ما نمناش لا في الليل ولا في النهار، في النهار القصف وفي الليل القصف، لكن الليل الدنيا تضوي مع القذائف، بتشوف الدنيا نهار، وكل انفجار نشاهد ونصير نقول الحمد لله بالسلام، كل قذيفة الحمد لله بالسلام، لسه ما متناش يعني معنى ذلك. أطلع في أولاد أقول يا ريتني ما جبتكو، يا ريتو ما ولدتكو، لأنه مش قادر أسوي ولا حاجة إلهم. وبعدين نستنى نهار، نستنى نهار علشان ننزح يزداد القصف. لما نقول القصف يعني مش قصف والله قذيفة واحدة في منطقة الفلان، قصف كأنه إحنا قلعة. طبعا ما فيش حدا ضل، اللهم نفسي، اللي يشرد يشرد واللي يموت يموت. طبعا بيت لا عشان منطقة حدودية يعني دفعت الثمن من من ايش، من الارواح والشهداء، ودفعت الثمن في الخسائر. ففيش فيها قصة عناد، لانه قاعدين بقصف الايش مرحلة الابراج، فكنا ساكنين في برج، وبعدين انطلقنا تشاورنا مع الاولاد وقالوا في شباب على طول بدنا ننزح الى الجنوب. اجينا انا اول يوم ارتمينا على الشارع لانه فيش حدا يستقبلنا، لا ان حدا في الدير ولا ان قرايب ولا ان حدا. صرنا نبحث عن مكان، لما لقينا مكان والحمد لله هلقيت قاعدين فيه.
1: طبعا أنا حابة أسألك سؤال قبل ما يعني ننهي المقابلة، وهل فقدت أحد من أحبائك وأقربائك خلال فترة الحرب؟ وأي قصة من هذه القصص أو إحدى يعني هذه الظروف الصعبة اللي مرت، الفقد هذا كيف أثر عليك وكان شخص عزيز جدا عليك؟
0: أختي الفاضلة، من كثرة الموت والشهداء صاروا كلهم أعزاء علينا، مش عارفين مين أعز. يعني اللي أنا بتكلم معاكي وقبل ساعة أجانا خبر استشهاد أولاد عم الاثنين في بيت لاهية، إعدام إعدام أعدموهم، وبالعافية بالعافية لما جابوهم الخدمات الطبية وهم قاعدين بشيعوهم، وأنا مش قادر أطلع على غزة لأنه غزة أصبحت بعيدة. يعني زمان باقت تقعد ربع ساعة، اليوم تقعد ساعة ونص، من ناحية يعني الشوارع سيئة جدا. اثنين مصاري. بعدين احنا والله لو احنا ايلون ماسك اغنى رجل في العالم لخلص المصارينا، يعني اللي معه كان 10 قروش كل يوم بخسن، كل يوم بخسن، فيش يجيب من البيارة والمزرعة حبة بندورة ولا حبة خيار ولا حبة كذا ولا حبة كذا. أنا عمري والله لما بشوف إنه بشتري الخيار بنجن، بشتري البندورة، أنا يا أبو المزارع يا أبو البيائير أنا أشتري كلها. أنا كمان شوي بدي أشتري الهواء الأكسجين، وبالفعل يمكن أشتري الأكسجين بكرة لأنه حيخنقوا علينا ويقول لك الهواء هذا يعني تبع. أنا متأسف جدا، أنا بعرف إنه المونتاج أو المنتج حيقص كتير كلام، لكن هو حر.
1: احنا طبعا
0: عبرت عن ما عبرت الحقيقة، وهذا الكلام يمكن لو في واحد غيري يتكلم يمكن اشد من هيك ولا حاجة، لكن هاي الموجود عندي انا. وبديش انا لما اتكلم كلام هذا، هدول اولاد شعبي في النهاية، يعني اذا بدي اذمهم بذم نفسي، اذا بدي يعني هذا الكلام مش صح. انا كلاتنا بلد واحدة وأخوة وكذا والآخرة. أنا بقول يعني عتبان ومتفاجئ.
1: أنا متأكدة تماما أنه حضرتك يعني كرجل واعي وجربت كل ظروف الحرب ومواقفها بصعوبتها من هذه الحرب. جميعا نعترف أن الحرب كانت بشعة بكل ما فيها، وبالتالي ندعو رب العالمين أنه يستقر فينا الحال وتنتهي هذه المأساة، ونتمنى لحضرتك ولعائلتك

0: عائلتك الأمن والأمان والسلام طبعا. ونتمنى لأهل الشمال قاطبة من بيت حانون لبيت لاهية لجباليا العودة إلى الديار وإعمارها من جديد. هذا ما يتمنى يعني صوت فلسطين، وأيضا ما أتمناه أنا لأبناء شعبي. كلمة أخيرة قبل إنهاء هذه المقابلة.
1: كلمة أخيرة، وبعدين زي ما بقول الختيارية حط حلق في ودانك أو الختياريات. إحنا بنقول نكبة 48 و56 و67 و73، لا مش نكبة، هذه مش نكبة، هذا رجوع. أنا أحد الفلسطينيين بشوفه على التلفزيون وأنه بقول رجعنا 100 سنة، قلت يسلم لسانك، هذا هي الحقيقة. صرنا الموت الشهداء عدد وصل 70,000، وصل 80,000، يا سلام يا سلام صرنا. والشهداء والمصابين انت ناس فيه حوالي 200,000. طيب وهذا الأرمل اللي عنده 4، بكرة الله يعلم ايش بده يصير فيها. وهذا اللي زلمة عيلة انشطبت من السجل المدني، ايش نقول له؟ أعظم الله أجرك في البقية في حياتك. أي حياة هذه لما بالسجل المدني بنشطب؟ وبعدين غاليين اللي راحوا ابدا. بنشدكم يا اهل الضفه، انتوا اخوان يا اهل القدس، انتوا اخواني وبحبكم والاصدقاء كثير في الضفه، ياخذوا بالهم من انفسهم. احنا الحرب قدامنا حرب اقتصاديه. انا لما بشوف خلص دكتوراه في جامعه مش عارف ايش من الضفه، والله نفسي ازغرت، والله نفسي احلي هذا ابننا. انا لما بسمع السفير حسام زملط نفسي أبعث له رسالة بدي أبوسك، لأنه فخر للفلسطينية. وانتو خدوا بالكو يا بتاعون الضفة، وشكرا لكو. وأنا يعني ما انفعلتش كتير، لأنه كتير كتير كتير في القلب وكتير كتير في المخ بدي ينقال، لكن وأنا مش عصبي. تقول هذا الزلمة عصبي، يمكن في ناس غرية أكتر من هيك.
0: مستمعينا الكرام، كانت هذه إحدى الحلقات وإحدى هذه مستمعينا الكرام كانت هذه إحدى القصص التي استمعنا إليها من مخيمات النزوح في محافظاتنا الجنوبية، تحديدا في منطقة دير البلح. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، كانت معكم سلوى ياسين، من الهندسة الإذاعية محمد صلاح، إخراج محمد أبو سمرة.

0: منكم السيف ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.
1: وعلينا ما عليكم من هواء وسماء، وعلينا ما عليكم من هواء وسماء،
0: وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

0: هنا صوت فلسطين، حكاية الأرض والناس، وجدان الوطن، وصوت الذين يحبون الحياة.
1: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.

0: الساعة الآن 11 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: مستمعينا الكرام نحييكم وإليكم نشرة إخبارية موجزة. استشهد مواطن وأصيب عدد آخر من المواطنين بينهم سيدة وطفلة في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية وسط مدينة غزة، ما يرفع عدد الشهداء من يوم أمس إلى 7. كما قصف الاحتلال بالتزامن سطح بناية في منطقة المؤسسات غرب مدينة غزة، وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها باتجاه المناطق الشرقية لحي التفاح، فيما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار في بحر مدينة غزة. في الضفة أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام خلال اقتحام قوات الاحتلال محيط مجمع فلسطين الطبي ومخيم قدورة في مدينة رام الله. وفي سنجل شمال المدينة هاجم مستوطنون أطراف البلدة وأحرقوا محاصيل زراعية. هذا واقتحمت قوات الاحتلال قرية أم صفا شمال غرب رام الله وداهمت عدة منازل وعبثت في محتوياتها وحققت ميدانيا مع أصحابها. في بيت لحم أصيب عدد من المواطنين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الدهيشة جنوب المدينة وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز وإغلاق لمداخل ومخارج المخيم. وفي الخليل أصيب مواطنون بجروح وردود في اعتداء للمستوطنين، فيما اعتقل جيش الاحتلال 7 آخرين شرق يطا. في نابلس أقدم مستوطنون وللمرة الرابعة على التوالي على قطع أعمدة الكهرباء في منطقة الظهرة على أطراف بلدة بيتا جنوب المدينة. اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 3 مواطنين خلال اقتحامها مدينة نابلس ومداهمتها عددا من منازل المواطنين وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح إن ما يحدث بشكل يومي في قطاع غزة من عمليات قتل وقصف لطائرات الاحتلال الحربية إلى جانب رصاص القناصة الذي يتعمد استهداف الأطفال وحشر أكثر من 2 مليون إنسان في أوضاع وبيئة كارثية في أقل من ثلث مساحة القطاع، تؤكد أن حكومة الاحتلال ماضية في تنفيذ سياسة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق شعبنا في انتهاك سافر لجميع القوانين الإنسانية وقرارات الشرعية الدولية دون أدنى اعتبار لحياة المدنيين أو لحرمة الطفولة أو التزاما لما تم الاتفاق عليه في شرم الشيخ. لذلك قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن جيش الاحتلال قتل نحو 21,000 طفل في قطاع غزة منذ 20 أول عام 2023 نتيجة القصف الجوي وإطلاق النار من القناصة والطائرات المسيرة، فيما توفي عدد آخر متأثرا بجراحه بسبب انهيار النظام الصحي وعدم قدرته على تقديم العلاج. وأضافت الصحيفة أن جيش الاحتلال يواصل استهداف الأطفال في غزة معتبرة أن قتل الأطفال أصبح أمرا اعتياديا بمعدل طفل يوميا. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن جميع المستوطنات في الضفة بما في ذلك القدس الشرقية وما يرتبط بها من بنية تحتية تفتقر إلى أي شرعية قانونية وتعد انتهاكا صارخا للقانون.

القانون الدولي ولجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. هذا وأفاد المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك خلال مؤتمر صحفي أن غوتيريش يؤكد أن المستعمرات الإسرائيلية لا تزال تشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق حل الدولتين وإرساء سلام عادل ودائم وشامل. أخيرا، في حالة الطقس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. من صوت فلسطين وفيناكم بنشرة إخبارية موجزة، إلى اللقاء.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

لأخوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غازكم المسيل للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا، ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

0: صوت فلسطين يقدم برنامج آلام وآمال مع سماح أبو سمرة.
1: هنا صوت فلسطين من القاهرة، أهلا بكم. كتب الشاعر المصري محمود طه عن فلسطين فقال: أخي جاوز الظالمون المدى، فحق الجهاد وحق الفداء، أنا أتركهم يخصبون العروبة مجد الأبوة والسؤددة. أخي أيها العربي الأبي، أرى اليوم موعدنا للغدا. أخي أقبل الشرق في أمة ترد الضلال وتحيي الهدى. أخي إن في القدس أختا لنا أعد لها الذابحون المدى. أخي قم إلى قبلة المشرقين لنحمي الكنيسة والمسجدا. فلسطين تحميك من الصدور، فإما الحياة وإما الردى. ضيف حلقتنا لهذا اليوم الدكتور راني توفيق حلس، الذي غادر الوطن قبل الحرب بعام تقريبا، إلا أن عائلته بقيت في قطاع غزة، صدم بما حصل فجأة في 7 أكتوبر عام 2023، ما قلب الحياة رأسا على عقب، ليفاجأ من زوجته بما تصفه من أحداث موجعة ومخيفة وتسلسل كبير للنزوح من مكان لآخر ومن حدث لآخر ومن صعوبة لصعوبة أكبر. فهذا ما حصل في قطاع غزة، الكل أصبح في حالة رعب، الكل أصبح في حالة خوف، الكل أصبح لا يعرف أين وجهته، ولا يعرف متى ينتهي الألم، ولا يعرف كيف يتعامل معه بسبب كل تلك الاستفهامات المبهمة التي عاشها ويعيشها المواطنون في قطاع غزة وحتى يومنا هذا.
2: يعني بالنسبة للمعاناة التي عايشتها منذ 7 أكتوبر، في اليوم الأول يعني اشتد القصف بشكل جنوني على جميع أبناء شعبنا في مدينة غزة. وأنا بالنسبة لي قد تكون قصة مختلفة، حيث كنت يعني مسافرا إلى أرض جمهورية مصر العربية ما قبل يعني الحرب بحوالي تقريبا 1.5 سنة، وإذا بي يعني على 8:00 صباحا أتابع الأخبار وقد حصل ما حصل في يوم 7 أكتوبر، وظننت يعني الأمر سيكون شديدا. اتصلت مباشرة في الوالدين والإخوة والأخوات والزوجة يعني أطمئن عليهم، فوجدت مباشرة تركوا البيوت إلى غرب غزة، من شرق غزة حي الشجاعية إلى غرب غزة في منطقة تل الهوى. فاطمئنت قليلا عليهم، ثم اشتد القصف في أيامه الأول حتى تم النزوح الأول لهم يعني في منطقة الوسطى. وأنا في هذه اللحظات يعني دائم الاتصال، وسبحان الله يعني إذا كان الواحد في سفر وفي غربة قلقه يكون أشد بكثير من الذين يتواجدون بين زوجاتهم وأبنائهم وآبائهم وأمهاتهم وأحبابهم. بدأت قصة المعاناة أني لا أنام الليل، نعم لا أنام الليل أبدا، لأن جميع ما يحصل من قصف يكون من منذ الساعات الأولى من الليل وحتى الفجر، فلا أستطيع أن أغمض عيني خشية أن لا قدر الله أسمع مكروه يمس أحد من أحبابي. ودائم الاتصال مع جميع الأقارب والأصدقاء، وأتابع الأخبار بشكل مكثف حتى أن التلفاز لا أغلقه أبدا، وأنا متواجد كما ذكرت في مصر في القاهرة قبل الحرب 1.5 سنة. وكنت دائما أتمنى في يعني الرحلات الماضية، حيث كنت كثير التردد على جمهورية مصر العربية منذ أكثر من 10 سنوات تقريبا، كنت دائما أتمنى إذا حصل لا قدر الله تصعيد أو حرب أن أكون متواجد مع والدي وأخوتي وأحبابي وأبنائي وزوجتي، حتى يعني أكون مطمئن عليهم أكثر ومتابع لجميع أمورهم.
1: في غزة حرم من النوم بسبب القصف والخوف والنزوح، وكل من هو خارج غزة أيضا حرم النوم بسبب الخوف على كل الأحبة البعيدين والموجودين في قطاع غزة تحت القصف وحرب الإبادة الجماعية، وكل من في غزة يعاني الأمرين، وكل من هو خارج غزة قلبه مع غزة ومع المواطنين هناك، مع العائلة والأصدقاء والأقارب والأحبة الذين يقبعون تحت القصف ونيران الاحتلال، لنسمع كل يوم عن قصص موجعة وقصص متعبة ومهلكة ومنهكة يعيشها المواطنون بتفاصيلها الأبشع والأكثر فظاعة والتي لا يحتملها عقل بشري. توالت الأخبار المحزنة حينا بعد حين، ولم يكن هناك متسع أساسا للحزن على أحد، فالفراق كان يتلوه فراق آخر موجع أكثر وأكبر. الدكتور رامي توفيق حلس فقد العديد من عائلته شهداء، عدا عن وداعه لأصدقائه وطلاب من الذين قام بتدريسهم وغيرهم من الزملاء والأحبة والجيران في هذه الحرب التي فتكت بكل من وما في غزة. فهذه الحرب فعلا كما وصفها الدكتور رامي حلس هي أشد من نكبة عام 1948.
2: بدأت القصة بهذه الحرب وهذه المعاناة، ونسمع يعني الكثير الكثير من الأقارب والأصدقاء سقطوا شهداء ضحايا من هذا العدوان الغاشم على قطاع غزة، وكنت يعني أتابع جميع ما يحتاجونه فرويدا رويدا حتى أجد أنهم وصلوا إلى الخيام في رفح، وهذا النزوح الثاني بعد النزوح الأول في منطقة الوسطى، وبعد موضوع رفح ودخول الاحتلال إلى مدينة رفح نزحوا ورجعوا ثانية إلى منطقة الوسطى في دير البلح ثم الزوايدة، ومن نزوح إلى نزوح يعني أكثر من 10 مرات نزوح في الفترة الأولى فقط. استقروا في منطقة الوسطى حتى كانت العودة إلى غزة في بداية سنة 2025 في الشهر الثاني فبراير، وخلال هذه الفترة فقدت عمي شقيق والدي، فقدت كذلك عم والدي، وفقدت أصدقاء أحباب وطلاب لي وطالبات، فهذه المعاناة هي معاناة تخلع القلوب وتصيبنا بالحسرة وبالألم وبالهموم، وحتى في كثير من الأحيان يخارجنا البكاء على ما آلت إليه الأمور في هذه الأوضاع الصعبة، حيث أن المغترب دائما ينخلع قلبه بأقل خبر مباشرة، إذا غفت الأعين وغفلت الأعين مباشرة تستيقظ على الإنترنت وعلى الأخبار لمتابعة الصفحات الإخبارية والفيسبوك وما شابه ذلك، هذا ينعى ابنه وهذا ينعى أخاه والآخر ينعى أسرته بالكامل وثالثة ورابعة تنعى زوجها وأبنائها ووالديها، أمور وقصص تنخلع لها القلوب كما ذكرت من شدة وطأة الحرب، حيث هذه الحرب حرب 7 أكتوبر أشد من نكبة 48، هذه نكسة ونكبة ومصيبة حلت بشعبنا الفلسطيني.
1: هذه الحرب حرب الإبادة الجماعية التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة لم تترك مواطنا في منزله، كل من في غزة نزح قصرا من محطة لأخرى، كل من في غزة كانت تحاوطه كل الأساليب التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي لجعل سبل الحياة معدومة، فلا طعام ولا شراب ولا وسائل اتصال ولا أمن ولا أمان ولا شيء يشبه ما اعتدنا عليه في الحياة الطبيعية، فلا النهار يشبه النهار العادي، ولا الليل يحتوي ما نعرفه في الليل من نوم وأمن. لا شيء يطمئن الإنسان، لا شيء يبقي الإنسان سوى في حالة خوف وقلق على كل ما يجري وما هو من المحتمل أن يجري في الأيام القادمة.
2: ومرت الأيام حتى اصطدمنا بموضوع إيقاف النت والاتصالات، وهذا الأمر كان يقلقنا. إذا ما في نت نتصل مباشرة دولي، نطمئن على الوالدين والأحباب والأبناء والزوجة، ولكن انقطع اتصال الدولي، وبعد ذلك أصبحنا في فترة أيام متتالية لا نسمع شيء عن أحبابنا في قطاع غزة. وهذا الأمر كانت الأيام تلك أيام صعبة جدا، وقعها على قلبي بصراحة. يعني الواحد في غربة لا يعرف أخبارهم، لا يعرف ما جرى لهم. أصبحنا نرسل مناشدات للصليب الأحمر، مناشدات عن طريق الهلال الأحمر الفلسطيني، عن طريق الأصدقاء، فقط نريد خبر اطمئنان على تواجدهم في المنطقة. نسأل هل المنطقة تعرضت لشيء، لقصف، اغتيالات، لحرب، وهكذا. يعني جميع الأيام في الشتاء نطمئن عليهم من برد الشتاء وفي كذا، وفي المقابل يعني دائما كانت الأسعار مرتفعة، ونحاول بقدر الاستطاعة، كنت أحاول توفير ما يحتاجونه وأنا في الغربة، وهذا إرهاق كبير علينا، ولكن نحن مضطرون. يعني لا توجد بدائل، لا توجد بدائل في يعني حتى نوصل أو نرفع شيء من معاناة الأهل والأحباب في قطاع غزة.
1: يتمنى الدكتور رامي حلس أن تعود غزة كما كانت، وأن يعود إليها ويجتمع بأهله وعائلته. فالشوق للغائب يرهق، ومحاولة الوصول ترهق أكثر، وهي الآن شبه مستحيلة، ولا طريق مفتوح للوصل، ولا شيء سوى الأمل بالله تعالى أن يكرم هذا الشعب الذي صبر صبرا كبيرا، وأنهك وأهلك أوجاعا وآلاما أثقلته، وليس ذلك على الله بعزيز.
2: فهذه يعني أيام الحرب، أسأل الله أن لا يكررها، وأسأل الله أن يرفع الغمة عن شعبنا، وأن يحفظ أبناء شعبنا في قطاع غزة وفي الضفة وفي كل مكان في الوطن، وأن يردنا إلى أهلنا سالمين غانمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشف الغمة، وأن يرجعنا إلى أهلنا وأحبابنا سالمين غانمين، وأن يقيم دولتنا دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وأن يرفع ويكشف عنا الاحتلال وظلم الاحتلال في قطاع غزة ومحافظات الضفة الغربية، وجعلنا وحدة واحدة وكلمة واحدة تحت خلف قرار السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن حفظه الله. ونسأل الله أن يجتمع جميع أبناء شعبنا بجميع أطيافه تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، فهي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات. كما أسأله أن ييسر فتح المعابر، ونلتقي بأحبابنا، ونرجع ونعيد إعمار غزة، وترجع غزة تضحك، وغزة يعني تتنفس الصعدة، وغزة تلتئم وتلملم جراح. وأسأل الله أن يتقبل شهداءنا. يعني إحنا فقدنا أكثر من ربع مليون، ما بين شهيد وأسير وفقيد، وما بين جريح وبين مبتور للأطراف، وأصابوا الكفاف في عينيه بسبب الشظايا وبسبب الحرب. أسأل الله أن يكون عونا معينا لكل من فقدت زوجها، ولكل من فقدت أبنائها، ولكل من فقد زوجته وأبنائه، وأن يرجع كل غائب إلى أهله وأحبابه وينم الشمل يا رب العالمين. الله يحفظكم جميعا، وتحياتي لكم ولجميع العاملين.

هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، رافقتكم سماح أبو سمرة، ومن الهندسة الإذاعية وائل جبريل، ومن الإخراج الزميل محمد أبو سمرة. دمتم في رعاية الله وأمانه، إلى اللقاء.

0: جيتارتان
1: جيتارتان
0: تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان جيتارتان.

0: صوت فلسطين، صوت يحمل رسائل الأسرى ودموع الأمهات وأغاني الأطفال الذين يصرون على الفرح.
1: تمام 12 ظهرا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم وإليكم ثاني نشراتنا الإخبارية المفصلة لهذا اليوم. هذه العناوين: شهيد وإصابات بينهم طفلة في غارتين إسرائيليتين على غزة، إصابة شاب واعتقال آخر في القدس المحتلة. فتح يقول: استهداف الأطفال في قطاع غزة دليل دامغ على سياسة ثابتة وأداة من أدوات الإرهاب الرسمي الذي تمارسه دولة الاحتلال. غوتيريش يؤكد أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة والقدس تفتقر لأي شرعية قانونية. التفاصيل: استشهد مواطن وأصيب عدد آخر بينهم سيدة وطفلة في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية وسط مدينة غزة، ما يرفع عدد الشهداء منذ يوم أمس إلى 7. كما قصف الاحتلال بالتزامن سطح بناية في منطقة المؤسسات غرب مدينة غزة، وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها باتجاه المناطق الشرقية لحي التفاح، فيما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار في بحر مدينة غزة. في الضفة أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام خلال اقتحام قوات الاحتلال محيط مجمع فلسطين الطبي ومخيم قدورة في مدينة رام الله. كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية أم صفة شمال غرب رام الله ودهمت عدة منازل وعبثت بمحتوياتها وحققت ميدانيا مع أصحابها. وفي سنجل هاجم مستوطنون أطراف البلدة وأحرقوا محاصيل زراعية. أصيب عدد من المواطنين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم دهيشة جنوب بيت لحم وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز وإغلاق لمداخل ومخارج المخيم. في نابلس أقدم مستوطنون وللمرة الرابعة على التوالي على قطع أعمدة الكهرباء في منطقة الظهرة على أطراف بلدة بيتا جنوب المدينة. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 3 مواطنين خلال اقتحامها مدينة نابلس ومداهمتها عددا من منازل المواطنين وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. في القدس المحتلة أصيب شاب بالرصاص الحي واعتقل آخر أثناء ملاحقة شرطة الاحتلال دراجة نارية كانا يستقلانها في حي وادي الجوز. قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح إن مواصلة جيش الاحتلال قتل الأطفال في قطاع غزة بصورة ممنهجة ومقصودة دليل دامغ على أن استهداف الأطفال أصبح سياسة ثابتة وأداة من أدوات الإرهاب الرسمي الذي تمارسه دولة الاحتلال. وأشار فتوح إلى استشهاد أكثر من 274 طفلا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بمعدل طفل كل يوم، فيما تجاوز عدد الأطفال الذين استشهدوا منذ بداية العدوان على قطاع غزة 21,000 طفل. وأكد فتوح أن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن فرض احترام القانون الدولي وفر غطاء سياسيا للإفلات من العقاب وشجع حكومة الاحتلال على مواصلة جرائمها بحق الأطفال والمدنيين. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه العميق إزاء منح سلطات الاحتلال صفة مدينة لمستوطنة جبعات زئيب شمال غرب القدس المحتلة. وأكد غوتيريش أن المستوطنات الإسرائيلية لا تزال تشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق حل دولتين وإرساء سلام عادل ودائم وشامل. ودعا غوتيريش إسرائيل إلى وقف جميع أنشطة التوسع الاستيطاني والتدابير المرتبطة بها، وذلك تماشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي، مؤكدا أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة والقدس تفتقر لأي شرعية قانونية. وكانت حكومة الاحتلال صادقت على تخصيص أكثر من مليار شيكل على مدى 3 سنوات لشق طرق لعشرات المستوطنات الجديدة في الضفة، بينها مستوطنات تعتزم إقامتها شمالي الضفة. في ملف الأسرى، قال مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير رائد عامر إن حياة الأسير القائد مروان البرغوثي معرضة لخطر حقيقي نتيجة الاستهداف المتكرر خلال فترة عزله المستمرة منذ سنوات، ما يتطلب تحركا دوليا عاجلا. وحذر عامر من استمرار سياسة الإخفاء القسري بحق مئات الأسرى من قطاع غزة. أخيرا، في حالة الطقس يبقى الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين.
ختاما للنشرة نذكركم بالعناوين. شهيد وإصابات بينهم طفلة في غارتين إسرائيليتين على غزة. إصابة شاب واعتقال آخر في القدس المحتلة. فتح يقول استهداف الأطفال في قطاع غزة دليل دامغ على سياسة ثابتة وآدام من أدوات الإرهاب الرسمي الذي تمارسه دولة الاحتلال. غوتيريش يؤكد أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة والقدس تفتقر لأي شرعية قانونية. من صوت فلسطين وفيناكم بثاني نشراتنا الإخبارية المفصلة لهذا اليوم. هذه تحية وإلى اللقاء.

0: ولا أطفال للجحيم.
1: وقد ملئت صحائف من ذنوب. وقد ملئت

فهب لي ثوبة فهب لي ثوبة واغفر ذنوبي وقد ملئت.

وقد ملئت صحائف من

يا رب أجني على نفسي و

وقد تجدد بما أنت تعلمه فنجني يا إلهي واكشف الألم. وقد

وقد تحكم في إبليس واحتكم.

فمن سواك ليأتي.

لَنَا مَن لَّيْسَ لَنَا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الله أكبر الله أكبر.

الحمد لله رب العالمين الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من سار على دربه واستنى بسنته بإحسان إلى يوم الدين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. فالصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله حتى ترضى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون جددوا إيمانكم بلا إله إلا الله، نسأل الله عز وجل أن نحيا عليها وأن نموت عليها وأن نلقى الله عليها آمنين مطمئنين من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، سائلا المولى عز وجل الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على عبادته وطاعته أن يجمعنا جميعا في مستقر رحمته مع نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. أسمعوني الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذه الآية أيها الإخوة الكرام جاءت من باب التذكير كيف كانت أمة العرب قبل الإسلام، أمة متناحرة متقاتلة متشتتة، الدماء تسيل، الحروب مستمرة بينهم، فأنعم الله عز وجل علينا بهذه النعمة، نعمة الإسلام، النعمة العظيمة، نعمة الدين، نعمة اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأنقذنا الله عز وجل بهذه النعمة من هذا الاقتتال ومن هذا النزاع ومن هذه الدماء التي كانت تسيل. أنعم علينا بنعمة عظيمة. أيها الإخوة الكرام، محزن ما نسمعه وما سمعناه في الأيام السابقة من اقتتال ونزاع وقتل وسيل للدماء بين أبناء الوطن الواحد. هذا الأمر تسيل قلوب دما بسبب هذه الأمور البسيطة، أمور بسيطة ينتج عنها قتل وتخريب وحرق واعتداءات وثارات، هذا لا يجوز في دين الله عز وجل. الله عز وجل أنعم علينا بنعمة الإسلام، الله عز وجل وصفنا بالإخوة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. لذلك ما سمح لي الوقت أيها الإخوة الكرام سأتحدث في رسائل ثلاث. الرسالة الأولى هي لأبناء شعبنا الفلسطيني الذي يرضخ تحت الاحتلال، لكل إنسان مسلم وموحد، لكل إنسان

على مصلحة هذا الوطن وعلى مصلحة المجتمع وعلى مصلحة الناس. الرسالة الأولى أيها الإخوة الكرام أن نتنبه جميعا لخطورة ما يحدث بين أبناء المسلمين في بعض المحافظات، وهناك قرارات ربانية عظيمة يجب علينا أن نتنبه إليها. الرسالة الأولى إلى أبناء شعبنا، قرار رباني عظيم، والكل سمع بهذا القرار، لكن لا أدري لماذا البعض يتناسى، ينسى أو يتناسى. اسمعوا ماذا قال الله عز وجل في قرآنه العظيم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. الأولى، فجزاؤه جهنم، ثانيا خالدا فيها، ثالثا وغضب الله عليه، رابعا ولعنه، خامسا وأعد له عذابا أليما. هذا قرار رباني. أيها الإنسان، يا من تفكر في القتل، انتبهت؟ إذ ذكرت هذا القرار، شو مصيرك غدا أمام الله سبحانه وتعالى؟ هل أنت، اسأل نفسك، حاسب نفسك بينك وبين نفسك، هل تحترم هذا القرار الرباني العظيم أم لا؟ القرار الثاني أيها الإخوة الكرام هو من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، عندما قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. كلمة حرام أيها الإخوة الكرام تخر لها الجبال هدا، حرام عليكم. تعرف أيها الإنسان، تتصور إن نبينا محمد أمامك بخاطبك: يا فلان يا فلان هذا حرام، شو بده يكون جوابك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. اللهم اللهم هل بلغت؟ قل للمسلم: على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ثم قرار وحديث نبوي شريف آخر قال: يجيء المقتول يوم القيامة بالقاتل يمسك برأسه وناصيته وأوداجه تشخب دمه، فيقول المقتول لله عز وجل: يا الله سله فيما قتلني، سله فيما قتلني. شو بده يكون جوابك أمام الله عز وجل؟ قتلت جارك أو ابن بلدك وابن وطنك مشان دنم أرض، ولا مشان 100 دينار، ولا مشان صفة سيارة؟ ليش ما نتذكر هذه الآيات والأحاديث العظيمة؟ لذلك هذه أمانة على أبناء شعبنا أيها الإخوة الكرام، هذه الرسالة لكل إنسان غيور وحريص وشريف على مصلحة أبناء الشعب الفلسطيني. الرسالة الثانية أيها الإخوة الكرام أوجهها من على هذا المنبر إلى العلماء، إلى الوعاظ، إلى المصلحين، إلى رجال الإصلاح في الوطن، ومن هنا نبرك لهم التحايا، كل التحايا على البذل

ومواصلة الليل والنهار من أجل الإصلاح بين الناس. هذه الرسالة، أنتم تقومون بعمل عظيم. الإصلاح بين الناس فريضة أيها الإخوة الكرام، وواجب على كل إنسان يستطيع أن يصلح بين الناس أن يصلح. ألم تسمعوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فسادها هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وسيد الإصلاح أيها الإخوة الكرام، وقدوتنا في الإصلاح أيها الإخوة الكرام، هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله. عندما حصل نزاع في كوباء، قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة: اذهبوا نصلح بينهم. على رأس الوفد كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قائد المسيرة في الإصلاح هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أتعلمون لماذا أيها الإخوة الكرام؟ حتى تصل رسالة من عهد الصحابة رضوان الله عليهم حتى قيام الساعة بأن الإصلاح هو واجب، هي فريضة. الإصلاح بين الناس لا، بل هي عبادة كأي عبادة تقوم بها تجاه الله سبحانه وتعالى. فهنيئا ثم هنيئا لمن يصلح بين الناس. الرسالة الثالثة والأخيرة أيها الإخوة الكرام، أرسلها للمتخاصمين، أقول لهم: اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أبنائكم، اتقوا الله في عائلاتكم، اتقوا الله في بلدانكم، اتقوا الله في أبناء وطنكم. العنوان عند الإنسان المسلم هو العفو، العفو. الله عز وجل قال: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. ثم قال: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. العفو قرار إلهي، فاعفوا واصفحوا. لا تفكروا بأخذ الثار، لا تفكروا بالانتقام، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز في دين الله عز وجل، وليس من عادات وقيم وعرف وأخلاق الشعب الفلسطيني الانتقام، لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف. مهما كانت المسألة صعبة لا يجوز الثار، ولا يجوز الانتقام، ولا يجوز بما يسمى ثورة الدم أو فورة الدم. الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هو عنوان للعفو أيها الإخوة الكرام. الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أوذي في نفسه، أوذي في أهله، وضعوا سل الجزور على ظهره بأبيه وأمه، حاولوا خنقه، حاولوا قتله، أخرج من بلده التي أحبها، ولد فيها وعشقها، هجر من بلده، ثم عاد بعد ذلك أيها الإخوة الكرام إلى مكة. انظروا إلى الإصلاح، انظروا إلى العفو، كيف علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل أكثر من 1400 عام. ودخل مكة فاتحا. سؤال كان البعض، بعض المشركين يظن إنه اليوم يوم الحساب، إنه اليوم يوم الجزاء، إنه اليوم يوم الانتقام. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. بماذا أجابهم؟ أجابهم بثلاث كلمات: اذهبوا

فأنتم الطلقاء. يا ليتنا نعرف هذا القدر أيها الإخوة الكرام من العفو والمحبة والصلح بين الناس. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يبصرنا بعيوبنا. كل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.

الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من سار على دربه واستنى بسنته بإحسان إلى يوم الدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى من سار على دربه واستنى بسنته بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن سادتنا وقادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا فيما جرت به المقادير علينا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا أسيرا إلا فككت أسره، ولا شهيدا إلا قبلته. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، ووحد كلمتنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واشكروه يعطيكم، وأنت يا مقيم الصلاة أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.

0: استقيموا واعتدلوا اقبلوا على الله بقلوبكم يقبل عليكم برحمته.
1: الله أكبر.

الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر

أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

صوت فلسطين يقدم حديث الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، حبيب رب العالمين، وعلى صحبه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا أمرنا وشأننا كله، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وأمتنا إذا كان الممات خيرا لنا، والطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم آمن روعاتنا، واستر عوراتنا، واختم بالصالحات أعمالنا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا في هذا اليوم المبارك عن الغضب، الغضب الذي هو نقيض الرضا، وهو حالة من الهياج والحنق والسخط التي تجعل صاحبها لا يدري ماذا يقول ولا يدري ماذا يفعل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشديد الذي يمدحه الناس وهو عند الله سبحانه وتعالى محمود هو الذي يملك نفسه عند الغضب، وليس الشديد كما يظنه الناس الذي يصرع الناس، الذي يقوى على الناس، الذي يفعل ما يشاء بين الناس ويقول ما يشاء دون ضابط ودون رادع. هذا ليس شديدا، هذا هو الضعيف. أما الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب، لا يقول إلا ما يرضي الله، ولا يقول إلا حقا، ولا يفعل إلا صوابا. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للرسول: أوصني. قال: لا تغضب، وكررها مرارا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغضب، لأن الغضب باب للشر. والرسول عليه السلام كلامه قليل، وهو أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، كلمات قليلة لكن معناها عظيم ومعناها كبير. ما أحوجنا أيها الإخوة الكرام إلى أن نملك أنفسنا عند الغضب؟ ما أحوجنا إلى أن نكون هادئين.

إن، ولا نرى أساسها التسرع والغضب والشك. ويرضي الله، وفعله أيضا يرضي الله سبحانه وتعالى، حتى لا يبوء بغضب الله، حتى لا يبوء بسخط الله سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى في الحديث الشريف قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء، حتى يعطيه هذه الجائزة. العفو عند المقدرة، على المؤمن أن يستشعر رضا الله سبحانه وتعالى في كل أفعاله وفي كل تصرفاته. هذا الذي أوذي وقادر على رد الأذى، لكنه كظم هذا الغيظ، لماذا؟ ابتغاء الأجر والثواب. لماذا؟ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال له لا تغضب. فهذا الإنسان يستحق الجائزة عند الله سبحانه وتعالى، أن يخيره الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق بالحور العين، ما شاء من الحور العين، لأنه يستحق هذه الجائزة. مجتمعنا أيها الإخوة الكرام مليء بالخلافات، التي إن التزم المسلمون بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون الخلاف كبيرا ولا يتطور. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابه ما يحب حمد الله وكان له خير، وإن أصابه ما يكره فصبر كان له خير، وليس كل أحد أمره كله خير إلا المؤمن. إذن أنت مؤمن، عندما تقول، عندما تفعل، لا تنسى أنك مؤمن وأن كل أمرك لك خير. لابد وأن تشكر الله سبحانه وتعالى على النعم، ولابد أن تصبر على ما تكره ابتغاء الأجر والثواب. أيضا الغضب أيها الإخوة الكرام منه ما يكون محمودا ومنه ما يكون مذموما. الغضب المذموم هو الذي تحدثنا عنه، الذي يفعله الناس، يغضب من كلمة، يغضب من منظر، يغضب من تصرف، ولا يدري ما يقول، يبدأ يتلفظ بألفاظ ربما بعض الناس يصل فيه الأمر إلى أن يكفر، بعض الناس يصل فيه الأمر عند الغضب أن يطلق زوجته، بعض الناس يصل فيه الأمر عند الغضب أن يقتل والعياذ بالله، تصل إلى درجة القتل. وهذا يعني حاصل في المجتمعات للأسف. أما الغضب المحمود هو الغضب لله، والغضب إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى. الغضب المحمود هو ما يكون إذا تعرض المسلمون للأذى والقهر والقتل والعدوان، كما يحصل الآن لشعبنا في قطاع غزة، في جنين، وفي طول كرم، وفي نابلس. هذا العدوان على شعبنا يجعلنا نغضب، ونغضب لله، ونطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهو أسوتنا وقدوتنا قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. قال: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة،
ولا خادم.

إلا أن يجاهد في سبيل الله ملاقاة العدو. هذه المؤمن، المؤمن من سلم المسلمون من لسانه ويده، المؤمن من سلم المسلمون من لسانه ويده، لكنه في ساحات القتال يغضب لله ويضرب لله سبحانه وتعالى، وما نيل منه شيء قط، فينتقم من صاحبه. تصور، بعض الناس آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام والفعل، لكنه لم ينتقم الرسول صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. لم يقل كما يقول الناس الآن: أنت مش رجل، أنت مش زلمة، أنت كذا، أنت نذل. يعني إذا أراد أن يقتل هذا شجاع، هذا شديد. إذا أراد أن يبطش هذا شديد وشجاع. إذا أراد أن يدمر ممتلكات الناس هذا شديد وشجاع. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يقم بذلك. وما نيل منه شيء قط، فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله، فينتقم لله عز وجل. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو أسوتنا، لم ينتقم لنفسه. أيها المؤمنون، لا تنتقموا لأنفسكم، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤمنون يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يخطئ الناس أيها الإخوة الكرام، نحن لا نبرئ أحدا من شيء. هذه الأمور قد تحصل بين المسلمين، يحصل خلاف، هناك خلافات بين المسلمين، ولكن يجب علينا أيها الإخوة الكرام أن نحل هذه الخلافات بما يرضي الله سبحانه وتعالى، دون أن تأخذنا العزة بالإثم. لابد أن نرضي الله في خلافاتنا. رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، لتكن سماحة الإسلام بيننا حتى في مشاكلنا، حتى في غضبنا، في رضانا. لابد وأن نكون مسلمين، لابد أن نبقى مسلمين حتى في الخلافات. تصور، قيل لعبد الله بن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة. هؤلاء العارفين بالله، الذين فهموا الإسلام، الذين فهموا رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة. فقال: ترك الغضب، الغضب لا يأتي إلا بشر، والهدوء والرفق لا يأتي إلا بخير. العزة، العزة أيها الإخوة الكرام مع الأعداء. الرسول صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. إذن الرحمة بين المؤمنين، والشدة على الكافرين، على المعتدين. لا يجوز أن نقلب الآية وأن نكون أشداء فيما بيننا، رحماء مع عدونا. هذا يتناقض مع الإيمان. احرص أيها الأخ الكريم حرصا كبيرا على أن تكون مع من المؤمنين ومع المؤمنين في كل أحوالك. إذن هذا عبد الله بن المبارك يقول: ترك الغضب هو جامع حسن الخلق. وأيضا هناك توجيهات من الرسول صلى الله عليه وسلم لنا كمؤمنين عند الغضب، لأنه نحن لا نسلم من الغضب. هذه دنيا فيها خلافات وفيها مشاكل وفيها ضيق وفيها احتلال وفيها مقاطعة وفي حرب اجتماعية وسياسية واقتصادية
وعسكرية، نحن لسنا بمعزل عمن حولنا، نغضب. لكن هناك توجيهات من رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم لمواجهة هذا الغضب حتى لا نتهور ونفقد صوابنا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس. يغير هيئته، يغير هيئته، يجلس، فإن ذهب عنه الغضب ماشي الحال، وإلا فليضطجع. غير وضعك من الوقوف إلى الجلوس إلى الاضطجاع، لأن هذا يعني يمنعك من الاستمرار في الغضب. أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى. عن سليمان بن سرد قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، يعني يسب أحدهما الآخر، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. إذن ذكر الله سبحانه وتعالى، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. الأمر الآخر السكوت، السكوت، إذا غضب أحدكم فليسكت، لأن الحديث في وقت الغضب غير صحيح، لأنك ستخطئ حتما، قرارك لن يكون سليما، فأصمت حتى تهدأ يذهب الغضب، وبعد ذلك تستطيع أن تتحدث وتقرر ما شئت. حفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذكر أن الرجل الذي جاء للرسول عليه الصلاة والسلام قال له: أوصني. احفظ هذه الوصية، لا تغضب. تذكر هذه الوصية، لا تغضب أثناء غضبك أو الوقت الذي يمكن أن تغضب فيه. تذكر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لك ولي: لا تغضب أيها المؤمن، لا تغضب. وأيضا الحديث الذي ذكرناه أن الإنسان يستشعر ما أعده الله سبحانه وتعالى له إذا كظم غيظه ولم يفعل ما يستطيع من رد العدوان عليه وإنفاذ ما يستطيع. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة. تصور، تصور أن الله سبحانه وتعالى يرسل إليك، يطلبك أمام كل الناس: أين فلان؟ تصور، استشعر هذه العظمة وهذا الموقف العظيم وهذا الشعور أن الله سبحانه وتعالى يدعوك أمام كل الناس: تعال يا عبدي فلان، أنت كظمت غيظك ولم تفعل شيئا يغضبني، وتنازلت عن حقك تجاه أخيك، اليوم أعطيك الجائزة، أخيرك من الحور العين ما شئت. فهذا موقف مطلوب منا أيها الإخوة الكرام أن نستشعره. وكذلك لما الرسول صلى الله عليه وسلم مدح الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، إذا أعطاك نشانا أنك تملك نفسك عند الغضب فأنت شديد. نجراني غليظ جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أعرابي، فقال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. وأخذ برسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه، يعني كيف بقول لك واحد خنق واحد، بثيابه. فالتفت إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء. تصور، سيدك الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، يستطيع، لكنه يريد أن يعلمنا أنه ليس من المناسب في كل وقت أن تنتصر لنفسك، ليس من المناسب في كل أوقاتك
أن تبرز قوتك وبطشك وجبروتك أذلة على المؤمنين. نحن لسنا أعزاء فيما بيننا، نحن أذلاء فيما بيننا. لو كان هذا الموقف مع أي واحد فينا لغضب ولتصرف تصرفا كبيرا، سواء كان بالكلام أو حتى باليد، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. وغضب الرسول صلى الله عليه وسلم لما كلمه أسامة بن زيد في شأنه، في شأن المخزومية التي سرقت. لم يغضب من الصحابة ولا من هذا الرجل، ما غضب، لكنه لما مست الشريعة غضب الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ نحن يجب أن نغضب لله، وأن نغضب إذا انتهكت حرمات الله، وأما الغضب الآخر المذموم يجب أن نتجنبه ابتغاء الأجر والثواب، وحتى لا نبوء بالإثم. أسأل الله سبحانه وتعالى العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: صوت فلسطين. صوت فلسطين. نبقى معكم في متابعة يومية متواصلة لآخر التطورات من كل محافظات الوطن ومن قلب الأحداث. مراسلون في الميدان ينقلون الصورة كاملة لحظة بلحظة لتبقوا دائما على اطلاع بما يحدث حولكم.
1: الساعة الآن 2:00 ظهرا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين، نشرة إخبارية موجزة، أهلا بكم. استشهد مواطنا وأصيب آخرون بينهم سيدة وطفلة في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية وسط مدينة غزة، كما قصف الاحتلال بالتزامن سطح بناية في منطقة المؤسسات غرب مدينة غزة. وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها باتجاه المناطق الشرقية لحي التفاح، فيما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار في بحر مدينة غزة. في القدس المحتلة أصيب شاب برصاص شرطة الاحتلال واعتقل آخر خلال ملاحقة دراجة نارية كانا يستقلانها في حي وادي الجوز. أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام خلال اقتحام قوات الاحتلال محيط مجمع فلسطين الطبي ومخيم قدورة في مدينة رام الله، كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية أم صفا شمال غرب رام الله وداهمت عدة منازل وعبثت بمحتوياتها وحققت ميدانيا مع أصحابها. وفي سنجل هاجم مستوطنون أطراف البلدة وأحرقوا محاصيل زراعية. في بيت لحم أصيب عدد من المواطنين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم لدهيشة جنوب بيت لحم وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز وإغلاق لمداخل ومخارج المخيم. في نابلس أقدم مستوطنون وللمرة الرابعة على التوالي على قطع أعمدة الكهرباء في منطقة الظهرة على أطراف بلدة بيتا جنوب المدينة. قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح إن مواصلة جيش الاحتلال قتل الأطفال في قطاع غزة بصورة ممنهجة ومقصودة دليل دامغ على أن استهداف الأطفال أصبح سياسة ثابتة وأداة من أدوات الإرهاب الرسمي الذي تمارسه دولة الاحتلال. وأشار فتوح إلى استشهاد أكثر من 274 طفلا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بمعدل طفل كل يوم، فيما تجاوز عدد الأطفال الذين استشهدوا منذ بداية العدوان على قطاع غزة إلى 21,000 طفل. وأكد فتوح أن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن فرض احترام القانون الدولي وفر غطاء سياسيا للإفلات من العقاب، وشجع حكومة الاحتلال على مواصلة جرائمها بحق الأطفال والمدنيين. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه العميق إزاء منح سلطات الاحتلال صفة مدينة لمستوطنة جيفعات زئيف شمال غرب القدس المحتلة. وأكد غوتيريش أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة بما فيها القدس انتهاك صارخ للقانون الدولي وعقبة كبيرة أمام تحقيق حل الدولتين وإرساء سلام عادل ودائم وشامل. وكانت حكومة الاحتلال صادقت على تخصيص أكثر من مليار شيكل على مدى 3 سنوات لشق طرق لعشرات المستوطنات الجديدة في الضفة، بينها مستوطنات تعتزم إقامتها شمالي الضفة. في ملف الأسرى قال مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير رائد عامر إن حياة الأسير القائد مروان البرغوثي معرضة لخطر حقيقي نتيجة الاستهداف المتكرر خلال فترة عزله المستمرة منذ سنوات، ما يتطلب تحركا دوليا عاجلا. وحذر عامر من استمرار سياسة الإخفاء القسري بحق مئات الأسرى من قطاع غزة. توفي ما لا يقل عن 12,000 شخص إثر موجة الحر الاستثنائية التي ضربت أوروبا في شهر حزيران، بحسب حصيلة أولية أعدتها وكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى بيانات وطنية رسمية. ويضاف إلى هذه الحصيلة نحو 2200 حالة وفاة مرتبطة بموجة الحر في إنجلترا وويلز، وفق تقديرات نشرها مكتب الأرصاد الجوية البريطاني للفترة الممتدة من 18 إلى 28 من حزيران الماضي. حالة الطقس: غدا السبت يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ويستمر حتى الاثنين والأحد والاثنين، لتصل ذروتها إلى 33 درجة مئوية في القدس الشريفة، وتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، في حين تبقى الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة طيلة الأيام الأسبوع. لقاؤنا الإخباري على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.
3: سلم على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها؟ لا لشيء، ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره، كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا منه. سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

لأخوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غاسكم المسيل للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا، ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

0: لأن الحكاية لم تنتهي بعد. عاشوا لحظات حفرت في ذاكرتهم حتى الموت، فلكل منهم قصة يروها لنا عبر أثير إذاعة صوت فلسطين من خلال قصص من العدوان. إعداد ريمان ريحان وتقديم شادي الباز.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قصص من العدوان. أعزائي المستمعين، هناك حكايات لا تبدأ من صفحات الكتب بل من بين الركام ومن أصوات أمهات حملن وجعهن ومضين، لأن الحياة لم تمنحهن خيارا آخر. في غزة لم تكن الحرب أرقاما تعلن في نشرات الأخبار، بل كانت وجوه غابت وبيوت تهدمت وأحلام تأجلت وأيام طويلة من الخوف والجوع والنزوح. في هذه الحلقة نستمع إلى شهادة سيدة فلسطينية تروي رحلة قاسية بدأت مع الساعات الأولى للحرب ولم تنتهي حتى اليوم، رحلة فقد ونزوح وجوع وصمود يختبره الألم في كل لحظة. في البداية لم يكن أحد يتخيل أن الأيام القادمة ستغير كل شيء. لحظات قليلة كانت كافية لتتحول البيوت الآمنة إلى أماكن يطاردها الخوف، وتتحول العائلة إلى حقائب صغيرة تبحث عن مكان تنجو فيه. وبين النزوح والقصف رحل كثير من الأحبة والأقارب، وبقيت الذكريات وحدها شهيدة على من غابوا، تاركين في القلب فراغا لا يملأه الزمن.
2: صحينا على ضرب الصواريخ وخلاص فهمنا انه في اشي كبير حيكون. طلعنا من بيتنا من اول يوم من الحرب، احنا كنا العصر طالعين تركين البيت وطالعين، نزحنا رحنا عند اهلي ضلينا فترة. انقصف بيتنا اللي طلعنا احنا منه 23/10، راح فيها سلفي وابن سلفي كمان، وهو بكون ابن اختي، وضلينا في دار اهلي. كمان دار اهلي انقصفت في 5/11 وراحوا فيها مرت اخويا، نصابين اخوات 2 واولادهم 2 كمان.
1: قيل للناس إن عليهم المغادرة حفاظا على حياتهم، لكن الطريق لم يكن أكثر أمانا من البيوت التي تركوها. تنقلوا من مكان إلى آخر يحملون أطفالهم وما استطاعوا حمله من ذكريات، ليكتشفوا أن النزوح نفسه صار رحلة عذاب متكررة، وأن الخوف كان يسبقهم إلى كل مكان.
2: ما نبهناش، فيش تنبيه، ما حدا كان عارف ايش اللي بصير، بس احنا من الواقع الحرب اللي احنا كنا نعيشها والتصعيد والاشي فاهمين انه الاشي صوت الصواريخ كانت كتيرة، يعني الاشي اكبر من مكان كنا كان يصير في اي تصعيد تاني. فانتبهنا لحنا، جهزنا اغراضنا وطلعنا، خلاص سرقنا بيوتنا وطلعنا من اول يوم. وظلت الحرب تزيد يوم عن يوم، تكون من أسوأ لأسوأ هيك، والوضع اشتد فيها يعني بالقصف والدمار والخراب. بعدها صار نزوحنا للمدارس، من المدارس قبل المدارس رحنا على دار عمه لزوجي، ورحنا على بيوت ناس بنعرفهم، صار في إخلاءات في المناطق اللي حوالينا، طلعنا منهم وطلعنا على

0: مدارس، ومن المدارس صاروا يطلعونا كمان من المناطق. يعني كان بده مثلا معسكر يكون في اجتياح له، نطلع من المعسكر نطلع على الشاطئ، نعود نرجع نخلص اجتياح المعسكر نرجع على المدارس، ما كناش نقدر نفوت الدور خلاص. بعدين بيتنا، ما أنا حكيت لك، راح من 23/10 وبيت أهلي من 5/11، يعني ما فيش إنا بيوت أصبح، ضلينا نازحين في المدارس، ومن بعد المدارس على الشاطئ ونرجع كمان تاني دور لما هم هذا يخلص الاجتياح هذا.
1: جاءت حياة المخيمات، حياة لم يختارها أحد، خيام لا تقي حرا ولا بردا، ومياه شحيحة وطعام قليل، وخصوصية غابت، وأيام تتشابه في قسوتها. هناك أصبح البقاء على قيد الحياة هو الإنجاز الأكبر وسط غياب أبسط مقومات الحياة الإنسانية.
0: مجبورين على واقع أليم وصعب كتير كتير، يعني نتعايش مع غصب عنا، ما فيش كانت خلطة كتيرة، فيش تاخد راحتك، زحمة، مضغوطين في الأماكن اللي كنا قاعدين فيها، ما يكونش لا عيلة ولا عيلتين ولا ثلاث، كتير العائلات، مشاكل، نقص مية، أكل، شرب، من كل إشي. وفي شهادات بال طبعا، يعني حتى في المدارس الحرب ما انتهتش لأنهم كانوا يستهدفوا فيها.
1: ورغم كل ما عاشوا تمسكوا بالبقاء في شمال غزة، لأن الأرض ليست مجرد مكان بل ذاكرة وهوية وانتماء. لكن مع اشتداد الأحداث وجدوا أنفسهم أمام خيار لم يريدوه، واضطروا في اللحظات الأخيرة إلى مغادرة الشمال نحو الجنوب، يحملون وجع الرحيل مرة أخرى.
0: ضليتني لآخر نزوح اللي هو طلعت أنا آخر على الجنوب في 14/9، لما هم قالوا أنهم خلص بدهم يجتاحوا كل الشمال نهائي، طلعنا ضبنا أغراضنا وطلعنا من الشمال كليا، نزحنا هنا في حمد.
1: أما من بقي في الشمال فقد واجه أياما من الجوع لم تكن مألوفة في حياة الناس، أصبحت لقمة الخبز حلما وكيس الطحين أمنية، وتحولت ساعات اليوم إلى رحلة بحث عن شيء يسد الرمق في ظل ظروف قاسية أنهكت الجميع.
0: صعب كتير كتير، بس مضطرة إن أضل زوجي وولادي هناك، من قرايبه خواتي أهلي ضلهم هناك، ما قدرتش أتركهم وأطلع، ضلينا كلهيتنا مع بعض وطول الفترة وإحنا مع بعض الحمد لله. فعشنا المجاعة يعني هذه الصعبة اللي أكلنا فيها العلف والخبز اللي مش نافع هذا، وكانت صعبة كتير كتير فوق ما إنك تتخيليها، لأن إحنا عشناها بحكي لك كلهيتها من أولا ما طلعتش أنا، كلهيتها عشتها هذه الأحداث.
1: ولم يكن الطعام وحده مفقودا، بل الماء النظيف والدواء وكل ما يجعل الحياة ممكنة. كانت العائلات تتقاسم القليل من الذي تملكه وتحاول أن تصنع من العدم أسبابا للبقاء، بينما كانت المجاعة تثقل الأجساد ويزداد القلق على الأطفال وكبار السن يوما بعد يوم.
0: بصعوبة ومخاطرة كل هيته، كان هذا بصعوبة وخطر على حياتي وحياة أولادي وزوجي، لما أنهم بدهم يروحوا يوفروا الحطب والأكل والشرب. الأكل أنا لما أنه انقطع كل هيته من المنطقة اللي إحنا فيها اللي هي في الشمال، الأكل كانوا يبيعوا قراص الواحد باثنين شيكل قد كفت إيدي هيك، استناهم أطلع من منور المدرسة عبين ما يجهزوا وأنزل إجراي أجيب لعيلتي لكل واحد أو اثنين بس اللي يكفيهم أكل لطول النهار. يعني كانت تصير معنا أحداث صعبة كتير. ما بنساش أنا ابني لما أنه قام مرة من الصبح يعيط بقول لي يا ماما جعان أنا، وهو ابني يعني تقريبا عمره 15 سنة كان، يقول لي جعان يعيط فجعان. كنا إحنا نرتمي وندوخ إحنا من قلة الأكل، ما نقدرش عن جد نقوم نعمل شغل إشي، ما نقدرش. صعب كتير كتير كان علينا.
1: وعندما جاء قرار النزوح الأخير لم يكن هناك وقت لجمع المتاع أو وداع البيوت، خرجوا كما هم تاركين خلفهم كل ما يملكون، يحملون أبنائهم فقط ويأملون أن يبقى لهم ما يعودون إليه يوما ما.
0: في الأول وفي الآخر ربنا سترها الحمد لله معانا ودبرنا حالنا، لمينا لما أنا وخواتي اللي كنا طالعين معهم وأهلي، لمينا أجار الباص اللي كنا طالعين فيه عشان أغراضنا، لأنها ما كانش إلنا أغراض من النزوح من هان لهان، ما كانش عندنا أغراض. فلما أنه كوناهن هدول الأغراض وقالوا بدهم يجتاحوا الشمال كامل، استنزفت كل طاقاتنا المادية والمعنوية وكل إشي، فاضطرينا إن نطلع في شوية الأغراض اللي معانا. ولما إن إجينا هان طبعا صاروا يسلمونا خيام إشي، وهي وقعنا اللي كان.
1: في الجنوب بدأت معاناة جديدة داخل الخيام. لم يكن التأقلم مع هذه الحياة سهلا، فكل شيء مختلف، النوم والطعام والانتظار الطويل والإحساس المستمر بالغربة، حتى أصبحت الخيمة عنوانا ليوميات فرضتها الحرب على آلاف العائلات.
0: شعور صعب ولا يمكن التأقلم معاه نهائي، قد ما بدك تحاول إنك تكون يعني مثلا خيمتك قصر تعمليها من جوا لا يمكن التأقلم معاه نهائي. يعني هاي أنا عندي بدي يمكن تفوتي وتصور الخيام عندي وتشوفي، بس لا يمكن إن أتأقلم معها. من صعوبة الإشي أول إشي الحشرات، البراغيث، الشوب كتير كتير في الصيف، في الشتاء طبعا تلج. أنا أحكي لك بصراحة عاملة، بس إنه تتأقلم معها كجو دار وإشي لا، صعب كتير كتير.
1: ومع مرور الوقت بدأت الأمراض تنتشر بين الناس، الحشرات والقوارض والرطوبة وغياب الخدمات الصحية، كلها جعلت الحياة أكثر قسوة وتركت آثارا لا تزال تلاحقهم حتى اليوم، بينما يواصلون الصبر في ظروف لا تليق بالبشر.
0: أنا يعني مريش الحمد لله عانيت من أي تمرض جلدي والأمراض زي هيك، بس من واقع المرير اللي عايشينه في الخيام هذا الحمد لله خلانا أنه يعني الإشي يكون فينا. يعني حاليا إحنا بنتعالج لأمراض جلدية، ويمكن حتى الإشي طال الدور كمان البيوت. لأنه فيش مجال يعني الناس بتتزاور، فيش إنك تحشري حالك زي ما بقولوها تحجري حالك في مكانك خلص، لا إله طلعات الواحد وإله نزات زي هيك، فالإشي بتفشى أسرع صار بين الناس، والأمراض بما هي أكيد حتنتشر.
1: لكن أقسى الحكايات كانت عندما فقدت ابنها، خرج يبحث عن طعام لأسرته متوجها إلى ما يعرف بمراكز توزيع المساعدات، ولم يكن يعلم أن رحلته ستكون الأخيرة. عاد اسمه بين قوائم الضحايا، وبقيت أمه تحمل وجعا لا تصفه الكلمات بعدما تحولت رحلة البحث عن لقمة العيش إلى وداع أبدي.
0: والله هو ابني الله يرحمه ويغفر له ويتقبله مع الشهداء والصديقين يا رب العالمين ويجعله إنه من الشافعين. استشهد ابني يوم 4/9 في زكيم، كان رايح يجيب أكل من المقطير لأنه كان وضعنا بدك للصراحة صعب. هذه عشنا المجاعة الثانية اللي إجت، وهم عند الجنوب كانت كمان مجاعة بس إحنا كنا بالشاطئ، كان رايح على زكيم يجيب أكل فاستشهد هناك، انطخ واستشهد هناك. كان يجيب لله يرضى عليه ويخلده جنان النعيم يا رب العالمين، يجيب لي الأكل ويحكي لي عيني يا ماما وفرت لك لطحين أمنا الأكل وكله سابورة.
2: الحمد لله.
1: ورغم كل ما مر بهم من فقد

0: جوع ونزوح وألم. لا تزال أمنياتهم بسيطة: أن تتوقف الحرب، وأن يعودوا إلى بيوتهم، وأن يعيش أطفالهم حياة آمنة بعيدا عن الخوف والخيام والمجاعة. يتمنون أن يستيقظوا يوما على صباح لا يسمعون فيه صوت القصف بل صوت الحياة وهي تعود من جديد إلى غزة.
1: أتمنى إنه هذه الحرب كلها هي تتقف ونعيش بأمن وأمان وسلام، بس يهدى بالنا شوية، يصير لنا بيوت، يصير التعليم، يصير صحة، يصير إمكانيات أحسن وأفضل من هيك، لأنه كل حياتنا معاناة أكيد. وهذا يوم المنى
2: إن شاء الله، إن شاء الله
1: أنا أكون في مكانه وفي منطقتي وبين الناس اللي أنا بعرفهم، جيراني أحبابنا، هاي اللي بتمنى.
0: في الختام مستمعينا الكرام، هذه ليست حكاية شخص واحد بل صفحة من ذاكرة شعب كامل ما زال يكتب تفاصيل صموده يوما بعد يوم، وبين كل قصة وأخرى يبقى الأمل حاضرا بأن يأتي يوم تطوى فيه صفحات الألم وتعود البيوت عامرة بأهلها، ويعود الأطفال إلى مدارسهم، وتعود غزة كما يستحقها أهلها، مدينة للحياة للحرب. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قصص من العدوان، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم. تفضلوا بقبول تحية فريق العمل، رافقكم من التقديم شهد الباز، ومن الإعداد ريمان ريحان، وهذه تحيات المخرج محمد أبو سمرة. دمتم في رعاية الله.

أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما نعمل.

0: ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرف.
1: العودة. نعم سنعود. فعبر الحدود دياري ومهد صباي.

0: صوت فلسطين، الصوت الذي ولد من رحم الأرض ونشأ على حكاية شعب لا ينحني ويحب الحياة رغم الألم والحصار.
1: الساعة الآن 3:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين موجز الأنباء، أهلا بكم. 3 شهداء وعدد من المصابين في قصف الاحتلال وسط قطاع غزة وشماله. في القدس المحتلة إصابة شاب بالرصاص وشرطة الاحتلال تعتقل آخر أثناء ملاحقتهما وهما على دراجة نارية في حي واد الجوز بالمدينة. مستوطنون يهاجمون متضامنين أجانب أثناء محاولتهم الوصول إلى منزل لإصلاح أضرار لحقت به باعتداءات سابقة في جوريج جنوب نابلس. شرطة الاحتلال تقتحم منطقة حوارة بمسافة ريطة جنوب الخليل تزامنا مع اعتداءات المستوطنين. ومستوطنون يدمرون شبكة المياه ويسرقون خزانين في المياه جنوب شرق بيت الحمام.

الكنيسة الإسرائيلية تصادق على حل نفسها وتقرر تبكير موعد الانتخابات في 27 من تشرين الأول المقبل. أوروبا تسجل 12 ألف حالة وفاة فوق المعدل الاعتيادي بسبب موجة الحر الاستثنائية. وأجواء شديدة الحرارة حتى الاثنين المقبل. نشرة إخبارية مفصلة على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: صوت فلسطين يقدم صفحات دامية، برنامج سياسي يوثق جرائم الاحتلال في غزة والتي بدأت فصولها في 7 أكتوبر استكمالا لنهج الإجرام ضد الشعب الفلسطيني عبر مسيرة النضال نحو الحرية والاستقلال. صفحات دامية، إعداد شريف العماني، تقديم أسماء الوادية.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من صفحات دامية. ولا تزال معاناة المواطنين في قطاع غزة مستمرة وتزداد ضراوة وشدة مع قدوم أشهر الصيف، بل أشهر العذاب، حيث حرارة الشمس اللاهبة ونار أيام هذا الصيف، والمواطنون في خيامهم تشوى أجسادهم داخل خيام كالأفران، يفرون منها ثم إليها بعد أن تقطعت بهم السبل من مأوى يحفظ كرامتهم ويصونهم هم وعيالهم من أيام الصيف الثقيل الذي كانوا ينتظرونه عندما كانت لهم بيوت يحتمون تحت سقوفها من شمس يوليو وأغسطس الحارقة. حياة يحياها أهلنا في غزة منذ 3 سنوات عجاف تكالبت خلالها عليهم كل قوى الشر والبغي والعدوان دون ذرة من أخلاق أو ضمير إلا من بعض الشرفاء في هذا العالم. في ساعات النهار الأولى من أيام الصيف تبدأ حرارة الشمس بتحويل الخيام البلاستيكية المنتشرة في مواصي خان يونس وغيرها إلى ما يشبه الأفران المغلقة في مشهد يختصر قسوة واقع إنساني ممتد منذ قرابة 1000 يوم على حرب غزة. فمع دخول الحرب يومها 1000 تشير تقديرات إنسانية إلى أن الغالبية العظمى من سكان قطاع غزة تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل، فيما يعيش مئات الآلاف منهم اليوم داخل مخيمات وخيام مؤقتة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة.

انهيار واسع في البنية التحتية والخدمات الأساسية ونقص حاد في المياه والكهرباء والرعاية الصحية. داخل هذه الخيام لا يحتاج النازحون إلى أجهزة لقياس درجات الحرارة، فأجسادهم المنهكة تختبر يومياً قسوة الصيف، حيث يتحول النايلون الرقيق إلى جدران تحبس الهواء الساخن وتضاعف الاختناق. الأطفال يهربون إلى خارج الخيام بحثاً عن نسمة هواء، بينما يجلس كبار السن تحت أشعة الشمس رغم قسوتها باعتبارها أقل حدة من الحرارة المحبوسة في الداخل. ومع مرور ما يزيد على 1000 يوم على الحرب، لم تعد الخيام حلولاً مؤقتة بل واقعاً طويل الأمد يرافقه تدهور إنساني متواصل، إذ فقدت 10,000 الأسر منازلها وتضررت أو دمرت نسبة كبيرة من الوحدات السكنية. هذا وبحسب تقديرات أممية ما دفع السكان إلى حياة النزوح الممتد في مناطق مفتوحة تفتقر للبنية الأساسية. وفي هذا السياق تتجدد المأساة مع قصة السيدة مها الهسي التي تعيل 5 بنات بعد استشهاد زوجها قبل نحو عام أثناء توجهه إلى إحدى نقاط توزيع المساعدات الأمريكية في جنوب قطاع غزة بحثاً عن لقمة العيش. تعيش مها اليوم مع أطفالها داخل خيمة بدائية أقيمت من قضبان حديدية جمعت من تحت ركام منزلهم المدمر ومغطاة بشوادر من النايلون لا تقي حر الصيف ولا برد الشتاء، في مساحة ضيقة تختصر حياة أسرة كاملة فقدت المعيلة والمأوى معا. يقول جيران العائلة إن الأسرة تعاني من انعدام شبه كامل لمقومات الحياة، حيث لا مصدر دخل ثابت ولا غذاء كاف ولا قدرة على تأمين الاحتياجات الأساسية، فيما تعتمد بشكل متقطع على مساعدات إنسانية لا تسد الحاجة. وداخل الخيمة تمتزج حرارة الشمس بالجوع والقلق اليومي، حيث تقضي البنات 5 معظم يومهن في مساحة خانقة في ظل غياب أي وسائل تبريد أو تهوية وانقطاع متكرر في الخدمات الأساسية. أما محمد زعرب 32 عاماً وهو أب لـ5 أطفال فيقول إنه يقيم مع أسرته في خيمة في مواصي خان يونس، ويضيف أن الحياة داخل الخيمة أصبحت لا تطاق مع اشتداد حرارة الصيف، ويتابع قائلا نعيش داخل خيمة صغيرة ومع كل شروق شمس تبدأ المعاناة. الأطفال يتصببون عرقا طوال اليوم ولا يوجد أي مكان يمكن أن يخفف من الحرارة، حتى خارج الخيمة الوضع صعب. ويشير إلى أن انقطاع الكهرباء وغياب وسائل التبريد يزيدان من حدة الأزمة، مؤكداً أن الأطفال هم الأكثر تضرراً من هذا الواقع القاسي. أما محمود الحمايدة 65 عاماً النازح من رفح، فيصف الخيام بأنها أماكن لا تصلح للعيش، مضيفا ننتظر الليل فقط لنتمكن من التنفس، فالخيام تحتفظ بالحرارة لساعات طويلة. وفي منطقة العطار غرب خان يونس يقول سعيد أبو شعر إن الحياة باتت معركة يومية مع الحر،
موضحا أن الأطفال لا يستطيعون النوم ليلا أو نهارا.

مرور 1000 يوم على الحرب، تتداخل المأساة الإنسانية مع الانهيار المعيشي، حيث تتفاقم أزمة الغذاء والمياه وتتراجع القدرة الشرائية، فيما ترتفع معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة وفق تقارير دولية. لقد تحولت الخيمة إلى منزل دائم، والحر إلى جزء من تفاصيل الحياة اليومية. وبين حرارة الصيف القاسية واستمرار النزوح، يبقى النازحون في مواصي خان يونس وغيرها عالقين بين زمنين: حرب مستمرة منذ 1000 يوم، ومستقبل لا يزال معلقا على أمل انتهاء لا يبدو قريبا. سيذكر التاريخ وتتناقل الأجيال أن شعبا في القرن 21 يعيش في خيام بدائية لا تصلح للعيش الآدمي، بينما يتابع العالم أمام الفضائيات وعبر السوشيال ميديا معاناته بالصوت والصورة، وهم يتلذذون بكل وسائل الراحة والرفاهية، بينما أهل غزة وأطفالها ونساؤها وشيوخها يركضون وراء شاحنات المياه ليحصلوا على بضعة لترات من ماء الشرب، وسط صيف لا يرحم وعالم لا مكان فيه للضعفاء على موائد اللؤماء. مستمعينا الكرام، لقاؤنا بكم يتجدد في حلقة قادمة إن شاء الله. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية الزميل بسام محيسن، من الإعداد الزميل شريف العمامي، من الإخراج الزميل أشرف حرارة. هذه تحياتي من التقديم أسماء الودية. إلى اللقاء.

0: جيتارة
1: جيتارة
0: تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

0: إشارة
1: أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

0: الحكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان
1: فاختار قوس العنفوان
0: قيطارتان.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال.

0: ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
1: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين. في فلسطين أماكن عبرها العابرون ولم يدركوا سحرها. نعيد قراءة الصمت. أرضك العان، ما وراء الحكاية. برنامج أرضك العان، إعداد وتقديم حنا أفغاني. أرضك العان،
3: ما وراء الحكاية.
4: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أرض كنعان. سنتحدث هذا الأسبوع عن استهداف المواقع الأثرية وسبل حمايتها. يشكل التراث الثقافي الوطني ركيزة أساسية في الحفاظ على الهوية الوطنية في ظل تصاعد السياسات الإسرائيلية الرامية إلى فرض وقائع جديدة على الأرض. يبرز ملف الآثار والسياحة كإحدى الأدوات المستخدمة لتعزيز الاستيطان وتكريس السيطرة على المواقع التراثية والثقافية. تتواصل الجهود لتعزيز حمايتها وتثبيت حضورها على القوائم الدولية. وفي هذا الإطار عقدت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتراث المادي وغير المادي اجتماعها 5 لمناقشة مستجدات ملفات التراث، في مقدمتها ملف ترشيح موقع سباستيا المعرض للخطر على قائمة التراث العالمي. ينضم إلينا عبر الهاتف وكيل مساعد قطاع الآثار في وزارة السياحة والآثار جهاد ياسين. أهلا بك سيد جهاد. بداية، أبرز الملفات التي ناقشتها اللجنة الوطنية للتراث خلال اجتماعها 5 وأهميتها للحفاظ على المواقع الأثرية والتراثية.
5: يعني هي هذه لجنة رئاسية مشكلة لمساندة الوزارات ذات العلاقة، وزارة السياحة والآثار ووزارة الثقافة، في دراسة الملفات والمواقع والمواضيع التي يمكن ترشيحها إلى قائمة التراث العالمي. في هذا الاجتماع لهذه اللجنة تم مناقشة سير عمل وزارة السياحة والآثار في تنظيم ملفات وتقارير للجنة التراث العالمي حول تقديم ملفات جديدة كتقديم ملف سباستيا وتقديم الخطط الإدارية للمواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي.
4: يحظى ملف ترشيح موقع سباستيا للإدراج على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر باهتمام خاص، وأهمية إدراج المواقع الفلسطينية على قوائم التراث العالمية والإسلامية.
5: نظرا لما تمر في فلسطين من ضغط سياسي ومن محاولة الاحتلال للسيطرة على المواقع الأثرية وإعادة احتلالها وتزوية تاريخنا وتراثنا ومحاولة خلق فردية للتراث الفلسطيني بتلاء مع سياسة الاحتلال، يأتي ترشيح المواقع الفلسطينية على قائمة التراث العالمي. يعني كون فلسطين جزء دولة معترف فيها لدى منظمة اليونسكو، وهذا من حق فلسطين التقدم بملفات مواقع التراث الثقافي على أن تكون جزء من مواقع التراث العالمي. أهمية هذا الموقع هو نقل جزء من حماية هذا الموقع إلى منظمة اليونسكو وإلى كافة الدول الأعضاء في هذه المنظمة، تصبح جزء من مسؤوليتها الحفاظ على هذا الموقع، تصبح جزء وهو اعتراف أيضا من المجتمع الدولي بأن هذا الموقع هو موقع تراث فلسطيني. وهذا يأتي في دعم الرواية الفلسطينية حول أحقيتها في تراثها التاريخي والطبيب.
4: استكمالا لحديثك سيد جهاد، استعرضت وزارة السياحة والأثار خلال الاجتماع مجموعة من الملفات من بينها قصر هشام وصبستيا والقائمة التمهيدية للتراث العالمي، أبرز ما تم التطرق إليه في هذه الملفات.
5: يعني يطلب من كل دولة تقديم لائحة تمهيدية تحتوي على مجموعة من المواقع التي تعمل الدولة على تقديمها كمواقع تراث عالمي. قامت الوزارة بتعديل وتحديث اللائحة التمهيدية للتراث العالمي بسبب كون 6 مواقع من القائمة القديمة تم إدراجها كمواقع تراث عالمي. يتم بالتساور مع شركة الشركاء اختيار مواقع جديدة تنطبق عليها مواصفات التراث العالمي على أمل أن يتم لاحقا مستقبلا إدراج من هذه المواقع للتراث العالمي، لأنه أحد الشروط أن يكون هناك لائحة تمهيدية حتى نتمكن من إدراج مواقع على قائمة التراث العالمي.
4: ضمن خطة الاحتلال للسيطرة وضم الأراضي، الكنيسة الإسرائيلية صادقت منتصف أيار الماضي على مشروع قانون يقضي بإنشاء سلطة آثار إسرائيلية خاصة بالضفة الغربية ومنحتها صلاحيات واسعة. خطورة هذه الخطوة على المواقع الأثرية والهوية الوطنية.
5: يعني في حال إقرار هذا مشروع القرار هذا، فهذا يعني هذا مخالف لكافة القوانين الدولية. يعني لا، كون هذه المواقع تقع في الأراضي الفلسطينية وهي حسب القوانين الدولية أراضي محتلة، لا يحق ولا يجوز لدولة الاحتلال أن تصدر قرار بمصادرة مواقع لا تملكها تقع في حدود دولة أخرى باعتراف كافة الدول ذات العلاقة بالجال التراث الثقافي. هذه سياسة ممنهجة للاحتلال تطارعت في السنة الأخيرة السنتين الأخيرتين بهدف الاحتلال على الأراضي ومصادرة الأراضي ومحاولة خلق فردية تخدم الاحتلال الإسرائيلي وتربط وتشجع الاتصال في المواقع والأراضي الفلسطينية.
4: في سياق ما ذكرت سيد جهاد، وضع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حجر الأساس لما يسمى مركز التراث في موقع مطار القدس الدولي التاريخي في قلنديا. دلالات هذه الخطوة وتأثيرها على التواصل العمراني في المنطقة.
5: مطار قلنديا هو من أقدم المطارات التي تم إنشاؤها بالشرق الأوسط، وهو يقع في أراضي فلسطينية محتلة. يعني هذا اعتداء على أراضي الفلسطينية، هذا اعتداء وعلى أي مبادرة للسلام، على أي حل يقوم على حل الدولتين. يعني لا يجوز بكافة القوانين الدولية أن تنشئ مركز للتراث في موقع لا تملكه، في موقع يقع في أراضي دولة أخرى.
4: بالعودة إلى الاجتماع الخامس، خرج بعدد من التوصيات، أبرز هذه التوصيات وكيف يمكن أن تنعكس على حماية التراث الفلسطيني مستقبلا؟
5: هو يأتي هذا الاجتماع في توحيد جهود كافة العاملين سواء على المستوى الرسمي الحكومي أو المستوى الأكاديمي أو المؤسسات في فلسطين، لتوحيد جهود الجميع في خدمة التراث الثقافي الفلسطيني وإعداد خطة موحدة على الأقل في مجال التقدم بالملفات وتسييح مواقع سواء للتراث المادي أو غير المادي من قبل وزارة السياحة والآثار ومن قبل وزارة الثقافة، للتقدم بهذه الملفات بشكل موحد ويكون الملف مدعوم من كافة القطاعات العاملة في فلسطين في هذا المجال.
4: نعم، شكرا لك وكيل مساعد قطاع الأثار في وزارة السياحة والأثار جهاد ياسين على هذه المعلومات والإيضاحات.
5: شكرا لك.
4: لا يقتصر استهداف المواقع الأثرية الوطنية على المساس بالحجارة والمعالم التاريخية، بل يمتد إلى استهداف الرواية والهوية والذاكرة الوطنية، وبين محاولات فرض وقائع جديدة على الأرض، تبقى حماية التراث الفلسطيني مسؤولية وطنية وإنسانية للحفاظ على إرث حضاري يمتد عبر آلاف السنين.

سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي،

0: الساعة الآن 4 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: أربعة شهداء في قطاع غزة. اعتداءات مستوطنين على قرى بالضفة. الكنيسة تصادق على حل نفسها والانتخابات الإسرائيلية في 27 من تشرين الأول. إلى التفاصيل. استشهد مواطن وسيد اليوم جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة وجنوبه. مزيدا من التفاصيل معنا عبر الخط الهاتفي مراسلنا شادي الباز من قطاع غزة. شادي مساء الخير.
2: مساء الخير زميلتي ريم لك والسادة المستمعين. تطورات خطيرة جدا في قطاع غزة، تحدث عن 5 شهداء. بداية يعني نبدأ من شمال القطاع، استشهاد سيدة نتيجة لإلقاء طائرات مسيرة قنابل متفجرة على خيام النازحين في شمال القطاع. شهيد أيضا في وسط في مدينة غزة باستهداف شقة سكنية في عمارة التاج وسط مدينة غزة، وأيضا شهيدا في محافظة أو مدينة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة باستهداف مجموعة من المواطنين، وأيضا استهداف لنقطة شحن في هذا المخيم انتقالا إلى محافظة خان يونس، أيضا شهيدة برصاص الاحتلال إصابة بالرأس كانت حرجة وصلت إلى المستشفى استشهدت هذه السيدة، وهو يرفع عدد الشهداء هذا اليوم إلى 5 شهداء فيما تم انتشار رفاة شهيد كان قد استشهد قبل فترة ووصل إلى مستشفى ناصر. نتحدث عن حصيلة حتى هذه اللحظة 6 شهداء. أيضا أوامر إخلاء جديدة من قبل الاحتلال في قطاع غزة خاصة المناطق الشرقية لمحافظة الوسطى وخاصة مدينة دير البلح، حيث أبلغ عدد من المواطنين بعد

0: هناك طائرات مسيرة قد أبلغت الناس الذين يسكنون في هذه المنطقة بضرورة إخلائها، وهي المنطقة المحادية للخط الأصفر قرابة 100 إلى 300 متر بعمق داخل قطاع غزة. وهذا هو الزحف الذي يقوم بهذا الاحتلال من خلال توسيع الخط الأصفر. وربما عند الحديث عن الوضع الميدان نحن نشعر بأن الاحتلال يزيد ويضاعف من عمليات العسكرية. الطائرات المسيرة ما زالت تحلق بكثافة على ارتفاعات منخفضة في أجواء القطاع، ونتوقع المزيد من الاستهدافات وربما التصعيد خلال الساعات القادمة. زميلتي ريم
1: مراسلنا شادي الباز من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. في القدس المحتلة أصيب شاب برصاص شرطة الاحتلال وتقل آخر خلال ملاحقة دراجة نارية كان يستقلانها في حي وادي الشوسة. في نابلس هجم مستوطنون متضامنين أجانب أثناء محاولتهم الوصول إلى منزل لإصلاح أضرار لحقت به باعتداءات سابقة في جريش جنوب نابلس وسط إطلاق نابل صوت تجاههم، كما أقدم مستوطنون وللمرة الرابعة على التوالي على قطع أعمدة الكهرباء في منطقة الظهرة على أطراف بلدة بيتا جنوب المدينة. في الخليل اقتحمت شرطة الاحتلال منطقة حورة بمسافة رياض جنوب المدينة تزامنا مع اعتداءات المستوطنين. في بيت لحم دمر مستوطنون شبكة المياه وسرقوا خزانين في المنيا جنوب شرق المدينة، كما أصيب عدد من المواطنين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم لدهشة جنوب بيت لحم وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز وإغلاق لمداخل ومخارج المخيم. قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح إن مواصلة جيش الاحتلال قتل الأطفال في قطاع غزة بصورة ممنهجة ومقصودة دليل دامغ على أن استهداف الأطفال أصبح سياسة ثابتة وأداة من أدوات الإرهاب الرسمي الذي تمارسه دولة الاحتلال. وأشار فتوح إلى استشهاد أكثر من 274 طفلا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بمعدل طفل كل يوم، فيما تجاوز عدد الأطفال الذين استشهدوا منذ بداية العدوان على قطاع غزة إلى 21 ألف طفل. وأكد فتوح أن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن فرض احترام القانون الدولي وفر غطاء سياسيا للإفلات من العقاب، وشجع حكومة الاحتلال على مواصلة جرائمها بحق الأطفال والمدنيين. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه العميق إزاء منح سلطات الاحتلال صفة مدينة لمستوطنة جبعت زئيف شمال غرب القدس المحتلة. وأكد غوتيريش أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة بما فيها القدس انتهاك صارخ للقانون الدولي وعقبة كبيرة أمام تحقيق حل الدولتين وإرساء سلام عادل ودائم وشامل. وكانت حكومة الاحتلال صادقت على تخصيص أكثر من مليار شيكل على مدى 3 سنوات لشق طرق لعشرات المستوطنات الجديدة في الضفة، بينها مستوطنات تعتزم إقامتها شمالي الضفة. التقى رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى اليوم في العاصمة الأذربيجانية باكو السفراء العرب المعتمدين لدى جمهورية أذربيجان في إطار جهود تعزيز حشد الدعم للقضية الفلسطينية. وعرض مصطفى تداعيات عدوان الاحتلال المستمر في قطاع غزة واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس واستمرار احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية. كما أطلع رئيس الوزراء السفراء العرب على نتائج لقاءاته المثمرة مع المسؤولين الأذربيجانيين ودعم أذربيجان الثابت للحقوق الفلسطينية. في سياق متصل استعرض رئيس الوزراء نتائج مشاركته الأخيرة في لقاءات بروكسل ضمن مؤتمر مانحي فلسطين، حيث ناقش مع الشركاء الدوليين سبل تعزيز الدعم الاقتصادي والمالي لدعم صمود الشعب الفلسطيني ومؤسساته في ظل الأزمة المالية الحالية. في ملف الأسرى قال مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير رائد عامر إن حياة الأسير القائد مروان البرغوثي معرضة لخطر حقيقي نتيجة الاستهداف المتكرر خلال فترة عزله المستمرة منذ سنوات، ما يتطلب تحقيق

تحركا دوليا عاجلا. وحذر عامر من استمرار سياسة الإخفاء القسري بحق مئات الأسرى من قطاع غزة. صادقت الكنيسة الإسرائيلية اليوم على حل نفسها بعد إقرار مشروع قانون تمويل الأحزاب بالقراءتين الثانية والثالثة، والذي تضمن بندا يقضي بتبكير موعد الانتخابات. وصوت 62 عضو كنيسة لصالح القانون، فيما تقرر إجراء انتخابات الكنيسة المقبلة في 27 من تشرين الأول عام 2026 بحسب موقع عرب 48. توفي ما لا يقل عن 12 ألف شخص إثر موجة الحر الاستثنائية التي ضربت أوروبا في شهر حزيران، بحسب حصيلة أولية أعدتها وكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى بيانات وطنية رسمية. وتضاف هذه إلى هذه الحصيلة نحو 2200 حالة وفاة مرتبطة بموجة الحر في إنجلترا وويلز، وفق تقديرات نشرها مكتب الأرصاد الجوية البريطاني للفترة الممتدة من 18 إلى 28 من حزيران الماضي. حالة الطقس: غدا السبت يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، يستمر الأحد والاثنين لتصل ذروتها إلى 33 درجة مئوية في القدس الشريفة، وتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، في حين تبقى الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة طيلة أيام الأسبوع. سيدتي وسادتي، كانت هذه نشرة إخبارية مفصلة وهذه عناوينها: 5 شهداء في قطاع غزة، اعتداءات مستوطنين على قرى بالضفة، الكنيسة تصادق على حل نفسها والانتخابات الإسرائيلية في 27 من تشرين الأول. شكرا للمتابعة، لقاؤنا الإخباري على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: سلم
1: على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديدة والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها، لا لشيء ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

0: صوت فلسطين يقدم غزة الشاهدة، برنامج خاص عن أثر العدوان على البنية التحتية في قطاع غزة. إعداد وتقديم رانيا أبو جراد.
1: صيف بعد صيف يأتي على غزة، ومع ارتفاع درجات الحرارة ترتفع المؤشرات الكارثية وتتعمق الأزمات وتزيد الويلات على أبناء شعبنا المحاصر والمنكوب في القطاع، وتتوالى التحذيرات من قبل جهات مختلفة تطلق كل منها نداءات إغاثة عاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. بدورها حذرت وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية من تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية في قطاع غزة مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، في ظل أزمة مركبة يعيشها نحو 1,000,000 نازح داخل الخيام. وأشارت إلى تسجيل أكثر من 70,000 إصابة بأمراض وأوبئة مرتبطة بالظروف البيئية وانتشار القوارض والآفات. وبيّنت الوزارة أن نحو 1,000,000 شخص يقيمون في خيام ومراكز إيواء مؤقتة تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة، في وقت ما يزال فيه حوالي 850,000 نازح بحاجة إلى مستلزمات إيواء أساسية. كما أوضحت أن الأزمة تتفاقم مع الانهيار شبه الكامل لخدمات البلدية وتراكم ما يقارب 1,000,000 طن من النفايات الصلبة التي بدأت بالتحلل بفعل ارتفاع درجات الحرارة، ما يؤدي إلى انبعاث غازات سامة وتدهور إضافيا في البيئة الصحية. وأضافت المعطيات أن حجم الدمار في الوحدات السكنية بلغ نحو 76.6%، مع بقاء ما يقارب 8,500 جثمان تحت الأنقاض، وسط كميات ضخمة من الركام تقدر بملايين الأطنان. كما أشارت الإحصائيات الرسمية إلى أن نحو 1,045,000,000 شخص موزعين على 1,326 موقع نزوح يواجهون ظروفا صحية وبيئية متدهورة، من بينهم أكثر من 680,000 طفل. ولفتت الوزارة إلى أن أوضاع النزوح القاسية تتزامن مع انتشار واسع للقوارض والآفات داخل مخيمات الإيواء نتيجة تكدس النفايات وتدمير شبكات الصرف الصحي وشح المياه النظيفة. وأوضحت أن هذا الواقع أدى إلى تسجيل أكثر من 70,000 إصابة مرتبطة بهذه الظروف منذ مطلع العام، بينها 17,000 إصابة مباشرة ناجمة عن العضات والالتهابات والأمراض الجلدية، يشكل الأطفال نحو 80% من ضحاياها. وفي ظل هذا الوضع جددت الوزارة دعوتها العاجلة إلى الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والجهات المانحة للتدخل الفوري وتوفير مستلزمات الإيواء والمواد الإغاثية ودعم البلديات في إزالة النفايات والركام وتشغيل شبكات الصرف الصحي بهدف حماية الفئات الأكثر هشاشة، خصوصا الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة. وتأتي هذه التحذيرات في ظل تزايد التنبيهات الفلسطينية والأممية من خطورة الأوضاع مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث تؤكد التقارير أن الاكتظاظ وانتشار الحشرات والقوارض داخل الخيام يهددان حياة النازحين خاصة الأطفال، مع استمرار تدهور الظروف المعيشية والصحية في مخيمات النزوح.
2: بدنا خيام أكبر، بدنا مساحات أكثر، أي شيء يلقانا منها الشوب، أي شوادئ، أي حلول. إحنا كمان بدنا رش مبيدات، رش مضاد للفرامل، لا للصراصير. الواحد إنه يعني مش إنه يترفه، لا، يلاقي عيشة مناسبة، أقل إشي صحية، بس إن واحد يبعد هالأمراض اللي هو عايش فيها وهالحياة الموجودة.
3: بدنا مقومات الحياة بسيطية، مسكن بسيط، مسكن أي وصلونا كهرباء، وصلونا يدعمونا ماليا حتى على الأقل نشبك بخط مطور. بدنا خيام آمنة، بدنا خيام عازلة من الشوب ودافية بالشتاء. بدنا بصراحة يقفوا مع المخيمات، هذه المخيمات تطف علينا المية، فيش صرف صحي، فيش حياة. بدك تصرف صحي جوا الحمامات، جوا الحياة جوا. بدنا خيام آمنة تلقينا من الشوب لحين ما يدخل الإعمار اللي بيقولوا إحنا في ودنا وإحنا في حرب مشهد.
1: كما حذرت مراكز حقوقية من الانهيار شبه الكامل لمنظومة المياه في قطاع غزة في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية وتدمير البنية التحتية ومنع إدخال الوقود والمعدات اللازمة لتشغيل وإصلاح مرافق المياه، الأمر الذي يدفع أكثر من 2 مليون فلسطيني إلى مواجهة فصل الصيف في ظروف كارثية وسط درجات حرارة تتجاوز 40 مئوية داخل الخيام ومراكز الإيواء، مع حرمان مئات الآلاف من العائلات من الحد الأدنى من المياه اللازمة للشرب والاستخدامات الأساسية. كما أوضحت هذه الجهات أن هذا الانهيار يرتبط باستمرار منع إدخال الوقود اللازم لتشغيل محطات المياه واستمرار انقطاع الكهرباء عن القطاع، الأمر الذي أدى إلى تعطيل آبار المياه ومحطات التحلية والضخ، وفاقم من معاناة السكان الذين يضطرون إلى قطع مسافات طويلة للحصول على كميات محدودة من المياه غالبا ما تكون غير آمنة للاستهلاك الآدمي. وفي ظل موجات الحر المتتالية خلال فصل الصيف الحالي، حذرت المراكز الحقوقية من تضاعف المخاطر الصحية والإنسانية بصورة غير مسبوقة، إذ يعيش ما يقارب 1 مليون فلسطيني داخل خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة، فيما تضطر آلاف العائلات إلى المفاضلة بين استخدام المياه للشرب أو إعداد الطعام أو الحفاظ على النظافة الشخصية، الأمر الذي أسهم في ارتفاع معدلات الأمراض المنقولة عبر المياه الملوثة ولا سيما بين الأطفال وكبار السن والمرضى.
4: بعد الحرب طبعا دمر كل حاجة عنا، الأرض دمرت، أبار دمرت، كل ما نمتلك رب إيش الله كان ميسر لنا أمور دمرنا وتفجعنا كما خلقتنا. بهالوقت إحنا في معيشتنا بالخيام، إحنا نار والعاب هو معيد الخيام اللي إحنا عايشين فيه، يعني إحنا محرومين من كل حاجة. إحنا هنا معذبين مضطهدين، بنشوف شتى أنواع العداء. لو بدك تبدأ حياتك اليومية في المي، المي قاعدين مش قادر توفر، ما فيش مي إلك، لا مي للشرب ولا مي للأكل.
3: قاعدين في الخيام بنكب على حالنا مية لأن صرنا ننخني، ضغطنا صار يعلى، إحنا بلينا في أمراض عمرنا في حياتنا ما شفناها. هذا مش صيف، داخل الخيام الصيف بيكون بؤرة من جهنم. ليش؟ لأنه فيش مدخل هواء. تاني حاجة، هي الخيام نفسها بتدخل الشوب، إحنا بنموت.
5: أنا اليوم في خيمة صغيرة، أنا معي ضغط، بنخنق من كتر الشوب اللي احنا فيه، شوادر نار نار، أنا بقدرش أتحمل الشوب، بنخنق، شوب حرارة وحب بيطلع لنا في جسمنا، مش قادرين نتحمل هذا كله.
1: كما أن استمرار هذا الواقع مقرونا بالدمار الواسع الذي طال البنية التحتية ومنع عمليات الإصلاح والإمداد، يجعل من أزمة المياه أحد أخطر مظاهر الكارثة الإنسانية التي يعيشها أهلنا في القطاع، خصوصا في فصل الصيف بما يرقى في سياق نمط الانتهاكات الواسع والممنهج ضد السكان المدنيين إلى أحد الأفعال المكونة لجريمة الإبادة الجماعية من خلال إخضاع السكان عمداً لظروف معيشية يقصد بها تدميرهم كلياً أو جزئياً بما يشمل الحرمان من مقومات البقاء الأساسية. وطالبت هذه الجهات المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف بالتحرك الفوري لإلزام إسرائيل بوقف استهداف البنية التحتية المدنية ورفع القيود المفروضة على إدخال الوقود والمعدات ومواد الصيانة اللازمة لإعادة تشغيل منظومة المياه وضمان وصول فرق الإصلاح والإغاثة إلى جميع مناطق القطاع دون عوائق وتأمين تدفق مستدام للمياه الصالحة للشرب للسكان المدنيين. وللحديث بشكل مفصل حول حيثيات ما تضمنه تقرير وزارة التنمية الاجتماعية وتقارير أخرى لمنظمات حقوقية تصف الواقع المرير في القطاع، يسعدنا أن نستضيف معنا معالي وزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد. أرحب بك معالي الوزيرة في برنامجنا غزة الشاهدة. حذرتم مؤخرا من تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية في القطاع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في ظل أزمة مركبة يعيشها نحو مليون نازح داخل الخيام ضمن التقرير المنشور مؤخرا، حقائق وإحصائيات كارثية ربما ليست صادمة أعلنتم عنها في هذا التقرير، كيف تصفين بالمجمل الوضع حاليا؟
6: شكرا أختي رانيا. طبعا بالتأكيد الوضع في قطاع غزة هو وضع كارثي ويزداد صعوبة يوم بعد يوم، وبعد عامين وأكثر من العدوان على القطاع ومن تدمير كافة مناحي الحياة أصبح القطاع يعيش في وضع معقد جدا، مركب من المآسي ومركب من القضايا الإنسانية الكبيرة. يعني عندما نتحدث عن وضع الخيام في ظل درجة حرارة شديدة جدا، درجة حرارة يشهدها العالم تقريبا، وما أدراك في قطاع غزة التي لا يتوفر بها سقف على الأسر بل هي عبارة عن خيم، هذه الخيم أصبحت عبارة عن أفران من الحرارة، نحو مليون مواطن يعيشون في هذه الخيام، وفي هذا الوقت الصعب من شدة الحرارة أصبحت تمثل بالنسبة للنساء والأطفال وكبار السن معاناة شديدة جدا. طبعا لدينا حالات كبيرة من الجفاف من ضربات الشمس، حتى في ظل غياب أيضا أي وسيلة للتبريد ممكن أن حتى تقدم لهذه الأسر في الخيام. 76% من الوحدات السكنية أو حوالي 80% من الوحدات السكنية في قطاع غزة مدمرة، يعني ونتكلم عن مناطق مدمرة هي أيضا تمثل بسبب الحرارة الشديدة ارتفاع في انبعاث الغازات منها، وأيضا للأسف ما زال هناك تحت هذه الوحدات السكنية حوالي 9000 من جثمان تحت الأنقاض، هذا كله طبعا يؤدي إلى إيواء صعب جدا في ظل أيضا تراكم نفايات، يعني 1326 نقطة نزوح أو نقطة إيواء موجودة في القطاع كلها تقريبا تعاني من أطنان من النفايات اللي بتكون متواجدة حوالين هذه الخيام ونقاط النزوح. نتكلم عن أسطول من النفايات، هذا طبعا كان عبارة عن كان سابقا قبل العدوان هناك حوالي 206 شاحنات من هذه كلها تم تدميرها. نتكلم عن مكبات في قطاع غزة عطلت بالكامل، أصبح هناك مكبات عشوائية بشكل كبير جدا تحتوي أطنان من النفايات، خسائر قطاع النفايات كبيرة جدا يعني تقريبا تصل إلى 60 مليون دولار وأكثر تم تدميرها بشكل كامل. وبالتالي نجد يعني مثلا كمثال صغير في منطقة مثل منطقة سوق فراس وهي من المناطق التاريخية في قطاع غزة، هناك 370 ألف طن متري من النفايات متواجدة فيها تلك المنطقة. طبعا هذه كلها بتسبب إلى غازات ضارة وتسبب ملوثات للتربة والمياه الجوفية والهواء الذي يتنفسه الناس، فللأسف هذه أيضا مع الحرارة تزيد من معاناة الناس.
1: التقارير المنتظمة التي تقومون بنشرها بشكل دوري حول الواقع في قطاع غزة إلى أي مدى تعكس فعلا ما يحدث على أرض الواقع؟ هي تعطي بالتأكيد هذه الأحصائيات والأرقام دلالات، ماذا تعني هذه الدلالات بالمجمل؟ وما الذي لا تشتمله هذه التقارير هي بالفعل تمس الواقع الحقيقي لما يحدث؟ قد تكون هي صورة، يعني قد تكون ليست شاملة ولكن مؤشرات.
6: يعني بالتأكيد أخت رانيا، يعني بصعوبة العمل الإنساني والإغاثي في قطاع غزة وعدم السماح لكثير من المؤسسات وكثير من الكوادر من إنها تشتغل في القطاع، هذا طبعا بيعطي انطباع إنه هذه الأرقام هي فقط أرقام انطباعات بسيطة عن واقع الحال. يعني عندما نتكلم عن واقع الحال في قطاع غزة، عن معاناة الأسر والأفراد، معاناة كبيرة جدا، هذه الأرقام لا تعكس هذه المعاناة بالشكل المطلوب. يعني في هذا الوضع اللي نعيشه وفي هذه الأوضاع، طبعا هذا ثالث صيف على
1: الوضع، أسوأ بكثير من تعكس
6: بالتأكيد. يعني أخرانية في السابق عندما كنا نتحدث عن بعد سنة من العدوان كان ما زال جزء من الأسر لديها بيوتها، بعد السنة الثانية أصبحت الأسر مضاعفة من النزوح، وهناك أسر نزحت لمدة 15 مرة خلال السنتين، وهي حسب التقارير الأممية، يعني طبعا المعدل، ما يعني أن هناك أعداد أكبر نزحت أكثر من هذه المرات. طبعا الناس دائما عندما تنزح تسعى إلى المياه، وهي أكبر مشكلة في قطاع غزة، المياه النظيفة الصالحة للشرب. يعني بات الفرد في غزة لا يتلقى تقريبا من 3 إلى 5 لترات يوميا شرب طهي. الحد الأدنى العالمي الإنساني هو 15 لتر، في قطاع غزة يتلقون 3 لتر من 3 إلى 5 لتر المواطن، يعني أقل من 6% من الحد الأدنى الإنساني في كل أنحاء الأرض. وبالتالي منظومة الماء عندما انهارت، يعني نحكي عن 80% من محطات المياه دمرت، 330 ألف متر من الشبكات الناقلة دمرت. الآن المياه العادمة مختلطة مع المياه المتبقية الصالحة للشرب، وللأسف مش بس هيك، كمان المياه العادمة حوالي نحكي عن 35 ألف متر مكعب، ثلث هذا الكمية لا تذهب على الناس، لا تذهب إلى البحر، بل تأتي على الخيام والتربة. طبعا في إلها هاي كوارث صحية، يعني سجلت 125 ألف حالة مرضية جلدية وتفيضات، وأيضا 153 ألف حالة نزلات معوية، هذا بس في أول سنة 2023. وطبعا المحزن أنه 50% من هذه الحالات هي من الأطفال، فطبعا بالتالي هذا يعني وضع بسيط جدا لواقع الحال. وعندما نتكلم على الأطفال، أكثر ما يعاني منه الأطفال هو انتشار القوارض والآفات. يعني أخترانيا منشكي تقريبا سجلت من أول 2026 70 ألف إصابة مرتبطة بشكل مباشر بالقوارض والآفات. طبعا في منها إن كان عن طريق العض أو عن طريق التهابات جلدية. طبعا 70 ألف،
1: هذا رقم بحد ذاته مرعب يعني معالي الوزير.
6: طبعا فيش مستشفيات أصلا يعني حتى تقدر تستوعب، يعني حتى في الدول اللي عندها مستشفيات 70 ألف من حالات عض والتهابات وأمراض جلدية من قوارض ما تقدر تستوعبها. طبعا للأسف 80% من 70 ألف هم أطفال، هم الضحايا الأكبر في التي تسجل بالنسبة لما يتعرض له يعني الأهل في أهلنا في القطاع فيما يتعلق بالقوارض والآفات. طبعا الصعوبة وين؟ إنه لا يسمح بإدخال المبيدات والطعوم لحتى تستطيع المؤسسات البلديات إنها تحارب هذه الآفة، ومع زيادة درجة الحرارة للأسف تزداد هذه الآفة.
1: من خلال تقريركم الأخير وتقارير أخرى أطلقتم نداءات إغاثة وتحذيرات عن هذا الوضع المركب والكارثي الذي يعيشه أهلنا في القطاع، وطالبتم جهات المجتمع الدولي والأممي والدول الأطراف في التحرك العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. هل لقيتم آذان صاغية لهذه النداءات؟
6: طبعا بالنسبة للمؤسسات الأممية يعني بشكل رئيسي، إن كانت منظمة الغذاء العالمية أو اليونيسف أو اليو أن دي بي أو كافة المؤسسات الأممية العاملة بالقطاع، طبعا تقوم ب يعني العمل بشكل مجتهد حتى تتمكن انها توفر احتياجات للمواطنين. نحن كوزارة التنمية الاجتماعية ومع شركائنا تقريبا من بداية 2026 قدمنا 192 ألف نشاط. طبعا هدول بيختلفوا بشكل متنوع، نحكي عن 4 مليون خدمة ومساندة إنسانية من خلال 200 مؤسسة وجهة داعمة. طبعا هاي المؤسسات تكون مؤسسات أممية، مؤسسات NGOs دولية، أو من مجتمع المدني الفلسطيني الفاعل والمتواجد في قطاع غزة. طبعا تشمل خدمات غذائية، تشمل تدخلات لها علاقة ببرامج غير غذائية نقدية. يعني هناك تركيز كبير من هذه المؤسسات على الدفع النقدي بالتنسيق معنا كوزارة التنمية. وأيضا هناك برامج كفالات للأيتام وكفالات الأشخاص ذوي الإعاقة. ولكن أوكرانيا هاي التدخلات بتمثل نسبة قليلة جدا من الحاجة الواقعية والحقيقية في القطاع. يعني عندما نسمع عن ملايين أدخلت إلى القطاع بغض النظر إن كانت على شكل أموال أو تدخلات، هذا كله نسب قليلة جدا جدا
1: مما يحتاجه الواقع بالفعل.
6: طبعا لأنه دمار هائل، يعني أنت تتحدثين عن دمار هائل ما زال مستمر، الكارثة مستمرة بالتفاقم، وبالتالي أنت بحاجة إلى تدخلات حقيقية كبيرة، بحاجة إلى فتح المعابر وإدخال كمية كبيرة من المساعدات الإنسانية.
1: ولكن يعني معالي الوزيرة، يعني سياسة الاحتلال في الانتهاكات الواسعة والممنهجة ضد السكان المدنيين وإخضاعهم عمدا لظروف معيشية يقصد بها تدميرهم كليا أو جزئيا بما يشمل الحرمان من مقومات البقاء الأساسية، هي الأفعال المكونة لجريمة الإبادة الجماعية، أليس كذلك؟ وما رأيكم؟
6: طبعا بالتأكيد ما يحدث في قطاع غزة هي إبادة مستمرة حتى هذه اللحظة. إن كان العدوان ممكن يكون خف قليلا ولكن للأسف لم ينتهي، كان هناك قرار أممي واضح بإيقاف العدوان، هو قرار الأمم 2023، لم يلتزم به الاحتلال حتى هذه اللحظة. ما زال هناك للأسف يعني محاولات شديدة لتهجير الناس. ولكن أود أن أشاركك في شيء مهم جدا ويبعث إلى الأمل في ظل هذه الكارثة الفظيعة. البارحة كان هناك لقاء لدولة رئيس الوزراء مع أطفال من قطاع غزة. هدول الأطفال هم ضمن برنامج مدعوم من اليونيسف اسم البرنامج غزة التي نريد، وبدأوا يتشاورون مع دولة رئيس الوزراء حول خطط إعادة الإعمار وخطط إعادة خدمات الصحة والملاعب وشو بدهم يعيشوا. هذا أكبر دليل

0: على قوة وإرادة شعبنا. نتكلم عن الأطفال اللي هم أكثر من عانى في قطاع غزة. وطبعا كان اللقاء رائع ونقل دولة رئيس الوزراء تحيات سيادة الرئيس لهؤلاء الأطفال، وكانوا سعداء جدا بلقاء دولته وبلقاء الوزراء المختصين خاصة وزير التربية والتعليم، وتحدث لهم عن أهمية التعليم برغم الظروف. وحتى يعني نضيء قليلا قال لهم أنتم متطورون عن غيركم لأنكم تستخدمون تكنولوجيا في التعليم واللي العالم كله بحاول يوصله. وحقا يعني هذا الشعب شعب صامد وبأطفاله بنسائه. وحبيت بس ألقي هاي النقطة لأنه تضيء قليلا من الأمل
1: بالعكس
0: في حياة.
1: يعني نحن نحتاج إلى فسحة الأمل هذه بالتأكيد. نشكر جهودكم معالي وزيرة التنمية الاجتماعية الأخت سماح حمد، شكرا جزيلا لك.
0: أفضل.
1: الشكر موصول لكم مستمعينا على حسن المتابعة. إلى هنا وينتهي لقاؤنا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم غزة الشاهدة. لكم مني التحية ومن طاقم العمل، دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء.
2: كنتم مع غزة الشاهدة، برنامج خاص عن أثر العدوان على البنية التحتية في قطاع غزة. إعداد وتقديم رانيا أبو جرادة.
3: آمالنا بالحرية ليست أوهاما، سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجاد، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

الساعة الآن 5 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى موجز الخامسة في قطاع غزة. خمسة شهداء وعدد من المصابين في قصف الاحتلال وانتشال جثمان شهيدا سادس. التفاصيل مع مراسلنا شادي الباز.
1: تطورات خطيرة جدا في قطاع غزة، تحدث عن خمسة شهداء. بداية يعني نبدأ من شمال القطاع، استشهاد سيدة نتيجة لقاطرات مسيرة قنابل متفجرة على خيام النازحين في شمال القطاع. شهيد أيضا في وسط في مدينة غزة باستهداف شقة سكنية في عمارة التاج وسط مدينة غزة، وأيضا شهيدان في محافظة أو مدينة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة باستهداف مجموعة من المواطنين، وأيضا استهداف لنقطة شحن في هذا المخيم. انتقالا إلى محافظة خان يونس، أيضا شهيدة برصاص الاحتلال، إصابة بالرأس، كانت حرجة، وصلت إلى المستشفى استشهدت هذه السيدة، فهو يرفع عدد الشهداء هذا اليوم إلى خمسة شهداء فيما تم انتشار وفاة شهيد كان قد استشهد قبل فترة ووصل إلى مستشفى ناصر. نتحدث عن حصيلة حتى هذه اللحظة ستة شهداء. أيضا أوامر إخلاء جديدة من قبل الاحتلال في قطاع غزة، خاصة المناطق الشرقية لمحافظة الوسطى وخاصة مدينة دير البلح، أبلغ عدد من المواطنين بأن هناك طائرات مسيرة قد أبلغت الناس الذين يسكنون في هذه المنطقة بضرورة إخلائها، وهي المنطقة المحادية للخط الأصفر.
0: في القدس المحتلة، إصابة شاب بالرصاص وشرطة الاحتلال تعتقل آخر أثناء ملاحقتهما وهما على دراجة نارية في حي وادي الجوز. مستوطنون يهاجمون متضامنين أجانب أثناء محاولتهم الوصول إلى منزل لإصلاح أضرار لحقت به باعتداءات سابقة في جريش جنوب نابلس. شرطة الاحتلال تقتحم منطقة حوارة بمسافة رياضة جنوب الخليل تزامنا مع اعتداءات المستوطنين. مستوطنون يدمرون شبكة مياه ويسرقون خزانين في المنيا جنوب شرق بيت الحمام. الكنيسة الإسرائيلية تصادق على حل نفسها وتقرر تبكير موعد الانتخابات في 27 من تشرين الأول المقبل.

تقصف 6 جسورا إيرانية، وطهران تستهدف 4 دول عربية. أوروبا تسجل 12,000 حالة وفاة فوق المعدل الاعتيادي بسبب موجة الحر الاستثنائية. وأجواء شديدة الحرارة حتى الاثنين المقبل. هذه تحية وإلى اللقاء.

من سهول جنين إلى شواطئ غزة، نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.

من فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطينية يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

0: ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار، ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى، ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز، ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.
1: وعلينا ما عليكم من هواء وسماء، وعلينا ما عليكم من هواء وسماء،
0: وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

0: احنا بفلسطين ومكبرش، احنا في اي لحظة ممكن نرفض.
1: صوت فلسطين يقدم ما وراء الركام، اعداد وتقديم دانيال يوسف.
2: هنا صوت فلسطين، أسعدتم أوقاتا وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ما وراء الركام. في واقع تتكرر فيه الأحداث القاسية دون أن تمنح الناس فرصة كافية لالتقاط أنفاسهم، لا يتوقف الأثر عند حدود المشهد الظاهر، بل يتسلل بهدوء إلى الداخل، إلى الطريقة التي نشعر بها، إلى اللغة التي نستخدمها لوصف مشاعرنا. ومن هنا يبرز جانب نفسي وإنساني عميق، حيث يعيش الناس في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت تأثير الاحتلال وما يرافقه من عدوان وضغط مستمر. هذا الواقع لا يقتصر أثره على الخوف أو الألم، بل يمتد ليعيد تشكيل طريقة التعبير ذاتها، فيحول اللغة من مساحة للتعبير إلى مساحة للانكماش. فنحن لا نتحدث فقط عن مشاعر صعبة، بل عن لغة تتغير، كلمات كانت واضحة فأصبحت مختصرة، وجمل كانت تعبر فأصبحت تخفي أكثر مما تقول. فقدان اللغة العاطفية لا يعني أن الإنسان توقف عن الشعور، بل يعني أن التعبير عن هذه المشاعر بدأ يفقد وضوحه تحت ضغط الواقع المستمر. ولفهم هذا التحول من زاوية علمية ونفسية أعمق، يسعدنا أن نرحب بضيفنا في هذه الحلقة من برنامج ما وراء الركام، الأخصائي النفسي الأستاذ صلاح مليشي، لنحاول معه تفكيك هذا الصمت اللغوي الذي لا يرى ولكنه يرافق الكثيرين في ظل هذا الواقع القاسي. يسعد أوقاتك أستاذ صلاح، وأهلا وسهلا فيك معنا.
3: يسعد أوقاتك رأيك لجميع المستمعين والمشاهدين.
2: يعني بداية أستاذ، ما المقصود بمفهوم فقدان اللغة العاطفية في علم النفس؟
3: يعني لما نحكي عن اللغة العاطفية هي أكثر لها علاقة بالعاطفي، لما نحكي عنها بشكل عام بالحياة، أنه أكثر كيف أنه مثلا تعبير عن المحبة، تعبير عن المشاعر في هذا الجانب. ولكن لما نحكي في الصدمات النفسية والصعوبات النفسية بشكل عام، انه بنفقد هاي اللغة، بمعنى بصير اكثر الشخص متأزم، الشخص ما بقدر يعبر عن مشاعره، الشخص جامد عاطفيا، ما بقدر يكون هادي في هذا الجانب، فبصير لغته العاطفية اكثر زي كأنها مسحوقة او غير موجودة.
2: بعد هذا التعريف استاذ، اذا انتقلنا الى الواقع في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يعيش الناس تحت الاحتلال والعدوان بشكل متكرر، كيف ينعكس هذا الواقع اليومي على القدرة في التعبير عن المشاعر؟
3: يعني بشكل عام احنا بنعرف انه الصدمة النفسية او الازمة النفسية اللي بمر فيها الشعب الفلسطيني او اي شخص بتأثر على بنية الدماغ لإله بشكل عام. بنتقل الانسان من التفكير المنطق العقلاني ومنطقة اللغة ومنطقة النطق لمنطقة العاطفية، واكثر بصير اكثر كيف قدرته يحاول انه يكون صامد وقادر على البقاء، ولكن هو ممكن اكثر يتأثر بهي الناحية، فتصبح اللغة عاجزة عن وصف ما مر به من ظروف صعبة، وبالأخص إذا كانت الأحداث الكارثية كبيرة جدا جدا، أو كانت الأزمة فيها فقدان تراكمي بشكل كبير، فممكن الشخص يتأثر لنقوص لمستوى عمري أصغر شوي، فممكن يفقد اللغة ويصير عنده خرس كلامي، أو ممكن يفقد حتى تعبير عن اللغة، ويصبح الدماغ أكثر فقط يفكر في الحدث الطارئ بهنا والآن، بمعنى بضل عايش بالحدث الطارئ، بالصدمة، بالأزمة، بضل يفكر بنفس الحدث، يكرر نفس الجمل، يكرر الأحداث هاي، فبالتالي بصير صعب عليه أكثر أنه يعبر عن ذاته أو يعبر عن المواقف الإيجابية، أو حتى أنه ينظر للمواقف الإيجابية، بمعنى بعمل من النقاط السلبية، بصير أكثر يشوف الإحباط، الانسحاب، بصير يشوف أكثر أنه في خسران، في قلة حيلة، في عجز، وبالتالي أكثر بتصير لغته أكثر بتميل نحو اللغة السلبية، نحو اللغة الأكثر فيها معاناة، فيها ألم. وهنا من شو بنشوف أكثر إنه الناس اللي بيعانوا من صدمات نفسية تغلب عليهم طابع أكثر إنه ما بيقدروا يعبروا عن هاي المشاعر إلا فيها مشاعر أكثر مش فقدان أكثر، حتى مشاعر فقدان بصير صعب إنه يعبر عنها، فبصير أكثر في صمت، في أمرار تفكير ذاتي في الأحداث الطارئة، بصير أكثر منغمس مع ذاته دائم التفكير الداخلي، وبالتالي ما بالك بالأطفال إلا ممكن يكونوا في فترة الدراسة أو في فترة المدرسة إلا أكثر ما بيقدروا يعبروا عن هاي اللغة أو ما بيقدروا يعبروا عن عاطفتهم إيش بحبوا وإيش بكرهوا.
2: قبل الحديث عن الأطفال أستاذ، وفي هذا السياق أيضا كثير ما نسمع من الناس عبارات مختصرة أو محايدة في حياتهم اليومية، هل يمكن أن تكون هذه اللغة نوعا من آليات الدفاع النفسي أمام واقع قاسي لا يمنح مساحة كافية للتعبير؟
3: يعني احنا لما نشوف الناس اكثر بتحكي في الصدمات بنصير نشوف انه في عندهم اعراض تجنبيه، هاي الاعراض التجنبيه واحد من اعراض الصدمه النفسيه اللي اكثر بتصير في سياقات الازمات النفسيه، زي اكثر بصيروا يميلوا انهم ما يعبروش عن هاي المشاعر، بصيروا اكثر ما بدهمش يحكوا عن بلغتهم العاطفيه بلغتهم الكلاميه اكثر عن الاحداث اللي صارت، بصيروا اكثر صامتين، بصيروا اكثر كمان يتجنبوا الاماكن، يتجنبوا الكلام، يتجنبوا حتى التفكير فيها، وبالتالي منحسهم انهم اكثر زي كأنه الشخص ما عنده مخزون لغوي، او منصير اكثر نشك انه هذا الانسان ليش صار هيك، ليش اختلف، ليش صار في ما بشاركش الناس التانيين، ما بحكيش كتير، ما كانش هيك، اختلف سلوك واختلفت لغته حتى بمستوى الاستنتاج لإله، لانه منغمس الدماغ لإله من ناحية عقلانية اكثر بالحدث الطارئ، فاكثر منحس انه هو عايش في داخل دماغ اللي هذا الدماغ بس بفكر في الحدث الطارئ وبحاول يحمي حاله ويحمي ذاته بشكل كبير.
2: وإذا توسعنا أكثر، كيف ينعكس هذا التحول في اللغة على العلاقات داخل الأسرة والمجتمع، خاصة في ظل واقع الضفة وغزة حيث الضغوط مستمرة بشكل يومي؟
3: يعني أكثر هون نشوف إنه صار في عنا مشكلات بنيوية أسرية، بمعنى آخر بصير أكثر ما فيش مجال أكثر للنقاش، منشوف الأزواج صار عندهم عصبية أكثر، منشوف إنها زادت المشاكل العائلية، كمان منصير نشوف أكثر إنه ما في حدا يعني أكثر بعطي مساحة تعبيرية أكثر للآخر بمعنى عاطفي بمعنى إيجابي مثلا، بصير أكثر اللغة عندهم إنها أكثر أوامر، أو بمعنى آخر طريقة الكلام حتى بصير أكثر فيها عصبية، فيها نرفزي، فيها أكثر زي كثيرة أوامر، لأن الشخص ما عنده القدرة أنه يستمر في منطقة الهدوء، في منطقة الكلام، الاسترسال في الكلام، بقدر ما أنه أكثر بدي أحكي الإشي أخلص منه لأنه بدي يرجع للذهن لإله، أو على الأقل ذهنه غير مستعد أكثر ليستجيب بشكل آمن بشكل مريح في هذا الجانب، ف أكثر علاقات اجتماعية بتصير مضطربة، علاقات أسرية بتصير مضطربة أكثر، اللغة بتصير أكثر هي لغة حادة جافة أكثر، بتصير اللغة كمان بمحل فيها نوع من العصبية، فيها نوع من عدم التقبل للآخر، كمان فيها ثوران بأي ردة فعل، كمان تفسيرها بروح للتفسير الدماغي، التفسير السلباوي مش التفسير الإيجابي، أو على الأقل مش ممكن يكون تفسير أكثر في منطق بمحل معين، يعني بصير أكثر يشوف أنه شو معنى السلبي لإلها أو شو قصد فيها في هذا الجانب، ومن هون بنتج الصراعات والنزاعات العائلية.
2: وإذا نظرنا إلى الجيل الجديد أستاذ، الأطفال الذين يكبرون في هذا الواقع، كيف يؤثر الاحتلال والعدوان على تطور لغتهم العاطفية وعلى قدرتهم المستقبلية في التعبير عن مشاعرهم؟
3: يعني دائما العدوان لما الطفل بكون طفل صغير وأكثر في مرحلة بده يتعلم اللغة المنطوقة، بده يتعلم كمان التعبير عن الحب، التعبير عن الانتماء، التعبير عن الهوية، وأكثر يشوف هون أكثر إنه هو مهدد، أو على الأقل شاف مشاهد سواء على التلفاز أو عايشها كيف غزة وكيف مناطق شمال الضفة الغربية، أكثر هون بصير أكثر الطفل محبط، أكثر الطفل بصير في عنده مخزون اللغوي أقل، بصير أكثر يميل للتجنب، بصير أكثر علاقاته الاجتماعية أقل، كمان خوفه من المشاركات الاجتماعية، فبالتالي تتأثر البنية العصبية والدماغية في المخزون اللغوي لإله، كمان في محل الأعصاب الدماغية ونقل العصبونات الدماغية للكلام وللإشارات الحسية، فبصير هي أضعف، كمان الزوايا العصبية ممكن قسم منها يتشوه، وبالتالي هون أكثر نصير نشوف الشخصيات الجامدة أو الشخصيات ذات اتجاه الواحد، ونشوف أكثر كمان إنه الأطفال هون بصير عندهم أكثر من صعوبة في التعبير عن الذات، صعوبة في الانتماء اندماج في واقع جديد، صعوبة انهم كمان يعبروا عن مشاعرهم، اكثر بصير في عندهم حذف للمشاعر الايجابية، بصير اكثر في عندهم خيبة امل من المجتمع من الناس، في خوف من التعلم. في هذا الجانب فاكثر بنشوف انه في صعوبة بالاندماج، في صعوبة في التحصيل العلمي، في صعوبة اكثر في اللغة المنطوقة، في صعوبة اكثر في التحصيل اللغوي، واكثر منشوف في هذا الجمود، وبالتالي منشوف طفل مشوه في مجال التربية والتنمية لإله ومجال الطفولة لإله، انه الطفل اقل من الاطفال الطبيعيين على مستوى العالم، ولكن بحاجة لجهود وبحاجة لشغل اكثر شوي وبحاجة لامان اكثر.
2: اخيرا استاذ، وبعد كل هذه الجوانب، هل يمكن اعتبار الصمت العاطفي شكلا من أشكال التكيف النفسي مع هذه المعايشة اليومية للأحداث القاسية، أم أنه مؤشر على إنهاك أعمق يحتاج إلى تدخل ودعم؟
3: الصمت العاطفي ممكن نأخذه في شقين اثنين. الشق الأول لما يكون صمت مقبول، صمت أولي، صمت بمعنى أن أنا ما بدي أشارك عن وعي أو ما بدي أشارك لأحمي حالي في نقاش معين، ممكن يكون هو أداة من أدوات التكيف وهنا نعتبر بشكل طبيعي. ولكن إذا أصبح الصمت هو صمت مستمر، هو صمت لفترة زمنية أطول، هو صمت في مكان المفروض الإنسان يشارك فيه، هو أكثر نقص لمرحلة عمرية تانية، هو أكثر بصفي محدد دفاعي لا واعي، وأكثر منشوف كمان كيف أنه في التحليل النفسي حتى في العلاج النفسي أكثر من صير نشوف أنه في ناس صار عندهم صمت وأصبحوا غير قادرين على النطق على الرغم أنه ما عندهم أي إشكالية طبية في مجريات النطق لإلهم أو في المجريات الدماغية للنطق، وهون أكثر بصير هو عبارة عن عرض لاضطراب نفسي أكبر من هذا الجانب. كيف مثلا ممكن حدا من الأسرة اللي تعرض لكثير انتهاكات وبالتالي خرج من السجن ما بيحكي، أو مثلا حدا ممكن يصيبه شلل طرفي مثلا ولكن الأجزاء في جسمه سليمة، فبالتالي هم بحاجة لتدخل.
2: جزيل الشكر لك الأخصائي النفسي الأستاذ صلاح ملايشي على هذه المشاركة القيمة.
3: شكرا لكم وإن شاء الله نهاركم سعيد.
2: وفي الختام مستمعين الكرام، ما بين الشعور والكلمة مساحة واسعة، إلا أن هذه المساحة تضيق تدريجيا مع الضغوط المستمرة والواقع القاسي، ومع ذلك تبقى القدرة على التعبير جزءا أساسيا من الصحة النفسية ومن القدرة على الاستمرار. فربما لا تغير الكلمة الواقع، ولكن غيابها يغير الإنسان من الداخل، وهنا يتضح أن فقدان اللغة العاطفية ليس حدثاً مفاجئاً، بل نتيجة تراكم طويل لضغوط وأحداث قاسية يفرضها الاحتلال وما يرافقه من عدوان مستمر. شكراً لكم على الإصغاء لما وراء الصوت، لما وراء الركام. كنت معكم في الإعداد والتقديم دانيال يوسف، وفي الهندسة الإذاعية الزميل المهندس محمد سباني. نلتقي في حلقة قادمة نحمل فيها أصوات الناس من بين الركام إلى آذان العالم. في أمان الله.
4: نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين.

0: 14 شهيدا في قطاع غزة، اعتداءات مستوطنين على قرى بالضفة، الكنيسة تصادق على حل نفسها والانتخابات الإسرائيلية في 27 من تشرين الأول. إلى التفاصيل، استشهد 8 مواطنين وأصيب 20 آخرون مساء اليوم جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على أهلنا في مخيم النصيرات خلال جنازة شهيد، لترتفع حصيلة الشهداء منذ الفجر في قطاع غزة إلى 14 شهيدا. مزيد من التفاصيل معنا عبر الهواء مباشرة مراسلنا شادي الباز. شادي، مساء الخير.
1: مساء الخير مكين زميلة كريم. ربما كما تحدثنا في التغطية السابقة بأن الاحتلال سوف يصعد من هجمته بشكل كبير، 14 شهيدا وأكثر من 37 إصابة وصلت إلى المستشفيات حتى هذه اللحظة في سلسلة استهدافات وإطلاق نار من قبل الاحتلال الإسرائيلي. شهيدة في شمال القطاع، شهيد في مدينة غزة، 10 شهداء في المحافظة الوسطى، وأيضا شهيدان في جنوب القطاع في محافظة خان يونس. كانت هناك جنازة لأحد الشهداء الذين ارتقوا هذا اليوم، الاحتلال استهدف هذه الجنازة وارتقى 8 شهداء حتى هذه اللحظة، وربما العدد مرشح للزيادة لوجود إصابات خطيرة في هذا الاستهداف. الطيران المسير ما زال يحلق على ارتفاعات منخفضة وبشكل ملحوظ جدا، وربما الساعات القادمة تشهد كما نتحدث تصعيد أكبر من قبل الاحتلال. هذا التصعيد ربما الأكبر منذ عدة أسابيع على قطاع غزة، ونتوقع المزيد من مثل هذه الاستهدافات، خاصة مع يعني ما يتحرك أو يعني التحركات التي يطلقها أو يتحرك من خلال الاحتلال على امتداد قطاع غزة، وأيضا التصريحات التي يطلقها هذا الاحتلال، مع التأكيد أن هناك مناطق في شرق مدينة دير البلح بدأت بالإخلاء رويدا رويدا، ليست بمساحة كبيرة، ولكن العائلات التي تسكن في تلك المنطقة صدرت لديهم أوامر إخلاء من قبل الاحتلال، وكما تحدث نتوقع المزيد من التصعيد خلال الساعات القادمة.
0: مراسلنا شادي الباز من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. في القدس المحتلة أصيب شاب برصاص شرطة الاحتلال، واعتقل آخر خلال ملاحقة دراجة نارية كانا يستقلانها في حي وادي الجوزة. في نابلس هجم مستوطنون متضامنون أجانب أثناء محاولتهم الوصول إلى منزل لإصلاح أضرار لحقت به باعتداءات سابقة في جوريش جنوب نابلس وسط إطلاق نابل صوت تجاههم. كما أقدم مستوطنون وللمرة الرابعة على التوالي على قطع أعمدة الكهرباء في منطقة الظهرة على أطراف بلدة بيتا جنوب المدينة. في الخليل، اقتحمت شرطة الاحتلال منطقة حوارة بمسافة ريطة جنوب المدينة تزامنا مع اعتداءات المستوطنين. في بيت لحم، دمر مستوطنون شبكة المياه وسرقوا خزانين في المنيا جنوب شرق المدينة. كما أصيب عدد من المواطنين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم لدهشة جنوب بيت لحم وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز وإغلاق لمداخل ومخارج المخيم. قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح إن مواصلة جيش الاحتلال قتل الأطفال في قطاع غزة بصورة ممنهجة ومقصودة دليل دامغ على أن استهداف الأطفال أصبح سياسة ثابتة وأداة من أدوات الإرهاب الرسمي الذي تمارسه دولة الاحتلال. وأشار فتوح إلى استشهاد أكثر من 274 طفلا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بمعدل طفل كل يوم، فيما تجاوز عدد الأطفال الذين استشهدوا منذ بداية العدوان على قطاع غزة إلى 21,000 طفل. وأكد فتوح أن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن فرض احترام القانون الدولي وفر غطاء سياسيا للإفلات من العقاب، وشجع حكومة الاحتلال على مواصلة جرائمها بحق الأطفال والمدنيين. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه العميق إزاء منح سلطات الاحتلال صفة مدينة لمستوطنة جبعت زئب شمال غرب القدس المحتلة. وأكد غوتيريش أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة بما فيها القدس انتهاك صارخ للقانون الدولي وعقبة كبيرة أمام تحقيق حل الدولتين وإرساء سلام عادل ودائم وشامل. وكانت حكومة الاحتلال صادقت على تخصيص أكثر من مليار شيكل على مدى 3 سنوات لشق طرق لعشرات المستوطنات الجديدة في الضفة، بينها مستوطنات تعتزم إقامتها شمالي الضفة. صادقت الكنيسة الإسرائيلية اليوم على حل نفسها بعد إقرار مشروع قانون تمويل الأحزاب بالقراءتين الثانية والثالثة، والذي تضمن بندا يقضي بتبكير موعد الانتخابات. وصوت 62 عضو كنيسة لصالح القانون، فيما تقرر إجراء انتخابات الكنيسة المقبلة في 27 من تشرين الأول 2026 بحسب موقع عرب 48. هذه الأخبار تأتيكم من صوت فلسطين. أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية اليوم مقتل 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين في سلسلة هجمات أمريكية استهدفت البنية التحتية. في المقابل استهدفت طهران كل من سوريا والأردن وقطر والكويت والبحرين. ونقلت وكالة تسنيم أن القوات الأمريكية استهدفت برج اتصالات فوق تلة في مدينة بندر عباس، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن تلك المنطقة. توفي ما لا يقل عن 12,000 شخص إثر موجة الحر الاستثنائية التي ضربت أوروبا في شهر حزيران، بحسب حصيلة أولية أعدتها وكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى بيانات وطنية رسمية. وتضاف إلى هذه الحصيلة نحو 2,200 حالة وفاة مرتبطة بموجة الحر في إنجلترا وويلز، وفق تقديرات نشرها مكتب الأرصاد الجوية البريطاني للفترة الممتدة من 18 إلى 28 من حزيران الماضي. حالة الطقس: غدا السبت يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، يستمر الأحد والاثنين لتصل ذروتها إلى 33 درجة مئوية في القدس الشريفة، وتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، في حين تبقى الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة طيلة أيام الأسبوع. سيداتي وسادتي، كانت هذه نشرة إخبارية مفصلة وهذه عناوينها: 14 شهيدا في قطاع غزة، اعتداءات مستوطنين على قرى بالضفة، الكنيسة تصادق على حل نفسها، والانتخابات الإسرائيلية في 27 من تشرين الأول.

من فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطينية يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

0: مساءكم سلام من أرض الزيتون والقدس، نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين.

عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضرا ليحكي للعالم قصة شعبه.

مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

0: هنا صوت فلسطين، تحية لكم سيداتي سادتي في هذا الموجز الإخباري. 14 شهيدا و 37 مصابا في قصف جيش الاحتلال ومجازره بحق أهلنا في قطاع غزة. شادي الباز والتفاصيل.
1: 14 شهيدا واكثر من 37 اصابه وصلت الى المستشفيات حتى هذه اللحظه في سلسله ارتدافات واطلاق نار من قبل الاحتلال الاسرائيلي. شهيده في شمال القطاع، شهيد في مدينه غزة، 10 شهداء في المحافظه الوسطى، وايضا شهيدان في جنوب القطاع في محافظه خان يونس. كانت هناك جنازه لاحد الشهداء الذين التقوا هذا اليوم. الاحتلال استهدف هذه الجنازه والتقى 8 شهداء حتى هذه اللحظة، وربما العدد مرشح للزيادة لوجود إصابات خطيرة في هذا الاستهداف. الطيران المسير ما زال يحلق على ارتفاعات منخفضة وبشكل ملحوظ جدا، وربما الساعات القادمة تشهد كما يتحدث تصعيد أكبر من قبل الاحتلال. هذا التصعيد ربما الأكبر منذ عدة أسابيع على قطاع غزة، ونتوقع المزيد من مثل هذه الاستهدافات.
0: مستوطنون يهاجمون قرى في نابلس وبيت لحم والخليل. منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة تنظمان مؤتمرا دوليا حول القدس غدا السبت في العاصمة المصرية القاهرة. تأجيل اجتماع الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي الذي كان مقررا اليوم إلى موعد لم يحدد. في اليوم السادس للتصعيد، بحرية الحرس الثوري الإيراني تهدد بشن عمليات ضد وحدات المركزية الأمريكية، والأخيرة تؤكد تدميرها برج المراقبة في تشابهار. موجة الحر تخلف 12 ألف حالة وفاة فوق المعدل الاعتيادي في أوروبا. أجواء شديدة الحرارة نهارا حتى الاثنين المقبل. هذه تحية وإلى اللقاء.

من فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطينية يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

سهول جنين إلى شواطئ غزة، نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.

من فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطيني يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين.

مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

الساعة الآن 8 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى موجز الثامنة. 14 شهيدا و 37 مصابا في قصف جيش الاحتلال ومجازره بحق أهلنا في قطاع غزة. شادي الباز والتفاصيل.
1: 14 شهيدا واكثر من 37 اصابه وصلت الى المستشفيات حتى هذه اللحظه في سلسله التهديدات واطلاق نار من قبل الاحتلال الاسرائيلي. شهيده في شمال القطاع، شهيد في مدينه غزه، 10 شهداء في المحافظه الوسطى، وايضا شهيدان في جنوب القطاع في محافظه خليل الخليل. كانت هناك جنازه لاحد الشهداء الذين التقوا هذا اليوم. الاحتلال استهدف هذه الجنازه والتقى 8 شهداء حتى هذه اللحظة، وربما العدد مرشح للزيادة لوجود إصابات خطيرة في هذا الاستهداف. الطيران المسير ما زال يحلق على ارتفاعات منخفضة وبشكل ملحوظ جدا، وربما الساعات القادمة تشهد كما يتحدث تصعيد أكبر من قبل الاحتلال. هذا التصعيد ربما الأكبر منذ عدة أسابيع على قطاع غزة، ونتوقع المزيد من مثل هذه الاستهدافات.
0: مستوطنون يهاجمون قرى في نابلس وبيت لحم والخليل. التعاون الإسلامي والأمم المتحدة تنظمان في القاهرة غدا مؤتمرا دوليا حول القدس. في اليوم السادس للتصعيد، بحرية الحرس الثوري الإيراني تهدد بشن عمليات ضد وحدات المركزية الأمريكية، والأخيرة تؤكد تدميرها برج المراقبة في تشابهار. موجة الحر تخلف 12 ألف حالة وفاة فوق المعدل الاعتيادي في أوروبا. وأجواء شديدة الحرارة غدا السبت. تحية وإلى اللقاء.

من فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطينية يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

0: مساءكم سلام من أرض الزيتون والقدس، نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين.

يا وطني يا واحة الوئام، صليت كي تنتصر القضية، كي يكبر الأطفال في سلام في وطن السلام والحرية.

0: مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين. هنا صوت فلسطين. في فلسطين أماكن عبرها العابرون ولم يدركوا سحرها. نعيد قراءة الصمت. أرضك العان، ما وراء الحكاية. برنامج أرضك العان، إعداد وتقديم حلا أفغاني. أرضك العان، ما وراء الحكاية.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أرض كنعان. سنتحدث هذا الأسبوع عن استهداف المواقع الأثرية وسبل حمايتها. يشكل التراث الثقافي الوطني ركيزة أساسية في الحفاظ على الهوية الوطنية في ظل تصاعد السياسات الإسرائيلية الرامية إلى فرض وقائع جديدة على الأرض. يبرز ملف الآثار والسياحة كإحدى الأدوات المستخدمة لتعزيز الاستيطان وتكريس السيطرة على المواقع التراثية والثقافية. تتواصل الجهود لتعزيز حمايتها وتثبيت حضورها على القوائم الدولية. وفي هذا الإطار عقدت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتراث المادي وغير المادي اجتماعها 5 لمناقشة مستجدات ملفات التراث، في مقدمتها ملف ترشيح موقع سباستيا المعرض للخطر على قائمة التراث العالمي. ينضم إلينا عبر الهاتف وكيل مساعد قطاع الآثار في وزارة السياحة والآثار جهاد ياسين. أهلا بك سيد جهاد. بداية، أبرز الملفات التي ناقشتها اللجنة الوطنية للتراث خلال اجتماعها 5 وأهميتها للحفاظ على المواقع الأثرية والتراثية.
2: يعني هي هذه لجنة رئاسية مشكلة لمساندة الوزارات ذات العلاقة، وزارة السياحة والآثار ووزارة الثقافة، في دراسة الملفات والمواقع والمواضيع التي يمكن ترشيحها إلى قائمة التراث العالمي. في هذا الاجتماع لهذه اللجنة تم مناقشة سير عمل وزارة السياحة والآثار في تقديم ملفات وتقارير للجنة التراث العالمي حول تقديم ملفات جديدة، كتقديم ملف سباستيا وتقديم الخطط الإدارية للمواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي.
1: يحظى ملف ترشيح موقع سباستيا للإدراج على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر باهتمام خاص، وأهمية إدراج المواقع الفلسطينية على قوائم التراث العالمية والإسلامية.
2: نظرا لما تمر في فلسطين من ضغط سياسي ومن محاولة الاحتلال للسيطرة على المواقع الأثرية وإعادة احتلالها وتزوية تاريخنا وتراثنا ومحاولة خلق فردية للتراث الفلسطيني تتلاءم مع سياسة الاحتلال، يأتي ترشيح المواقع الفلسطينية على قائمة التراث العالمي. يعني كون فلسطين جزء دولة معترف فيها لدى منظمة اليونسكو، وهذا من حق فلسطين التقدم بملفات مواقع التراث الثقافي على أن تكون جزء من مواقع التراث العالمي. أهمية هذا الموقع هو نقل جزء من حماية هذا الموقع إلى منظمة اليونسكو وإلى كافة الدول الأعضاء في هذه المنظمة، تصبح جزء من مسؤوليتها الحفاظ على هذا الموقع، تصبح جزء وهو اعتراف أيضا من المجتمع الدولي بأن هذا الموقع هو موقع تراث فلسطيني. وهذا يأتي في دعم الرواية الفلسطينية حول أحقيتها في تراثها التاريخي والطبيعي.
1: استكمالا لحديثك سيد جهاد، استعرضت وزارة السياحة والأثار خلال الاجتماع مجموعة من الملفات من بينها قصر هشام وصبستيا والقائمة التمهيدية للتراث العالمي، أبرز ما تم التطرق إليه في هذه الملفات.
2: يعني يطلب من كل دولة تقديم لائحة تمهيدية تحتوي على مجموعة من المواقع التي تعمل الدولة على تقديمها كمواقع تراث عالمي. قامت الوزارة بتعديل وتحديث اللائحة التمهيدية للتراث العالمي بسبب كون 6 مواقع من القائمة القديمة تم إدراجها كمواقع تراث عالمي. يتم بالتساور مع شركة الشركاء اختيار مواقع جديدة تنطبق عليها مواصفات التراث العالمي على أمل أن يتم لاحقا ومستقبلا إدراج من هذه المواقع للتراث العالمي، لأنه أحد الشروط أن يكون هناك لائحة تمهيدية حتى نتمكن من إدراج مواقع على قائمة التراث العالمي.
1: ضمن خطة الاحتلال للسيطرة وضم الأراضي، الكنيسة الإسرائيلية صادقت منتصف أيار الماضي على مشروع قانون يقضي بإنشاء سلطة آثار إسرائيلية خاصة بالضفة الغربية ومنحتها صلاحيات واسعة. خطورة هذه الخطوة على المواقع الأثرية والهوية الوطنية.
2: في حال إقرار هذا مشروع القرار هذا، فهذا يعني هذا مخالف لكافة القوانين الدولية. يعني لا، كون هذه المواقع تقع في الأراضي الفلسطينية وهي حسب القوانين الدولية أراضي محتلة، لا يحق ولا يجوز لدولة الاحتلال أن تصدر قرار بمصادرة مواقع لا تملكها تقع في حدود دولة أخرى باعتراف كافة الدول ذات العلاقة في مجال التراث الثقافي. هذه سياسة ممنهجة للاحتلال تسارعت في السنتين الأخيرتين بهدف الاستيلاء على الأراضي ومصادرة الأراضي ومحاولة خلق فردية تحزم الاحتلال الإسرائيلي وتربط وتشجع الاستيطان في المواقع والأراضي الفلسطينية.
1: في سياق ما ذكرت سيد جهاد، وضع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حجر الأساس لما يسمى مركز التراث في موقع مطار القدس الدولي التاريخي في قلنديا. دلالات هذه الخطوة وتأثيرها على التواصل العمراني في المنطقة.
2: مطار قلنديا هو من أقدم المطارات التي تم إنشائها بالشرق الأوسط، وهو يقع في أراضي فلسطينية محتلة. يعني هذا اعتداء على أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، هذا اعتداء وعلى أي مبادرة للسلام، على أي حل يقوم على حل الدولتين. يعني لا يجوز بكافة القوانين الدولية أن تنشئ مركز للتراث في موقع لا تملكه، في موقع يقع في أراضي دولة أخرى.
1: بالعودة إلى الاجتماع الخامس، خرج بعدد من التوصيات، أبرز هذه التوصيات وكيف يمكن أن تنعكس على حماية التراث الفلسطيني مستقبلا؟
2: هو يأتي هذا الاجتماع في توحيد جهود كافة العاملين سواء على المستوى الرسمي الحكومي أو المستوى الأكاديمي أو المؤسسات في فلسطين، لتوحيد جهود الجميع في خدمة التراث الثقافي الفلسطيني وإعداد خطة موحدة على الأقل في مجال التقدم بالملفات وتسييح مواقع سواء بالتراث المادي أو غير المادي من قبل وزارة السياحة والآثار ومن قبل وزارة الثقافة، للتقدم بهذه الملفات بشكل موحد ويكون الملف مدعوم من كافة القطاعات العاملة في فلسطين في هذا المجال.
1: نعم، شكرا لك وكيل مساعد قطاع الأثار في وزارة السياحة والأثار جهاد ياسين على هذه المعلومات والإيضاحات.
2: شكرا لك.
1: لا يقتصر استهداف المواقع الأثرية الوطنية على المساس بالحجارة والمعالم التاريخية، بل يمتد إلى استهداف الرواية والهوية والذاكرة الوطنية، وبين محاولات فرض وقائع جديدة على الأرض، تبقى حماية التراث الفلسطيني مسؤولية وطنية وإنسانية للحفاظ على إرث حضاري يمتد عبر آلاف السنين. كنت معكم في برنامج أرض كنعان، في الإعداد والتقديم حلقة فغاني، في الهندسة الإذاعية عماد حمد.

عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضرا ليحكي للعالم قصة شعبه.

مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.

0: 14 شهيدا في قطاع غزة. اعتداءات مستوطنين على قرى بالضفة. توقعات بتصعيد الضربات الأمريكية على إيران في الأيام المقبلة. إلى التفاصيل. استشهد 8 مواطنين وأصيب 20 آخرون جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على أهلنا في مخيم النصيرات خلال جنازة شهيد، لترتفع حصيلة الشهداء منذ الفجر في قطاع غزة إلى 14 شهيدا. شاد الباز والتفاصيل.
1: 14 شهيدا واكثر من 37 اصابه وصلت الى المستشفيات حتى هذه اللحظه في سلسله ارتدافات واطلاق نار من قبل الاحتلال الاسرائيلي. شهيده في شمال القطاع، شهيد في مدينه غزة، 10 شهداء في المحافظه الوسطى، وايضا شهيدان في جنوب القطاع في محافظه خان يونس. كانت هناك جنازه لاحد الشهداء الذين التقوا هذا اليوم. الاحتلال استهدف هذه الجنازه والتقى 8 شهداء حتى هذه اللحظة، وربما العدد مرشح للزيادة لوجود إصابات خطيرة في هذا الاستهداف. الطيران المسير ما زال يحلق على ارتفاعات منخفضة وبشكل ملحوظ جدا، وربما الساعات القادمة تشهد كما يتحدث تصعيد أكبر من قبل الاحتلال. هذا التصعيد ربما الأكبر منذ عدة أسابيع على قطاع غزة، ونتوقع المزيد من مثل هذه الاستهدافات.
0: في القدس المحتلة أصيب شاب برصاص شرطة الاحتلال واعتقل آخر خلال ملاحقة دراجة نارية كانا يستقلانها في حي واد الجوز. في نابلس هجم مستوطنون متضامنين جانب أثناء محاولتهم الوصول إلى منزل لإصلاح أضرار لحقت به باعتداءات سابقة في جوريج جنوب نابلس وسط إطلاق قنابل صوت تجاههم. كما أقدم مستوطنون وللمرة الرابعة على التوالي على قطع أعمدة الكهرباء في منطقة الظهرة على أطراف بلدة بيتا جنوب المدينة. في رام الله أشعل مستوطنون النار في أراضي المواطنين غرب بلدة سنجل شمال المدينة. في بيت لحم اندلعت مواجهات في بلدة بيت فجار جنوب المدينة وسط إطلاق قوات الاحتلال قنابل صوت تجاه المواطنين. قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح إن مواصلة جيش الاحتلال قتل الأطفال في قطاع غزة بصورة ممنهجة ومقصودة دليل دامغ على أن استهداف الأطفال أصبح سياسة ثابتة وأداة من أدوات الإرهاب الرسمي الذي تمارسه دولة الاحتلال. وأشار فتوح إلى استشهاد أكثر من 274 طفلا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بمعدل طفل كل يوم، فيما تجاوز عدد الأطفال الذين استشهدوا منذ بداية العدوان على قطاع غزة إلى 21 ألف طفل. وأكد فتوح أن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن فرض احترام القانون الدولي وفر غطاء سياسيا للإفلات من العقاب، وشجع حكومة الاحتلال على مواصلة جرائمها بحق الأطفال والمدنيين. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه العميق إزاء منح سلطات الاحتلال صفة مدينة لمستوطنة جيفعاد زئف شمال غرب القدس المحتلة. وأكد غوتيريش أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة بما فيها القدس انتهاك صارخ للقانون الدولي وعقبة كبيرة أمام تحقيق حل الدولتين وإرساء سلام عادل ودائم وشامل. وكانت حكومة الاحتلال صادقت على تخصيص أكثر من مليار شيكل على مدى 3 سنوات لشق طرق لعشرات المستوطنات الجديدة في الضفة، بينها مستوطنات تعتزم إقامتها شمالي الضفة. في اليوم 6 للتصعيد أبلغت واشنطن إسرائيل بإرسال مزيد من طائرات التزويد بالوقود لاحتمال توسيع العمليات ضد إيران. وأشار موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يأمر بتصعيد الضربات على إيران في الأيام المقبلة. في المقابل استهدف طهران كلا من سوريا، الأردن، قطر، الكويت والبحرين. هذا وصدرت إدانات واسعة للهجمات الإيرانية على دول المنطقة. وكانت بحرية الحرس الثوري الإيراني هددت بشن عمليات ضد وحدات المركزية الأمريكية، فيما أكدت الأخيرة تدميرها برج المراقبة في تشابهار. هذه الأخبار تأتيكم من صوت فلسطين. توفي ما لا يقل عن 12 ألف شخص إثر موجة الحر الاستثنائية التي ضربت أوروبا في شهر حزيران، بحسب حصيلة أولية أعدتها وكالة الأنباء الفرنسية. وتضاف إلى هذه الحصيلة نحو 2200 حالة وفاة مرتبطة بموجة الحر في إنجلترا وويلز، وفق تقديرات نشرها مكتب الأرصاد الجوية البريطاني للفترة الممتدة من 18 إلى 28 من حزيران الماضي. حالة الطقس: غدا السبت يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، يستمر الأحد والاثنين لتصل ذروتها إلى 33 درجة مئوية في القدس الشريفة، وتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، في حين تبقى الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة طيلة أيام الأسبوع. سيدتي وسادتي، كانت هذه نشرة إخبارية مفصلة، وهذه عناوينها: 14 شهيدا في قطاع غزة، اعتداءات مستوطنين على قرى بالضفة، توقعات بتصعيد الضربات الأمريكية على إيران في الأيام المقبلة. شكرا للمتابعة، لقاء الإخباري على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.

عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضرا ليحكي للعالم قصة شعبه.

مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي، أنا لست لي.

0: سنظل في الأرض العتيقة هاهنا مهما جرى. يا من تريد شراء أرضي، أرضي أنا لا تشترى. يا أمي إني قد حفظت الدرس حفظا لا يخيب، قد دعوت الله حقا في الصباح وفي المغيب، قد صمت ولم أخن عهدي لك ولموطني. الله حسبي وعده للمحتسب أن يستجيب.
1: كنا في البلد دي من سنين كتير طويلة،
2: فلسطين رح تتحرر. إذا بدكم وإذا ما بدكم باقونا هناك ولا نذهب لأي مكان.
3: إحنا غزة، وإذا بدك تهجرنا منها بس بنطلع من بلادنا بتوابيت.
4: لن أغادر، لن أغادر، لن أغادر.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

0: في قلب الركام لا تزال الكلمات تنبض تحت ظلال الدخان الثقيلة. يولد الحرف، ينمو الصوت، ويتشبث الإبداع بالحياة. هنا لا تطفئ الحرب ذاكرة ولا يسكت صاروخ قصير. صوت فلسطين يقدم حبر على الركب، حبر على الركب، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم دكتورة رابعة دريك.
1: في غزة لا تنام المدينة كما تنام المدن الأخرى. هنا يبقى الخوف مستيقظا وتبقى الذاكرة مثقلة بما رأته من فقد وغياب وانتظار. وفي وسط كل هذا يختار بعض الناس أن يكتبوا، لا هربا من الواقع بل تمسكا به. ضيفتنا اليوم شاعرة وقاصة فلسطينية من حي الشجاعية، عايشت الحرب بكل تفاصيلها وتنقلت مع أسرتها من مكان إلى آخر داخل مدينة غزة، وفقدت عائلتها 14 فردا في مجزرة وقعت أثناء النزوح القسري. ورغم كل ذلك ظلت تكتب شعرا وقصة، كأن الكلمات طريقة أخرى لحفظ ما يغيب. هي الشاعرة والقاصة الفلسطينية شهد أمجد العالول. أحبائي المستمعين، مرحبا بكم عبر أثير صوت فلسطين وفي لقاء جديد من برنامج حبر على الركام. نرحب بضيفتنا الشاعرة والقاصة شهد العالول. مرحبا بك شهد.
2: أهلا بك دكتورة رابعة وبمستمعي برنامج حبر على الركام. هذا الاسم الذي يختصر حكاية كل كاتب وشاعر في غزة. فنحن لا نكتب لنملأ الورق، بل نكتب أحيانا لنحاول أن نبني بالكلمات شيئا مما هدمته الحرب. سعيدة جدا بهذه الاستضافة.
1: في الحروب لا يكون البقاء في المكان قرارا دائما، أحيانا يكون قدرا. وحين تضيق المدينة بالقصف والخوف والجوع، يصبح اليوم العادي إنجازا صغيرا يستحق أن يروى. شهد، منذ الأيام الأولى للحرب وأنت تعيشين داخل غزة وتنقلتم من مكان إلى آخر بحثا عن قدر من الأمان، كيف تصفين لنا تلك الأيام الأولى؟ وما أكثر تفصيل ما زال عالقا في ذاكرتك من تلك الرحلة الطويلة بين الخوف والانتظار؟ بعيدا عن الشعر والقصة وبعيدا عن صورة الكاتبة التي يراها الناس، ماذا فعلت الحرب بشهد العالول؟ وما الذي تغير فيك إنسانيا خلال هذه التجربة؟
2: لعلك تقصدين في سؤالك دكتورة، ما الذي لم تفعله الحرب بنا؟ ما الذي لم تغيره فينا هذه الإبادة؟ قد الآن في العشرين من عمري، وتعرفين يعني الثلاث يغير وجهتي نحو المجهول. وأي مجهول؟ المجهول الأكثر سوداوية على الإطلاق، المعبق برائحة الدماء، المليء بصرخات الضحايا. كان الأمر أشبه بأن أجبر على السير عمياء في سبيل طويلة من نار. لا شيء في اللغة يصف الأيام الأولى ولا الأيام الأخيرة ولا يوما واحدا في هذه الإبادة. ما حملته تلك الأيام ثقيل على اللسان حمله. أما عن تفصيل ما زال عالقا في ذاكرتي، فأذكر أول مرة شممت فيها رائحة الدماء، رائحة لحوم الموتى. لا زلت أشعر بتلك الرهبة. كنت أسير في حي عرفت سابقا أنه قد تم نسف بيوت منه على رؤوس ساكنيها. وقتها كان على حواسي الإدراكية كلها أن تقف كثيرا أمام لحظة عبثية كهذه. بشر مثلي ومثلك بطموحاتهم وأحلامهم وأعمارهم التي عاشوها والتي لم يعيشوها والكثير من الأمان التي حملتها قلوبهم. يكفي أن كل فرد منهم كان يملك ابتسامة على محياه في لحظة ما. كيف بكل سهولة انتهت بهم الحكاية ليصيروا مجرد رفات يحاول ألا ينسى تحت الرداء.
1: في الحرب لا يرحل الناس وحدهم، تبقى أصواتهم وتفاصيلهم الصغيرة والأماكن التي كانوا يملؤونها بالحياة. وربما يكون أصعب ما في الفقد أن نكمل الحياة بعده. شهد فقدت عائلتها.

0: عائلتكم 14 فرداً خلال الحرب، كيف وصل إليكم خبر تلك المجزرة؟ وبعيداً عن الأرقام والأخبار، من هم الغائبون الذين ما زلت تحملين أثرهم في تفاصيل يومك حتى الآن؟ بعد هذا الفقد الكبير، كيف تغيرت نظرتك إلى الحياة وإلى الأشياء التي كنا نعدها يوماً تفاصيل عادية؟ وما الذي أصبحت أكثر تمسكاً به بعد كل ما حدث؟
1: يعني أنت حقاً لا تعلمين على أي جرح وضعت يدك دكتورة، مذ قرأت سؤالك قبل هذا اللقاء وأنا أحاول أن أصيغ إجابة ما، لكن أجدني أهرب من ذاكرتي. تلك المساحة المؤلمة شيء في أجبن من أن يعود إليها. أعذريني إن قلت أن قلبي يمنعني من الإجابة عن سؤالك الأول. لا أريد أن أتذكر شيئا من ذلك اليوم، لا أريد أن أسترجع شيئا من تلك الذاكرة الدموية. أعتقد أننا بحاجة لإيجاد طريقة لوصف الجرح دون أن نفتحه. ربما أستطيع أن أجيبك عن سؤالك عن غائب ما زلت أحمل أثره. في الحقيقة جميعهم تركوا فراغات لا تمتلئ في غيابهم، لكنني بطريقة ما أظل منحازة إلى جدتي بشكل غير مفهوم. جدتي رحلت وهي في 80 من عمرها، الوردة التي لم تذبل حتى ذلك الحين الذي قطفتها رصاصة فيه. أستطيع أن أراها في كل شيء، في الزعتر والزيتون على الفطور، في عكاز مهجور، في تجاعيد عجوز أقابلها كل يوم على الرصيف، في شال مطرز ألتحف به قبل النوم، في صوت أذان الفجر المبحوح، وفي رائحة زهرات الرياحين. بعد كل ما جرى صرت أنظر للحياة من مكان أبعد، مكان يجعلني أراها أصغر من أمنية طفل وأخف من دمعة، ما جعلني أزداد تمسكا بإيماني، الشيء الوحيد ذو القيمة الذي خشيت عليه أن يتفلت مني في تقلبات هذه الدنيا.
0: للأماكن ذاكرة وللأحياء أرواح تشبه أهلها، وبعض الأماكن لا نسكنها فقط بل تسكننا هي أيضا. وحين تمر الحرب على المكان لا تتغير الجدران وحدها، بل تتغير طريقتنا في النظر إليها. شهد، أنت ابنة حي الشجاعية، ذلك الحي الذي حمل نصيبا كبيرا من الوجع والصمود في هذه الحرب. كيف ترين الشجاعية اليوم؟ وما الذي تخشين أن يغيب من ذاكرة الناس عن هذا المكان بعد كل ما جرى له، بعد كل ما مر على حي الشجاعية من دمار وتهجير وفقد؟ كيف أثرت هذه التجربة في علاقتك بالمكان؟ وهل ما زلت ترين الشجاعية البيت نفسه الذي عرفته قبل الحرب؟
1: قبل كل شيء أنا أحب بشدة أنني ابنة الشجاعية، وأحب في كل مرة أعرف فيها عن نفسي أن أقول بأنني ابنة ذلك الحي، الحي الذي كلما شعرت أن الوصول إليه يزداد صعوبة ازددت تعلقا فيه. وبالتأكيد لا، لست أرى الشجاعية البيت نفسه الذي عرفته قبل الحرب، بل أصبحت أراها في منزلة أكبر مما تصفين. كلنا نتفق أن قيمة الأشياء تزداد وتتجلى حين نفقدها، بالتالي لست أخشى أن يغيب شيء من ذاكرة الناس عنها، بل على العكس

0: تلك الذاكرة أراها تزداد قوة وعنادا مع مرور الأيام. أما عن كيف أرى هذا الحي اليوم، في الواقع أنا شخص يحب أن يزرع الأمل في كل شيء، وأكاد أجزم أنني في كل مرة أزرع فيها الأمل في شيء ما فإنني أحصد ثمره. لذا بالطبع لا، لن أقول سوى أنني أرى عودتنا قريبة، بل قريبة جدا بإذن الله لأحيائنا ومدننا المحتلة. وصدقا لا أستطيع سوى أن أرى حي الشجاعية يعود بعد سنوات قليلة إن شاء الله، ليصبح مكتظا بالبيوت الجديدة التي بناها العائدون، بالأطفال يركضون مرحا في شوارعه، وأجواءه تملأها رائحة فطائر الزعتر في الصباح. وما ذلك على الله بعزيز؟
1: في أوقات السلم نكتب لنعبر، أما في أوقات الحرب فربما نكتب لكي لا ننكسر. هناك حيث يضيق الواقع بما فيه تصبح الكلمة ملاذا، ويصبح الورق شاهدا على ما يعجز الإنسان عن قوله. شهد، كتبت الشعر والقصة من داخل الحرب، فهل كانت الكتابة وسيلة لفهم ما يجري والتعامل معه، أم وسيلة للنجاة منه؟ وهل مرت عليك لحظات شعرت فيها أن الواقع أكبر من الكلمات، وأن ما تعيشينه أعجز من أن يكتب؟ وحين تنظرين إلى النصوص التي كتبتها خلال هذه الأشهر، هل ترينها نصوصا أدبية أم شهادات إنسانية على زمن استثنائي؟ وما المسؤولية التي تشعرين بها وأنت تكتبين هذه التجربة للأجيال القادمة؟
0: في الحقيقة لا، لم تكن الكتابة وسيلة للفهم بقدر ما كانت وسيلة للنجاة. أساساً لم أكن أشعر أني أملك تلك السعة لفهم ما يجري، كنت أريد أن أنجو فقط. وليست لحظات تلك التي شعرت فيها أن الواقع أكبر من الكلمات، بل دائماً كان الواقع أكبر وأقوى من الكلمة. أنا لا أذكر معركة خطها على الورق وخرجت منتصرة فيها. أي كلمات هذه التي ستملك وصفا حقيقيا لما عشنا؟ كل ما نكتبه مجرد هوامش، النص الحقيقي عصي على الكتابة. ما أراه في نصوصي أنها شهادات إنسانية بالتأكيد قبل أن تكون أي شيء آخر، وأنا أعتقد أن كونها شهادات إنسانية هو ما جعل منها نصوصاً أدبية رفيعة المستوى. أرى أن جزءاً كبيراً من مسؤولية الكاتب أن يصرخ بمثل هذه الشهادات ويملأ بصداها آذان الأجيال، أن ينقل الصوت والصورة بوضوح دون أن يظلم الإنسان بداخله، أن يثبت لهم أننا لم نكن مجرد ضحايا، بل كنا بشراً رغم الألم والموت، كنا نحاول أن نعيش ونكتب ونحلم، ونحاول أن نخلق حباً من اللاشيء. نحن الذين نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلاً.
1: قراءة من قلب التجربة. نتوقف أحيانا عن السؤال لنصغي إلى الصوت كما هو، فبعض النصوص لا يحتاج إلى شرح، وبعض المشاعر لا يحتاج إلى تفسير. ندعوك لقراءة نص أو قصيدة كتبت في ظل هذه الحرب.

0: هذا مقطع من قصتي على أطلال الوجع، إحدى قصصي ذات الطابع الرسائلي. ما عدت أعرف أين أذهب بكل رسائل حبي التي لن تقرئيها، كل رسائل الوداع ووردات الجور التي جففتها لأجلك بين صفحات كتاب. لن أكون أنانياً وأقول لك عودي، عودي إلي لأقرأها عليك ممسداً فصولاتك الناعمة. فالعودة إلى حيث أنا لا زالت تحمل الأوجاع نفسها، لا زال وطني جريحاً يوزع آلامه بيننا ويعتذر، لا زالت بنادقه تبحث عن الحرية وحماماته عن السلام ومفاتيح أهله عن طريق العودة. كل شيء هنا مرسوم بالدم، من الحرية إلى رغيف الخبز. وأنت عزيزتي رأيت ما كفاك من أشواك الطريق، نامي قريرة العين بين أحضان الوطن وانتظريني، فلا بد أن يجيء يوم نطبطب فيه على جروح قلبينا، تعانق كفي كفك ونسير سويا في طريق ينيرها نور الله ويكسوها المسك والزعفران. وكتبت الشعر على لسان شهيد خطف قبل أن يستكمل فرحته. 3 أبيات أقول فيها: لا تكتم الزغرودة الحرة ولا تدع الورود تموت بين أصابعي، هز البلاد مشارقا ومغاربا وذري صدى الأحزان بين مطالعي. لم يبق ذخر في عروقي للظما، فاسق الورود بما تفيض مدامعي.
1: في الحروب لا ينجو الناس بأجسادهم فقط، بل بما يحملونه من ذاكرة، وبما يتمسكون به من أمل، وبما يتركونه من كلمات. شهد العالول لم تكتب من خارج الحكاية بل من داخلها، كتبت من مدينة لا تنام ومن أيام ثقيلة بالخوف والفقد والانتظار. فصارت الكلمة وثيقة للذاكرة وشاهدا على زمن لم يكن عاديا. كانت معنا في هذه الحلقة القاصة والشاعرة الفلسطينية شهد العالول. كل الشكر لك شهد على هذا الحضور الصادق وعلى هذه الشهادة الإنسانية التي كتبت بالقلب قبل أن تكتب بالحبر. والشكر موصول لكم أحبائي المستمعين على حسن المتابعة والمحبة. كنت معكم في الإعداد والتقديم الدكتورة رابعة لدريملي، رافقنا من الهندسة الإذاعية محمود مشتهى. هنا حيث يحتفظ الحبر بما يعجز الركام عن إخفائه. نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج حبر على الركام، وما زال للحبر بقية.
2: كنتم مع حبر على الركام، إخراج محمد أبو سمرة.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

0: هنا صوت فلسطين، أهلا بكم. 14 شهيدا و37 مصابا في قصف جيش الاحتلال ومجازره بحق أهلنا بقطاع غزة. شادي الباز والتفاصيل.
1: 14 شهيدا واكثر من 37 اصابه وصلت الى المستشفيات حتى هذه اللحظه في سلسله ارتدافات واطلاق نار من قبل الاحتلال الاسرائيلي. شهيده في شمال القطاع، شهيد في مدينه غزه، 10 شهداء في المحافظه الوسطى، وايضا شهيدان في جنوب القطاع في محافظه خليل الخلف. كانت هناك جنازه لاحد الشهداء الذين ارتقوا هذا اليوم. الاحتلال استهدف هذه الجنازه وارتقى 8 شهداء حتى هذه اللحظة، وربما العدد مرشح للزيادة لوجود إصابات خطيرة في هذا الاستهداف. الطيران المسير ما زال يحلق على ارتفاعات منخفضة وبشكل ملحوظ جدا، وربما الساعات القادمة تشهد كما نتحدث تصعيد أكبر من قبل الاحتلال. هذا التصعيد ربما أكبر منذ عدة أسابيع على قطاع غزة، ونتوقع المزيد من مثل هذه الاستهدافات.
0: إصابة طفلين من اللبنة الشرقية في اعتداء مستوطنين شرق سلفية. التعاون الإسلامي والأمم المتحدة تعقدان في القاهرة غدا مؤتمرا دوليا حول القدس. بحرية الحرس الثوري تستهدف سفينة حاولت عبور مضيق هرمز، ودوي انفجارات في بندر عباس جنوب إيران وفي السليمانية بإقليم كردستان العراق. وأجواء شديدة الحرارة غدا السبت. تحية وإلى اللقاء.

0: عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضرا ليحكي للعالم قصة شعبه.
1: هنا صوت فلسطين.
2: على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

من سهول جنين إلى شواطئ غزة، نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.

من فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطينية يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين.

0: مساءكم سلام من أرض الزيتون والقدس، نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين.

0: عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضرا ليحكي للعالم قصة شعبه.
1: الساعة الآن 11 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين، نشرة إخبارية موجزة، أهلا بكم. استشهد 8 مواطنين وأصيب 20 آخرون جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على أهلنا في مخيم النصيرات خلال جنازة شهيد، لترتفع حصيلة الشهداء منذ الفجر في قطاع غزة إلى 14 شهيدا. شاد الباز والتفاصيل.
3: 14 شهيدا واكثر من 37 اصابه وصلت الى المستشفيات حتى هذه اللحظه في سلسله ارتدافات واطلاق نار من قبل الاحتلال الاسرائيلي. شهيده في شمال القطاع، شهيد في مدينه غزه، 10 شهداء في المحافظه الوسطى، وايضا شهيدان في جنوب القطاع في محافظه خان يونس. كانت هناك جنازه لاحد الشهداء الذين ارتقوا هذا اليوم. الاحتلال استهدف هذه الجنازه وارتقى 8 شهداء حتى هذه اللحظة، وربما العدد مرشح للزيادة لوجود إصابات خطيرة في هذا الاستهداف. الطيران المسير ما زال يحلق على ارتفاعات منخفضة وبشكل ملحوظ جدا، وربما الساعات القادمة تشهد كما يتحدث تصعيد أكبر من قبل الاحتلال. هذا التصعيد ربما الأكبر منذ عدة أسابيع على قطاع غزة، ونتوقع المزيد من مثل هذه الاستهدافات.
2: في الضفة الغربية أصيب طفلان بجروح مساء اليوم بعد اعتداء مستوطنين على مركبة في طريق قرية اللبن الشرقية وسلفيت. وأفادت مصادر محلية أن الطفلين الشقيقين مصطفى وعلي أحمد منصور عويس أصيبا بجروح في الرأس والوجه بعد رشق مستوطنين مركبتهم بالحجارة في منطقة وادي الشاعر، وجرى نقلهما للمشفى لتلقي العلاج. في رام الله أشعل مستوطنون النار في أراضي المواطنين غرب بلدة سنجل شمال المدينة. في بيت لحم اندلعت مواجهات في بلدة بيت فجار جنوب المدينة وسط إطلاق قوات الاحتلال قنابل صوت تجاه المواطنين. في اليوم 7 للتصعيد أبلغت واشنطن إسرائيل بإرسال مزيد من طائرات التزويد بالوقود لاحتمال توسيع العمليات ضد إيران. وأشار موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يأمر بتصعيد الضربات على إيران في الأيام المقبلة. في المقابل استهدف الطهران كل من سوريا، الأردن، قطر، الكويت والبحرين. هذا وصدرت إدانات واسعة للهجمات الإيرانية على دول المنطقة، وكانت بحرية الحرس الثوري الإيرانية هددت بشن عمليات ضد وحدات المركزية الأمريكية، فيما أكدت الأخيرة تدميرها برج المراقبة في تشابهار. فتحت النيابة العامة والشرطة اليوم تحقيقات في ملابسات وفاة طفل من سكان محافظة طول كرم للغرق أثناء السباحة في أحد المسابح بالمحافظة، ووفاة شاب من بلدة عصير الشمالية شمال نابلس. وأوضح رزقات أنه بعد ورود بلاغ إلى غرفة عمليات الشرطة يفيد بوصول مواطن إلى أحد مشافي المحافظة بحالة حرجة، حيث أعلن الأطباء لاحقا عن وفاته. حالة الطقس: غدا السبت يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، يستمر الأحد والاثنين لتصل ذروتها إلى 33 درجة مئوية في القدس الشريفة، وتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، في حين تبقى الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة طيلة أيام الأسبوع. نشرة إخبارية مفصلة على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.

سهول جنين إلى شواطئ غزة، نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.

مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

سهول جنين إلى شواطئ غزة. نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.

من فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطينية يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

0: 14 شهيدا في قطاع غزة. إصابات خلال اعتداءات مستوطنين واقتحامات جيش الاحتلال في قرى بالضفة. إدانات واسعة لهجمات إيران على دول المنطقة. إلى التفاصيل، استشهد 8 مواطنين وأصيب 20 آخرون جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على أهلنا في مخيم النصيرات خلال جنازة شهيد، لترتفع حصيلة الشهداء أمس في قطاع غزة إلى 14 شهيدا. شاد الباز والتفاصيل.
1: 14 شهيدا وأكثر من 37 إصابة وصلت إلى المستشفيات حتى هذه اللحظة في سلسلة التهديدات وإطلاق نار من قبل الاحتلال الإسرائيلي. شهيدة في شمال القطاع، شهيد في مدينة غزة، 10 شهداء في المحافظة الوسطى، وأيضا شهيدان في جنوب القطاع في محافظة خليل القلب. كانت هناك جنازة لأحد الشهداء الذين التقوا هذا اليوم. الاحتلال استهدف هذه الجنازة وارتقى 8 شهداء حتى هذه اللحظة، وربما العدد مرشح للزيادة لوجود إصابات خطيرة في هذا الاستهداف. الطيران المسير ما زال يحلق على ارتفاعات منخفضة وبشكل ملحوظ جدا، وربما الساعات القادمة تشهد كما نتحدث تصعيد أكبر من قبل الاحتلال. هذا التصعيد ربما الأكبر منذ عدة أسابيع على قطاع غزة، ونتوقع المزيد من مثل هذه الاستهدافات.
0: في الضفة الغربية أصيب طفلان بجروح مساء أمس بعد اعتداء مستوطنين على مركبة في طريق قرية اللبن الشرقية وسلفيتا. وأفادت مصادر محلية أن الطفلين الشقيقين مصطفى وعلي أحمد منصور عويس أصيبا بجروح في الرأس والوجه بعد رشق مستوطنين مركبتهم بالحجارة في منطقة وادي الشعر، وجرى نقلهما للمشفى لتلقي العلاج. في رام الله أشعل مستوطنون النار في أراضي المواطنين غرب بلدة سنجل شمال المدينة. في بيت لحم اندلعت مواجهات في بلدة بيت فجار جنوب المدينة وسط إطلاق قوات الاحتلال قنابل صوت تجاه المواطنين. كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة منطقة المطيني في قرية حسان غرب بيت لحم وسط إطلاق قنابل صوت. هذا واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة مدينة بيت لحم وسط إطلاق قنابل صوت وغاسم تجاه مخيم العزاء دون بلاغ عن إصابات وفق مصادر محلية. أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمر وضع يد لأغراض عسكرية يقضي بالاستيلاء المؤقت على ما مساحة أكثر من 16 دونما من أراضي قرية دور القرى شمال شرق محافظة رام الله والبيرة بذريعة الاحتياجات العسكرية، وذلك حتى نهاية العام 2028. ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان يستهدف الأمر شريطا بطول يقارب 2076 مترا يحيط بمستوطنة بيت إيل من جهاتها الثلاثة. في اليوم السابع للتصعيد أبلغت واشنطن إسرائيل بإرسال مزيد من طائرات التزويد بالوقود لاحتمال توسيع العمليات ضد إيران. وأشار موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يأمر بتصعيد الضربات على إيران في الأيام المقبلة. في المقابل استهدف طهران كلا من سوريا، الأردن، قطر، الكويت والبحرين. هذا وصدرت إدانات واسعة للهجمات الإيرانية على دول المنطقة. وكانت بحرية الحرس الثوري الإيرانية هددت بشأن عمليات ضد وحدات المركزية الأمريكية، فيما أكدت الأخيرة تدميرها برج المراقبة في تشبهر. فتحت النيابة العامة والشرطة يوم أمس تحقيقات في ملابسات وفاة طفل من سكان محافظة طولكرم للغرق أثناء السباحة في أحد المسابح بالمحافظة، ووفاة شاب من بلدة عصير الشمالية شمال نابلس. وأوضح رزيقات أنه بعد ورود بلاغ إلى غرفة عمليات الشرطة يفيد بوصول مواطن إلى أحد مشافى المحافظة بحالة حرجة، حيث أعلن الأطباء لاحقا عن وفاته. حالة الطقس، نهار هذا اليوم السبت يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة يستمر الأحد والاثنين لتصل ذروتها إلى 33 درجة مئوية في القدس الشريفة، وتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، في حين تبقى الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة طيلة أيام الأسبوع. سيدتي وسادتي، كانت هذه خاتمة نشراتنا الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها: 14 شهيدا في قطاع غزة، إصابات خلال اعتداءات مستوطنين واقتحامات جيش الاحتلال في قرى بالضفة، إدانات واسعة لهجمات إيران على دول المنطقة. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: صوت فلسطين. سيداتي وسادتي، ننتقل وإياكم في بث مشترك مع تلفزيون فلسطين وهذه الجولة الإخبارية.
1: قانون يؤجل تقليص مدة الخدمة الإلزامية في جيش الاحتلال لمدة 5 سنوات، كما أقرت قانون الاتصالات بأغلبية 53 عضو كنيست مقابل 48 معارضا. وينص قانون الاتصالات على إقامة هيئة جديدة للإعلام المرئي والمسموع على أن تبلغ ميزانيتها السنوية 25 مليون شيكل. وفي أحدث استطلاع للرأي نشرته صحيفة معريف العبرية، أظهر تفوق المعارضة على أحزاب الائتلاف في حال جرت انتخابات للكنيست في الوقت الراهن. ووفقا للاستطلاع، ستحصل الأحزاب المعارضة مجتمعة على 62 مقعدا مقابل 48 مقعدا لأحزاب الائتلاف وعشرة مقاعد للأحزاب العربية، فيما سيحصل حزب يشار بزعامة جادي أيزنكوت والليكود بزعامة بنيامين نتنياهو على عدد متساو من المقاعد ب22 مقعدا في الكنيست. وبحسب الاستطلاع، فإن نتائج الانتخابات للأحزاب في هذه الحالة ستكون بحصول قائمة بيحد برئاسة نفتالي بنت على 16 مقعدا وحزب الديمقراطيين على 11 مقعدا وحزب إسرائيل بيتينو على 9 مقاعد وكتلة يهدوت هتورا وحزب عتسوما يهوديت على 8 مقاعد لكل منهما وحزب شاس على 7 مقاعد والجبهة العربية للتغيير والقائمة الموحدة على 5 مقاعد لكل منهما والصهيونية الدينية على 4 مقاعد وحزب برئاسة حيل تروبير ويوعز هندل على 4 مقاعد. محمود مظلوم، تلفزيون فلسطين.
2: كشفت وسائل إعلام عبرية عن اتخاذ حكومة الاحتلال خطوة قانونية تمهد لتنفيذ مقترح طرحه المتطرف إيتمار بن غفير، والذي يهدف باستخدام التماسيح حول المعتقلات التي تضم الأسرى الفلسطينيين.
3: لم يعد ما يعرف بسجن التماسيح للأسرى الفلسطينيين مجرد فكرة طرحت في أروقة السياسة الإسرائيلية، بل تحول إلى مشروع تمهد له القوانين وتقترب خطوات تنفيذه في تصعيد إسرائيلي جديد يؤسس لمرحلة أكثر قسوة في التعامل مع الأسرى. الجديد في هذا الملف أن وزيرة البيئة الإسرائيلية أجرت تعديلا قانونيا يمهد الطريق لإقامة سجن التماسيح الذي يقترحه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إذ وقعت إعلانا رسميا يغير التصنيف القانوني للتماسيح لتصبح مصنفة باعتبارها حيوانات برية معتنى بها، ما يسمح لجهات إسرائيلية بينها مصلحة السجون للاحتفاظ بها داخل منشآتها. وبعد أن قوبل مقترح بن غفير بالسخرية في بداياته، بات اليوم أقرب إلى الواقع بعدما سخرت حكومة بنيامين نتنياهو الأدوات اللازمة للمضي في تنفيذه وسط انتقادات فلسطينية ترى فيه تصعيدا جديدا بحق الأسرى الذين يواجهون أوضاعا إنسانية صعبة تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والعزل الانفرادي. وزير التيك توك، هكذا يلقب بن غفير، سارع إلى استثمار هذا التعديل محاولا تحويله إلى أداة جديدة للتصعيد بحق الأسرى ومتوعدا بإحاطة السجون الإسرائيلية بالتماسيح. وبينما تمضي حكومة نتنياهو في خطواتها لإضفاء طابع قانوني على مشروع سجن التماسيح، يواجه الأسرى ظروفا قاسية داخل سجون الاحتلال، من تضييق على حياتهم اليومية وحرمان من حقوق أساسية إلى جانب شهادات عن التعذيب والإهمال الطبي والعزل. وبين جدران السجون التي تحولت إلى ساحات للمعاناة، يرى الأسرى أن المشروع الجديد لا يمثل سوى امتدادا لمسار طويل من الإجراءات العقابية بحقهم.
2: كشفت هيئة مقدسية بأن سلطات الاحتلال كثفت خلال الفترة الأخيرة عمليات الحفر في محيط المسجد الأقصى، لا سيما في منطقة القصور الأموية، ضمن مخطط ممنهج ومتكامل يستهدف تهويد القدس المحتلة.
4: تحت أرض المسجد الأقصى المبارك تتواصل أعمال الحفر الإسرائيلية بوتيرة متسارعة في تصعيد غير مسبوق يهدد أساسات المسجد ومحيطه التاريخي، حيث كثفت سلطات الاحتلال عمليات الحفر خلال الفترة الأخيرة، لا سيما في منطقة القصور الأموية والمناطق المحيطة بالمسجد المبارك. ممارسات إسرائيلية تهدف إلى طمس الهوية العربية والإسلامية للمدينة المقدسة وتغيير روايتها التاريخية، وذلك ضمن مخطط ممنهج يستهدف عزل المسجد الأقصى وتقليص صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية بالتزامن مع تصاعد سياسات التهجير القسري وهدم المنازل في الأحياء المقدسية المحيطة. ووفق ما كشفته هيئة أمناء المسجد الأقصى، فإن الحفريات الجديدة رافقها تشييد شبكة من القاعات والمرافق تحت الأرض تستخدم لعرض سرديات مضللة وغرس مزاعم بوجود حضارة يهودية في المكان، في محاولة مكشوفة لفرض وقائع جديدة على الأرض وتغيير معالم المدينة فوق الأرض وتحتها. معركة الاحتلال في القدس المحتلة لا تقتصر على باطن الأرض، بل تمتد لتستهدف المقدسيين الذين يمثلون خط الدفاع الأول عن المسجد الأقصى، ويظهر ذلك في تصاعد وتيرة هدم المنازل وتهجير السكان في أحياء البستان وبطن الهوى والشيخ جراح، بالتوازي مع تسريع وتيرة المشاريع الاستيطانية في محيط البلدة القديمة ومناطق قلنديا وعطروت، بما يهدف

0: إلى إحداث تغييرات ديموغرافية وثقافية لصالح المستوطنين. ومع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، تسعى حكومة نتنياهو إلى استرضاء اليمين المتطرف ومنظمات الهيكل المزعوم عبر تحقيق مكاسب ميدانية في القدس والمسجد الأقصى للتعويض عن إخفاقاتها السياسية. وبينما تتواصل الحفريات الإسرائيلية، تتزايد المخاوف من تداعيات هذه الأعمال على هوية القدس ومعالمها التاريخية. فالمواجهة لا تدور فقط حول ما يجري تحت الأرض، بل تمتد إلى محاولات تغيير الواقع في المدينة عبر الاستيطان والتهجير وتقييد الوجود المقدسي. دارين غيث، تلفزيون فلسطين.
1: شهدت مناطق متفرقة في الضفة سلسلة اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال تزامنت مع اعتداءات للمستوطنين في عدد من البلدات. في محافظة رام الله والبير اقتحمت قوات الاحتلال المزرعة الغربية وسلواد وكوبر وقرية المغير ومخيم الأمعري، كما اقتحمت محيط مجمع فلسطين الطبي وأطلقت قنابل الغاز داخل ساحات المستشفى. وشن مستوطنون هجوما واسعا على أطراف بلدة سنجل شمال رام الله، تخلله إطلاق نار كثيف تجاه الشبان، فيما أقدم مستوطنون على قطع أعمدة الكهرباء في منطقة الظهرة على أطراف بلدة بيتا جنوب نابلس. في جنوب نابلس لم تعد قرية بورين ومحيطها مجرد مناطق مستهدفة بالاعتداءات، بل تحولت إلى ساحة مفتوحة لهجمات المستوطنين المتكررة التي تتواصل تحت حماية قوات الاحتلال، في مشهد يعكس تصاعدا خطيرا في سياسة فرض الأمر الواقع على الأرض.
2: على امتداد التلال الجنوبية لمدينة نابلس، تتحول حياة المواطنين إلى معركة يومية من أجل البقاء. في قرية بورين لم تعد اعتداءات المستوطنين حوادث عابرة، بل واقعا قاسيا يلاحق الأهالي في المنازل والحقول والطرقات، مخلفا خسائر مادية ونفسية متواصلة في مشهد يعكس تصاعدا غير مسبوق في وتيرة العنف ضد السكان.
3: آخر قرار اتخذه مجلس البناء الأعلى الإسرائيلي هو بناء مئات الوحدات السكنية في مستوطنة براخة، وهذا يشكل خطر كبير على المنطقة على بورين بشكل خاص وعلى المنطقة بشكل عام. الآن أصبحت هذه الاعتداءات ممنهجة منظمة تقودها منظمات إرهابية، هدفها مزيد من الضغط على سكان بورين، مادما عصيرة عريف كفر كليل عراك بورين حوارة عورتة، كل منطقة الجنوب أصبحت مستهدفة.
2: لا تقتصر اعتداءات المستوطنين على المواطنين والممتلكات، بل وصلت إلى المؤسسات التعليمية التي نالت جزءا كبيرا من الهجمات، خاصة أن مدارس جالود وبورين واللبان الشرقية هاجمها المتطرفون ويسعون إلى الاستيلاء عليها بكل الطرق.
4: مسلسل الاعتداءات مستمر، الانتهاكات مستمرة بحق مدارسنا وطلابنا ومعلمينا وكل أسرتنا التربوية. أكيد هذه الاعتداءات من حرق لصفوف دراسية في جالود والساوي واللبان وبورين التي نقف اليوم. هناك مصادرة لعشر دونمات من أراضي مدرسة بورين الثانوية المختلطة، هذه المدرسة الوحيدة في جنوب نابلس في محافظة نابلس التي يوجد فيها فرع زراعي.
2: تحولت المنطقة الجنوبية من محافظة نابلس إلى مسرح لإرهاب الدولة المنظم الذي يقوده أعضاء في الكنيست وعلى رأسهم المتطرف ستيف سكوت الذي يعزز الخطاب القائم على السيطرة على الأرض وطرد المواطنين الفلسطينيين من التجمعات السكانية وإحلال المستوطنين مكانهم.
5: في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين، يبقى السؤال مطروحا، إلى متى سيستمر الصمت المطلق تجاه جرائم المستوطنين التي تزداد يوما بعد آخر؟ محمد خطيب، تلفزيون فلسطين، نابلس.
1: هذا وتتفاقم معاناة المواطنين في بلدة رامين شرق طول كرم نتاج تصاعد وتيرة هجمات المستوطنين بحق أهالي البلدة وممتلكاتهم.
6: منذ ثلاثة أعوام تعيش بلدة رامين شرق طول كرم على وقع اعتداءات متواصلة ينفذها المستوطنون تستهدف الأراضي الزراعية وممتلكات المواطنين في محاولة لفرض واقع جديد يدفع الأهالي إلى ترك أراضيهم طوعا.
7: تتعرض لهجمة استيطانية إرهابية ممنهجة جدا من خلال محاصرتها بالمستوطنات، من خلال إقامة بؤرة استيطانية تمنع مئات وعشرات العائلات المزارعين من قطف ثمار مواسمهم سواء التين، الزيتون، اللوزيات وإلى غيره، ناهيك عن حرق الكثير من المزروعات نتيجة هذه البؤرة الاستيطانية والمستوطنين المتواجدين في قرية رامين.
6: الاعتداءات لا تقتصر على حرق المركبات وتحطيم المنازل، بل تمتد إلى ملاحقة المزارعين والاعتداء عليهم وسلب أراضيهم في مخطط ضخم ينشر الاستيطان الرعوي بصورة غير مسبوقة ويعدم آلاف الدنومات الحيوية، ما يهدد مصدر رزق مئات العائلات ويزيد من الأعباء الاقتصادية والإنسانية.
8: تتمثل الاعتداءات في منع وصول المزارعين إلى أراضيهم، الرعي داخل المحاصيل الزراعية الخاصة بهم، الاعتداء على المزارعين وعدم خدمة وعدم مقدرة المزارعين على خدمة أراضيهم، أدى ذلك إلى تقليل الرقعة الزراعية، إلى الاعتداء حرق وقلع الكثير من الأشجار وعدم الوصول للمزارعين وخاصة في موسم الزيتون وسرقة محصول الزيتون.
6: رغم هذا الواقع يؤكد أهالي رامين أن الأرض ستبقى عنوان صمودهم وأن محاولات المستوطنين فرض الأمر الواقع لن تنجح في كسر إرادتهم، فيما تتواصل المطالب بوقف الاعتداءات وتوفير حماية دولية تكفل حق شعبنا في البقاء على أرضه.
9: ما يزال شبح الاستيطان للعام الثالث تواليا ينتزع أراضي المزارعين ولقمة عيشهم في المناطق الشرقية من سهل رامين. بيان ذياب، تلفزيون فلسطين، طول كرم.
1: أصيب عدد من المواطنين بجروح ورضوض في اعتداء للمستوطنين وجيش الاحتلال على المواطنين شرق يطا جنوب الخليل.
10: لا يمر يوم إلا ويسجل انتهاك جديد ضد المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل، مشاهد باتت تؤرق حياة المواطنين اليومية. فجنود الاحتلال يمهدون الطريق لمجموعات المستوطنين المتطرفة من خلال فرض حصار وإغلاق للطرقات وفصل التجمعات عن بعضها البعض.
11: القارئ لخريطة محافظة الخليل في الآونة الأخيرة يرى بأن سلطات الاحتلال تمعن في سياسة التخريب والهدم وتوفير الخدمات الاستيطانية للمستعمرين من خلال شارع 60. لا يخفى على أحد ما تقوم به من شمال الخليل إلى جنوبها من خلال عمليات التوسعة والتأهيل وبالتالي اقتطام مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وأشجار العنب وألحقت الضرر الكبير بالمزارعين.
10: في منطقة منيزل وهي إحدى تجمعات المسافر هاجم مستوطنون عائلة مور واعتدوا عليهم بالضرب، ما أسفر عن إصابة مواطنين اثنين من أفراد العائلة واحتجاز آخرين، وتم سرقة أكثر من 150 رأسا من الأغنام تعود ملكيتها للمواطن عايد مر.
12: استيلاء على الأراضي بطريقة غير شرعية، واللي واحد من أشكالها اليوم موضوع الاعتداء والاستيلاء على أراضي جديدة في طروسة، واللي كان بالأمس يعني أعمال حفريات موجودة في الموقع وأعمال تسييج وإقامة بوابة حديدية على مدخل جبل طروسة. يعني هذا كله مؤشر أنه في تهديد خطير وتصعيد خطير في المنطقة عموما وتحديدا في جنوب الخليل اللي بيشهد إقامة عدد من البؤر الاستيطانية الجديدة في هذه الأثناء، إضافة إلى توسعات المستوطنات القديمة.
10: سرقة الأغنام وشق الطرقات اختارات بالهدم وهدم فعلي للمنازل ومنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم وغيرها من الاعتداءات التي يتسابق عليها المستوطنون لتسريع تنفيذ مخططاتهم التهويدية الهادفة إلى تهجير المواطنين قصراً وتوسيع المستوطنات على حساب أراضي المواطنين العزل. عزمي بنا، تلفزيون فلسطين، مسافر يطا جنوب الخليل.
1: ينفذ جيش الاحتلال عمليات نسف وتفجير متصاعدة تستهدف المناطق التي يسيطر عليها في الجنوب اللبناني.
13: تسابق قوة الاحتلال الزمن لتنفيذ أكبر قدر ممكن من عمليات التفجير والنسف داخل المناطق التي تسيطر عليها حاليا في الجنوب اللبناني. فبعد انتهاء الجولة السادسة من المفاوضات في العاصمة الإيطالية روما والأصداء الإيجابية حول بدء عمليات الانسحاب خلال أيام، نفذت قوات الاحتلال عشرات الخروقات الميدانية، حيث تعرضت بلدتا برعشيت وحداثة لقصف مدفعي عنيف تبعته عملية تفجير ضخمة في بلدة حداثة، إضافة إلى عملية

0: الأراضي الزراعية وحقول القمح في منطقة إخراج القليعة شرق منطقة برج الملوك قضاء مرجعيون، إضافة لاستهداف المنطقة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة. هذه الخروقات المتواصلة تأتي تزامنا مع التحضير لعقد اجتماع رقمي عن بعد على المستوى العسكري لبحث سبل وآليات الانسحاب، حيث يصر الجيش اللبناني على أن تشمل المرحلة الأولى الخروج البري من المناطق المحتلة إلى جانب المناطق الواقعة على حدود ما يسمى الخط الأصفر التي تقع تحت مرمى الاستهداف الإسرائيلي اليومي. تعقد الآمال اللبنانية على الزيارة المرتقبة في 21 من الشهر الجاري للرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن، ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أكد مؤخرا طلبه المباشر من نتنياهو بضرورة الانسحاب من مناطق محتلة في الجنوبين اللبناني والسوري. للحجازي، تلفزيون فلسطين.
1: استهدفت قوات الاحتلال بالرشاشات منازل المدنيين في قرية معرية بريف درعا الغربي بالتزامن مع اقتحامات شبه يومية تتعرض لها قرى وبلدات درعا والقنيطرة.
2: في محاولة جديدة لترهيب الأهالي وسكان المناطق الجنوبية بريفي درعا والقنيطرة، فتح جيش الاحتلال نيران رشاشاته باتجاه منازل المدنيين في قرية معرية بريف درعا الغربي. وأفادت مصادر إعلامية سورية بأن إطلاق النار العشوائي على منازل سكان القرية والذي استمر لعدة ساعات لم يسفر عن وقوع ضحايا أو إصابات، لكنه تسبب في حالة من الخوف والهلع بين أبناء القرية جراء هذا الاعتداء الوحشي على القرى الآمنة في الجنوب السوري. ويأتي إطلاق النار على المنازل والاقتحامات شبه اليومية لقرى وبلدات درعا والقنيطرة ونصب الحواجز على الطرقات والتفتيش للمارة واعتقال الشبان من أبناء المنطقة بمن فيهم الرعاة والمزارعون، بالإضافة إلى تجريف الأراضي كجزء من ممارسات إجرامية ينتهجها جيش الاحتلال منذ أكثر من عام ونصف في محاولة لفرض الهيمنة وبث الذعر والفوضى في تلك المناطق، سعيا لإقامة نقاط عسكرية دائمة في التلال الحاكمة في الجنوب السوري. ورغم الإدانات الدولية لهذه الاعتداءات والمطالبة الصريحة من واشنطن وعلى لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي التي احتلتها مطلع عام 2024، إلا أن تل أبيب تصر على البقاء والعمل على زيادة التوتر والتصعيد في المنطقة، ضاربة بعرض الحائط كل الأعراف والمواثيق الدولية التي اعتاد الاحتلال التعامل على أنه فوقها، مستخفا بالمنظمة الأممية وقراراتها التي تعنى بحفظ السلم والأمن الدوليين.
3: لتلفزيون فلسطين إياد خلف، دمشق.
1: نفى مسؤولون في البيت الأبيض الادعاءات التي تم تسريبها عبر وسائل إعلام عبرية بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سيلتقي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض. وأكد مسؤولان في البيت الأبيض أنه لم يتم في أي مرحلة تحديد موعد في جدول أعمال ترامب للقاء مع نتنياهو الأسبوع المقبل. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الانطباع لديهم هو أن نتنياهو يحاول أن يفرض رغبته على الواقع كي يحصل على لقاء مع الرئيس ترامب. أعلنت وسائل إعلام إيرانية مقتل 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين في هجوم أمريكي على جسرين بمحافظة هرمزغان. وفي المقابل استهدفت طهران كلا من سوريا والأردن وقطر والكويت والبحرين. ونقل التلفزيون الإيراني أن الولايات المتحدة هاجمت 5 جسور في محافظة هرمزغان. ويأتي ذلك بعد أن أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بدوي انفجارين في مدينة بوشهر، في حين تحدثت وكالة مهر عن دوي 10 انفجارات في المدينة ذاتها، إلى جانب دوي 10 انفجارات في جزيرة قشم. في غضون ذلك أفادت وكالة الأمن البحري البريطانية بإصابة سفينة بمقذوف قبالة سواحل عمان بالقرب من مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الطاقم سالم وأن السفينة واصلت مسارها نحو محطتها المقبلة. قالت وزارة الخارجية الصينية إن الوزير وانغ يي ونظيره الباكستاني حثا الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق النار واستئناف الحوار.

وأضافت الخارجية الصينية عقب محادثات بين الوزيرين في شانغهاي أن وانغ دعا جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ مذكرة التفاهم المتعلقة بوقف إطلاق النار. أبصر مشروع جديد النور في مصر بعد أن كانت جذوره ممتدة في أرض غزة، لكن دمرها الاحتلال في حربه على القطاع، ليعيد الشاب نبيل النحال إحياءه من جديد.

0: بعض من الصور والذكريات، هذا ما تبقى من مشروع العمر لنبيل، حاله كحال شباب غزة التي دمرت الحرب أحلامهم ومشاريعهم وحولتها لأثر بعد عين.
1: مشروعنا كان في غزة بضم ما بين 30 أسرة تأكل من تشرب من هذا المشروع، فكان حلمنا أنه نكبر ونوسع والمشروع يكبر أكثر وأكثر، ولكن جاءت الحرب وانتهى كل شيء.
0: لكنه الأمل الذي يحضر الفلسطينيين ويدفعهم للبقاء. اليوم يعيد هذا الشاب إحياء مشروعه من جديد، لكن على بقعة جغرافية أخرى على أرض مصر، بعد أن خرج من غزة مرغما للنجاة من الموت.
1: إحنا لما انتقلنا على مصر من سنتين قعدنا سنة كاملة متشتتين مش عارفين من وين نبدأ، ولكن بدأنا من الصفر من جديد. وجدنا جدا إقبال وإحترام وتسهيلات في المعاملات، وأغلب المشاريع اللي فتحت الفلسطينية هان في مصر كتير كان في إقبال عليها من المصريين، وحبوا قصتنا وحبوا منتجنا وحبوا التراث الفلسطيني اللي احنا بنقدمه، فهذا الاشي يسعدنا جدا كفلسطينيين موجودين في مصر.
0: بكثير من الشغف يعمل نبيل وفريقه على تقديم المشروبات المتنوعة وبعض الحلوى والمأكولات السريعة بنكهات مختلفة، لكنها تحمل معها رائحة فلسطين.
1: الشاب الفلسطيني عنده طموح وعنده أمل في الحياة وعنده القدرة أنه يستمر ويتعلم ويطور مهاراته أينما كان في أي بلد في أي بلد، وهذا بوصل رسالة أنه الغزاوي أينما كان وأينما وجد حيبني ويطور ويعمل المستحيل ويبهر الجميع في قدراته وإمكانياته في العمل.
2: يثبت الفلسطيني عبر الزمان أنه الأقدر والأجدر على حمل رسالة التحدي والاستمرارية. فمن غزة إلى جمهورية مصر العربية، قصص نجاح لا تنتهي. لتلفزيون فلسطين من القاهرة، حول الخالدي.
3: يبذل متطوعون في جنوب قطاع غزة جهودا لإنقاذ وحفظ القطع الأثرية والتراثية التي تضررت وباتت مهددة بفعل حرب الإبادة، مستخدمين أدوات بسيطة لتوثيقها وترميمها.
4: بفرشاة طلاء تزيح شابة تضع بيديها قفازات العمليات الجراحية الغبار والشوائب بعناية عن قطعة فسيفساء حجرية داخل خيمة في جنوب قطاع غزة، ضمن جهود يبذلها متطوعون للحفاظ على التراث الثقافي الذي طالته ويلات الحرب الإسرائيلية. وتضرر أكثر من 160 موقعا تاريخيا وثقافيا خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بحسب الأمم المتحدة، ويعود تاريخ العديد من هذه المواقع الأثرية إلى آلاف السنين.
5: نحن كثير مهتمين في مجال فن الفسيفساء، لأنه احنا أساسا متخصصين في مجال التراث الثقافي. بدينا مشوارنا من خلال الحفاظ وإنقاذ التحف الفنية والقطع التراثية اللي احنا ورثناها عن أبائنا أو أجدادنا أو حتى اللي تم اكتشافها عبر حقب زمنية مرت على فلسطين.
4: ولم تقتصر الخسائر على الكنوز الأثرية، بل طالت أيضا القطع المعاصرة المهددة هي أيضا بسبب القصف المدفعي والغارات الجوية الإسرائيلية. على أحدى الطاولات تعمل ثلاثة نساء على ترتيب مئات القطع الصغيرة لإعادة تشكيل لوحة فسيفساء معاصرة، مستعينات بصورة مطبوعة للوحة الأصلية، بينما يقمن بإزالة الزوائد الحجرية باستخدام كماشة نجارة.
5: عدة لوحات فنية فسيفسائية احنا اليوم فقدناها وتم تدميرها، سواء تدمير كلي او تدمير جزئي. مهم جدا نعمل عملية احياء لهذا الفن ونذكر اطفالنا ومجتمعنا ونبعث رسائل لكل العالم انه احنا متمسكين في تراثنا وقضيتنا الفلسطينية.
4: ويقول المتطوعون إن عددا كبيرا من القطع الأثرية لا يزال خارج متناول اليد، إذ تقع خلف ما يعرف بالخط الأصفر الفاصل بين المناطق التي تسيطر عليها حماس وتلك التي تقع تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.
3: وفي مدينة بيت ساحور تتواصل فعاليات المخيم الكشفي 48 الذي تنظمه مجموعة النادي الأرثوذكسي العربي بدعم وتعاون من المجتمع المحلي والقطاع الخاص في المدينة.
6: للعام 48 على التوالي ينظمون مخيمهم الكشفي وينقلون خبرات القيادة والعمل التطوعي وحب الوطن من جيل إلى جيل.
7: طبعا هدف الحركة الكشفية هو إعداد شباب صالحين للمجتمع، وإحنا المخيم بيكون مخيم تدريبي لإعداد وتجهيز شباب وصبايا وأبناء من فلسطين لخدمة هذا المجتمع. وطبعا وشعارنا وهدفنا هو خدمة الله والوطن والإنسان، وطبعا والتدريب هذا بيكون إحنا بنشتغله في الكشاف، وإحنا بتم تفعيل يعني الشغل على الأرض الواقع في المخيم التدريبي الموجود حاليا.
6: هم أزهار وأشبال ومنتسبو مجموعة النادي الأرثوذكسي العربي بيت ساحور، يتشاركون مع المجتمع المحلي في تنظيم الفعاليات والأنشطة التطوعية على مدار العام.
8: مخيم زاد لي لشخصيتي كتير، منه أنا زهرة لهلا صرت منجدة اللي هو أكبر إشي بخيم. امبارح طلعنا مع الزهرات رحلة كشفية ليلية، وكنت يعني بمثابة قائدة لإلهم، وهذا الإشي يعني كتير بحس بفخر فيه. المخيم زاد لي روح المسؤولية، روح التعاون، روح التشارك، يعني كتير أشياء بفيد لنا المخيم.
9: أنا جاية سايحة من أمريكا، جاية عشان أزور بلدي. أنا كتير فخورة فيهم. اليوم زيارتي كانت كتير حلوة، شفت كيف بيعتمدوا على حالهم، كيف عندهم مسؤولية، كيف أولاد صغار وشباب كبار بعمر شغلات كتير حلوة، وشفت إنه نعم كبيرة إحنا عنا إياها منحسها هون، منساعد ونحب بعض ونحترم بعض.
6: المخيم 48 فرصة جديدة لنقل الخبرات من القادة إلى الأطفال، يجسدون فيها عشق الوطن ويزرعون الأمل بين أفراد المجتمع بمستقبل أفضل ننعم فيه بالحرية والاستقلال.
10: يستظلون تحت ألوان العلم الفلسطيني، يتعلمون في هذا المخيم حب الوطن والتطوع وروح القيادة. هنا مجموعة النادي الأرثوذكسي العربي بيت ساحور. علاء الدين العبد، تلفزيون فلسطين، بيت لحم.
3: وفي نهاية النشرة نعود ونذكر بأبرز العناوين. 14 شهيدا في مجازر مروعة استهدفت نازحين بمناطق متفرقة في قطاع غزة. غوتيريش يؤكد أن المستوطنات تفتقر إلى أي شرعية وتشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق حل الدولتين وإرساء السلام. سلطات الاحتلال تكثف الحفريات في محيط المسجد الأقصى ضمن مخطط ممنهج لطمس هوية القدس. وإجراء إسرائيلي جديد يمهد لإقامة سجون محاطة بالتماسيح، وبن غفير يتوعد الأسرى.

إربيا لم تكن مجرد قرية، لقد كانت امتدادا للبحر ومشهدا لفلسطين التي ضاعت على مراحل. سعاد المقيد من تلك الأرض تحفظ العنوان لا بالخريطة بل بما تبقى في صوتها. بين نكبتين لم تعد القضية مجازا، بل امرأة تجلس في بيت

0: لا يسع ما فقدت.
1: رحلنا أول الهجرة كان عمري 5 سنين، كان خالي ساكن في المجدل وميل على أمي، ما لهاش أمي أخو الأهل إلا هوية وياه ويتمى ومربيين بعض. خالي ساكن في المجدل وأمي ساكنة في العالي، ميل كلها يا أختي يلا اليهود خشوا يجية وخشوا حمامة، يلا اطلع معاي انت وولادك. قالت له احنا مش طالعين. قالها يعني لما اليهود ياخذونا احسن، انا ابعد عنك مع حصان والولاد 2 وبنتين زينا زيهم، ومعاه تنكت عسلهان في الخرج ومعاه تنكت عسلهان. قالها تروحي؟ قالت له لا. قالها هو زعل منها وقال غصبا عنها، قالها يلا معانا. والله طلعنا اولاد اولاد خالي واحنا قد بعض، يركبنا بدع عنك على الحصان ونكع عنه صغار، يعني انا عمري 5 سنين اولاده 4 3. المهم وصلنا وين؟ بين نعلي بين بربره وبين هربية، وانا صغيره ذاكره اكثر من يلكيت. صرنا نصيح جعانين بدنا الزهر ياكله، والله خالي نزل فيه الرمل سوافي وحطنا جايب سالكين بيض واعطانا كل من هو خبزه من اللي معاه واكلناها في هالرمل. بعدين قالوا يلا خلص معي ارتحنا، يلا امشي ركبنا، دور هو واولاده يسقطوا، دور احنا دور هم. انا لما وصلنا جباليا وصلنا بكرولة حار الدار النجار، شارع جباليا العمومي،

0: لقد كانت النكبة الأولى تهجيرا بالجملة، لكن في نكبة عام 2023 صار التهجير بالتقسيط، بالقذيفة، بالجوع، بالخوف من النوم.
1: والله قعدنا، خالي قال لناس فاتحين قالوا إنا دكان، إحنا ما لناش دار، إنا دكان على الشارع. إحنا وخالي سكننا هالدكان، خالي عشان معاه مصاري أجر دار جنبنا وإحنا خلنا على الدكان. بعدين إيش جتنا الوكالة بعد مدة، جتنا الوكالة سجلتنا، طلعنا في الرمل، أعطونا إيش وكلوا لها برشوت، والله ماني عارف مش ذاكرة إيش فيه. المهم طلعنا مع الوكالة، سجلوا اللي كانت الوكالة دي تفر يعني اللي بدي سجل سجلونا. طلعنا والله على الرمال، ماني عارف أي بلد سكننا، في الرمل كل واحد له شوية إيش يروح يجيب من البلاد حبة بندورة حاجة يبيعها وقاعدين. لما الوكالة صارت تعطي الناس الهموان صار يروح يجيبوا علب لحمة، صومة مجفف وبصل مجفف، تمر، كل حاجة يعني.

0: رحلنا من هان، قال لي إسحاق ابني الكبير يقولنا نرحل يمه. قلت له وين؟ عندك مزرعة، وين ندشر حالنا ومالنا ونروح؟ قال بدنا نطلع رفح. وصلنا المينا، اللي كنا سيارات مقطعة، بيقولوا الناس مقطعين في الطريق، وين رايحين؟ حرام عليكم. وقف ابني بالسيارة، طب وين نروح؟ محتارين وين نرجع؟ طب التفاح، احنا في الشاطئ وهم في التفاح، فيش فرق يعني. قلت له بنرجع على خواتك في التفاح. طب ايش احنا مالناش مستقبل الان يا امو، ايش نسوي؟ قال لي احنا موكلين امرنا لله، التفاح بضربوا فيه وبروحوا. خلينا والله قاعدين يمكن شهر اكثر، انا القصف نسانا شفنا الامرين. المهم ظلينا عندهم، اجوا قصفوا دار اللي احنا فيها، والله يبعد عنك شرنا. انا نايمه في جنب الحيطان، وبنات بنتي نايمات جنب التخت، امهن وابوهن على التخت، وهن بنت وولد على الارضان. الا ما فقدنا الا خاشش علينا الصاروخ في نص الاوضه من الصالون، لا شوف الدنيا بالمرة. وقلت ايش يا ترى، ايش بدي عنك؟ خبطت شكفة في الحيط ورجع خشب، اجت تي احنا داير وجهي وين قبلة، والصاروخ خش لا شيء غربة لا شيء. الشظية خشت في الحيط وردت على صفتها، حتى الآن فيش قضية بتحركني، تردت على الحيط. انا مسكت اوعيك كلهن كبشتن، جلبية وغراض وكله كبشته لما مسكت عن جسمي.
1: ما بين هربيا وخان يونس تغيرت أسماء الخرائط، لكن الهدف ظل كما هو، اقتلاع الفلسطيني من بيته، من تاريخه، من حائطه.
0: هجرنا الصحيح، لكن كان الناس يروح، أبوي يروع البلاد، يروح يجيب بندورة، يجيب خيار، دشر زراعة مزروعة، يجيب لنا بتنجان وبيعه عيشنا. كان كمح، كان شعير يشتري ويبك، مش زي هيك الكاتش بيطلعوا للناس. وكل واحد بيستنى الكابونة، بموت لما طحنوا كابونة، بكونوا الجوع كاتل صغار بصيحوا إيش نطعمهم، بكون بدي خبزة يا ستي، بقولها إن شاء الله يا روحي حطي لي حبة حمص اللي كان فيه، والله صار يأكل الحمص النية عشان له الأولاد الصغار إذا كان فيه. والحمد لله والله سكننا في الخيم، بس مش زيك مجاعة، بكوا يطلعوا موان ولو في الماء يعني، غيروا من براشوته لم جرس يعني. أبويا كان 4-5 تنفار، ولدين وثلاث بنات، الحمد لله يعني. الغلب وراي وراي، هيني عجزت وأنا في الهم والغلب، وأنا أكبر واحدة في أولاد أبويا، إيش نعمل؟ هاي اللي عندنا.

من نكبة جديدة في عام 2023 بكل تداعياتها. مشهد النزوح كرر مرة أخرى في إطار المشهد الفلسطيني، مشهد التهجير، مشهد الطرد والإقلاع، مشهد الإبادة الجماعية والمجازر التي ترتكب بحق اللاجئ الفلسطيني. كل هذه مشاهد للأسف الشديد أعيدت وكررت مرة أخرى أمام الصلف الإسرائيلي الأمريكي الذي لا يعترف بحقوق الشعب الفلسطيني، لا يعترف بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، لا يعترف بمنظومة حقوق الإنسان. نحن أمام معادلة جديدة في إطار الساحة الدولية للأسف، عنوانها الرئيسي القوة العسكرية الهائلة التي تمارس على الشعب الفلسطيني من أجل طرد هذا الشعب الفلسطيني من أرضه ومسح المشروع الوطني الفلسطيني.

0: سعاد لا تبحث عن ضوء جديد، هي فقط تمسك بطرف الحكاية كي لا يسحب من بين أيدي الأجيال القادمة.
1: هذا وامي لرجلنا، هذا مين بدي يحملني؟ بدي أشروني هذا، بقول لي أخواتي أنا يبطخني يبتخليني، أنا أترية من أيام البلاد، بدي يسعني زيكو يتعمل فيه في سم نسمهم الله يسمه، إيش نعمل؟ ها وين بدي أروح أنا إلى رجلين؟ بقول لهم لو هجرت أنا بدي أظليها وين أروح؟ مين بدي مين بدي يقدر بس يشيل أولاده؟ وين نروح نهجر؟ فيش هجرة، هجرة كمان هجرة؟ لا، هاي بلدنا ما نطلع منها، معي هذه دسترناها لهم مش عاجبهم.

بين نكبتين. تقف هذه المرأة لا في أرشيف الأمم المتحدة، بل على بوابة بيتها. هناك فقط يعاد تعريف النكبة لا كمأساة ماضية، بل كمعركة لا تزال مستمرة.

0: تدعي الاحتلال انها منطقه امنه وقاعدين فيها، ما يجينا الا بلش علينا بالقذائف. اطفال، عندي طفل نايا عمره 4-5 سنين، وعندي حمزه 13 سنه وامهم حامل بتوم، ما يجينا الا القذائف زي رش المطر علينا. الحمد لله بدعوا انها منطقه انسانيه، ما لهم علاقه بالانسانيه ولا بالبشر.
1: قد روح معاك، قد حمزه من قلبي يما، قلبي حمزه.

هلا الحكومة هاي بتعمل مستوطنات جديدة في كل مناطق الضفة. سموتريش وبنكفير برنامجهم الانتخابي من البداية هو الاستيلاء وانهاء تفية الخليل. وهم يعملون على ذلك. للأسف ما في يعني ردة فعل من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي. هذه الخطوة يعني تصعيدية كبيرة للمدينة وصعبة جدا على سكان المدينة.

الأغوار الشمالية كانت على مدار سنين سلة فلسطين الغذائية، أرضها خصبة وميتها كانت سر استمرار الزراعة فيها. لكن اليوم الصورة تغيرت كثير بعد ما سيطر الاحتلال والمستوطنين على عدد كبير من الينابيع ومصادر المياه. صار المزارع يواجه معركة يومية حتى يوفر نقطة مي تسقي أرضه. أراضي كانت خضرة ومليانة محاصيل صارت أجزاء كبيرة منها بلا زراعة، ومساحات واسعة تراجعت زراعتها بسبب شح المياه وارتفاع كلفتها. فكيف أثرت السيطرة على المياه على الزراعة وشو انعكاسها على حياة المزارعين ومستقبل الأغوار؟ هذا اللي راح نتابعه معكم في حلقة اليوم من بيادر.

0: وجود الاحتلال في منطقة الأغوار هو لوجود المياه في منطقة الأغوار، حيث أن منطقة الأغوار وتحديدا منطقة قرية عين البيضة تقع على أكبر حوض مائي في المنطقة. يعني وجود الاحتلال من بداية الاحتلال كانت هناك سيطرة على المياه وسحبها وضخ للمزارعين من خلال شركة ديكاروت، ولكن بقيمة معينة، ومع تواصل السنوات هناك تخفيض كل سنة عن سنة للمياه، حتى أصبح هناك أقل من 30% من قيمة المياه التي كان يحصل عليها المزارع الفلسطيني يحصل عليها الآن.
1: مين بتحكم بالمي في الغوار؟
0: طبعا سلطات الاحتلال وقطاع المستوطنين في الفترة الأخيرة. هناك يعني تحكم بشكل كامل، حتى أصبح هناك تحكم بالينابيع الربانية التي خلقت في الغوار منذ الأمل والأزل.

يعني الأغوار هي كما ذكرنا تقع على أكبر حوض مائي، ولكن حاليا هناك أصبح تحكم وسرقة للمياه الفلسطينية في الأغوار للعمل على تفريغ الأرض من سكانها. الوجود الفلسطيني يعني يرتبط بوجود المياه في الأغوار، ولكن من بداية الحرب أو من بداية احتلال الأرض الفلسطينية كان هناك نظرة إسرائيلية لمنطقة الأغوار لوجود المياه فيها ولاستغلال هذه المياه

واستخدامها يعني لقوات الاحتلال للحكومة الإسرائيلية وحاليا لقطاع المستوطنين. بهذه العملية بعملية الاستيلاء وعلى المياه الفلسطينية ومنع المزارع الفلسطيني من استخدام ينابيعه، أصبح هناك تأثير واضح على الوجود الفلسطيني في منطقة الأغوار وقرصنة في موضوع في زراعة الفلسطينيين في منطقة الأغوار، تخفيف الأراضي إلى 30% على الأقل من زراعة الأغوار بسبب عدم وجود المياه الكافي لهذه المحاصيل.

عندنا حوالي 20 نبع في منطقة عين البيضاء، ولكن للأسف الشديد هناك أصبح سيطرة كاملة من قطعان المستوطنين على هذه النبع، تحويلها لمنتجعات سياحية ومنع المزارع الفلسطيني من استخدامها، سرقة كل يوم المضخات، تقطيع الخطوط المياه، طرد المزارع وضربه لمنع استخدام هذه النبع، ومنع المزارع من استخدام هذه النبع تحويلها لاحقا لمزارع المستوطن الإسرائيلي المحاذي للمزارع الفلسطيني.

سابقا كان هناك الاستخدام واعتماد المزارع الفلسطيني على الينابيع، على الينابيع بشكل كامل قبل الاحتلال، ولكن بعد ما كان حضر الاحتلال للمنطقة وسيطر على الينابيع وقام بسحب هذه المياه، أصبح يضخ من خلال خطوط ميكاروت، ولكن للأسف مع الوقت لم يحصل المزارع الفلسطيني على ثلث القيمة، ومنع المزارع أيضا من استخدام ما تبقى من هذه الينابيع من استخدامها لصالح المزارع الفلسطيني.

يعني تقريبا مش اقل من 80% من قيمه الينابيع الموجوده اصبحت حاليا تحت مسؤوليه وتسيطره المستوطنين في منطقه العين البيضاء والاغوار الشماليه. هناك اثر واضح، يعني اذا انت زرت الاغوار وبتزورها بتشوف انه مزرعه المستوطن مزارع واشجار و بيارات تحتاج إلى كميات هائلة من المياه، والمزارع الفلسطيني مزارعه على الطريق البدائي لأنه لا يوجد هناك مياه أيضا، ومساحات شاسعة من الأراضي فارغة بسبب عدم وجود المياه الكافية لهذه الأرض.

أثر بشكل كامل وشكل سلبي جدا، لأنه أصبح هناك فراغ في الأراضي وعدم زراعة، مما أدى إلى يعني تقليل الدخل للمزارع الفلسطيني وسكان الأغوار، مما اضطرهم إلى اللجوء إلى الرحيل من منطقة الأغوار سعيا لطلب أرزاقهم وأرزاق أولادهم. أكيد هذا الموضوع يحتاج إلى يعني إلى جهات عليا رسمية تقوم بمتابعة هذه المواضيع ومطالبة سلطة المياه، وطبعا تطالب الإسرائيليين بإعادة ما تم أخذه وسرقته من المزارع الفلسطيني. وهناك اتفاقيات قديمة موجودة ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين من بداية الحرب أو الاحتلال، وملاحقتهم قانونيا ومساعدة المزارع الفلسطيني على يعني ما تبقى من هذه المياه لتجميعها أو ضخها، توفير ما يلزم للمزارع حتى يعني يستطيع أن يغذي ما تبقى من المياه القطع البسيطة من الأراضي الزراعية في منطقة الأغوار.

كان حاليا الاراضي التي تزرع لا يعني تزيد عن 30% من مزارع الاغوار، من اراضي الاغوار الاصليه. فهم مع الوقت بلشوا يصنفوا الاراضي بحسب مسمياتهم، محميات طبيعيه ومناطق عسكريه.

طبعا كان عندنا كمية المي الموجودة تكفي لكامل المزروعات، في الأغوار، في طوباس. جديد الاحتلال قرر يحاربنا ما تحت الأرض في المياه الجوفية، ونزل في الأبار تبعت الاحتلال سلطة المياه الإسرائيلية في أعماق تتعدى 1000 متر، وهاي النزول هذا بيؤدي إلى نزول السطح اللي احنا نازلينه، لانه بتعرف الاحتلال ما بيسمح انك تنزل في الابار المرخصه، الابار اللي معطيها ترخيص انك تنزل بعد 300 متر. وهاي المياه اللي على 300 متر بتعتمد على مياه الامطار والموسم المطري. الموسم المطري اذا كان ضعيف بيؤدي الى نزول في منسوب المياه في السطح المائي، الحوض المائي الموجود في المنطقه. الحوض المائي الموجود في شمال الضفه حوض لا يستهان به، بس الاحتلال عمل على خلينا نقول تدمير القطاع الزراعي من خلال حفر على أعماق تتعدى 1000 متر، وهذا أدى إلى أنه الأبار أغلبها جفت في مناطقنا. الينابيع اللي كانت تطلع المي بدون أي مضخات بدون أي شيء أدى إلى جفافها، عين الفارعة، عيون في الأغوار، فانتهى موضوع المياه. فحاربنا بطريقة مسكنا مسكة خلينا نقول من ايدينا اللي بتوجعنا. المياه هي مصدر الحياة، انت لما تدمر مصدر الحياة انتهى، ما فيش حياة. يعني اللي متمسك في الارض بزرع ارضه معتمد على المياه الموجودة، ما دام فيش عنده مياه بقدرش يضل في ارضه.

المزارع اليوم بسكي، المزارع اللي كان يحصل على خلينا نقول الدلم البيت البلاستيكي كان يحصل على 5 كوب للعشرة كوب، اليوم لا يتعدى 3 كوب ل2 كوب، يعني تسليك مزرعة بس. احنا هنا في خلينا نقول في مشكلة مش طبيعية، ولقدام احنا حاليا مسلكين مزارعنا من بعضنا البعض، خلينا نقول مزارع جيراننا وحبايبنا اهل طوباس خلصوا مزارعهم، خلص البطاطا خلص الموز عنده، اخذت ميات وسلك حالي، بس عندي الشهر الجاي انا عنده تجهيز للارض عنده.

طبعا للزرع يعني خلينا نقول دولم البندورة إذا ما شربش باليوم 5 كوب ل7 كوب بده يصير تراجع بالإنتاج، بتهلك الشات لنفسها، بركبها الأمراض وبصير تكافح، وهذا كلياته من دخل المزارع، كله بروح من دخل المزارع. انت بدال ما انك الكرتوني خلينا نقول تبيعها ب20 شيكل وب30 شيكل، تيجي تصفي لك 10-15 شيكل، انت بدك تحطهن لمدخلات الانتاج كله، مدخلات الانتاج طبعا عالية كلياتها، اسعارها مش طبيعية.

سكان عطوف نفسها الموجودين هناك صار يعانوا من نقص المي للأغنام، مش بس للمزروعات، للأغنام، لأنه بالفعل في مشكلة حقيقية في المياه. اللي كان يتوسع اللي عنده دلم صار يطمح بده يزيد لدلمين لخمسة دلوم، راح الطموح من عنده لأنه فيش مي، فيش مي، يعني ما بيقدر يخسر لأنه ما في عندنا الدعم الكافي للمزارع أنه يضل في أرضه. إحنا أساس الصمود، أساس الحياة هناك المي، هي اللي بتعزز صمود المزارع في كل الوطن.

طبعا كوب المي للمزارع هنا كان بسعر حدد سلطة المياه الفلسطينية شكلين وسبعة قروات. ارتفاعات سعر كيلو الوط الكهرباء أدى لرفع كوب المي إلى ثلاثة شكل، لأنه في عنا نزول في السطح، ما في عنا مي، ما في عنا مي مش موجودة، ارتفعت الكهرباء علينا فصار في ارتفاع سعر كوب المي. المي لأنها نزلت وما في عنا مي كافي للمزروعات، بطل الضخ يقدر يوصل للمناطق اللي كنا نصلها لأصحاب المواشي في الرأس الأحمر في منطقة الثعلة، أدى إلى أنه المزارع الثروة الحيوانية يجيب تنك المي العشرة كوب يكلفه تقريبا 50 دينار أردني، فهذا عبء كبير على المزارع.

احنا طبعا شغلنا كاملا بروح 8 ادوات زراعيه مدخلات انتاج كامله، لانه قاعدين نشتغل يعني الواحد تمشي بس اكله وشربه ليومه. يعني بيجي الاحتلال بيجتاح البلد اسبوع، بيرجع المزارع لورا 3 من الاخر، لانه يا دوب مكفي حاله ومديون، عنده ديون، في ديون على على اصحاب البيوت البلاستيكيه لمحلات الادوات الزراعيه ارقام خياليه، لانه المزارع كل سنه بوكل ضربه مش طبيعيه من الكوارث الطبيعيه، من الاجتياح، من اسعار، وهذا كلياته ادى الى دمار للمزارع.

طبعا احنا ناشدنا وزارة الزراعة وسلطة المياه محافظة طوباس انه احنا في طلب يعني حل سريع، نسحب خط مياه من منطقة النصارية لسهل البقيعة اللي حل عاجل، والحل ما بعد هيك حفر مياه في البلد هون، بلدية طمون، جمعيات، قطاع خاص، ما بهم مين، بهم انه احنا نوجد مية مشان احنا نضل ماشيين في هاي العجل ونضل مثبتين على ارض الواقع ونثبت الارض وما نطلع منها وما نسمح لحدا انه يطلع من ارضه ما دام احنا موفرين له المي وموفرين له اللي خلينا نقول يقدر يشتغل. انتهى، ما يعني لما في عندك مي ما لكش حجه تطلع.

الاحتلال اليوم بيسيطر على كل شيء موجود عندنا. بس اكثر شيء اليوم انت بتسالني سؤال عن المياه، المياه احنا في منطقه الاغوار الشماليه بالذات وفي بردله وفي العين البيضاء وفي كل مناطق الاغوار في اتفاقيات مبرمه بين الجانب الاسرائيلي وال، وكان وقتها فيش سلطه وطنيه فلسطينيه، كان في هناك من العشائر والناس والوجهاء الموجودين في مناطق الاغوار في اتفاقيات في 1973 مقابل انهم يعطوا لكل مزارع فلسطيني لكل مواطن يعطوه المي بدل سعر التكلفه، لانه كل الابار المياه الموجوده في منطقه الاغوار الشماليه كلياتها نشفها الجانب الاسرائيلي، نشفت فيش مي، في الاخر بلشوا يعطوا مي للمزارعين والمواطنين بدل سعر التكلفه. بتعرف قديش كميات المياه في 73 وقديش كان عدد سكان الاغوار في 73 بما يقارب لليوم؟ احنا في 2025 عدد سكان الاغوار فوق 5000 نسمه، والمزروعات كانت هناك في 1973 يعني كان عدد السكان 5-600 مواطن، وكان تزرع هناك 2,000-3,000 دنم. اليوم الزراعة في منطقة الأغوار تعادل فوق 20,000 دنم في منطقة الأغوار الشمالية. المضايقات والمعيقات اللي هي بتواجه كل مزارع بتواجه كل مواطن في منطقة الأغوار الشمالية، منها هي قصة المياه، تخفيف المياه اللي كانت حصص المياه عالية ويوم نزلوها وخفضوها، كل سنة بعد سنة بلش التخفيض عندنا في المياه. في 1989 ل 1996 قللوا المياه، قللوا النسبة اللي بيعطوها للمزارعين، لل 2000 قللوها، لل 2005 2007 قللوها. اليوم احنا بناخذش ربع، مش ربع، اقل من ربع الكميات اللي كانت مخصصة من شركة مكروت لها للمزارعين والمواطنين في منطقة الأغوار. قللوها نسبة يعني 85% قللوا نسبة المياه اللي بيعطوها للمزارعين واللي بيعطوها للمواطنين في الأغوار. أنا بقول لك يعني أضيف لأنه المستوطنات اللي بتكثر وبتتكاثر في منطقة الأغوار الشمالية، كل المياه تستخدم، كل مياهنا ومياه الأبار الموجودة في الأغوار في بردلة في حوض بردلة الماي، كل هاي المياه بتروح للمستوطنات، بتروح لمستوطنة مخولة شدموت مخولة، بتروح لمسكيوت، بتروح لكل المستوطنات الموجودة في الأغوار.

0: إذا بدك تحكي عن المياه في فلسطين، فعلا هي منطقة محافظة طوباس بالذات وبردلة، وثاني بئر مائي في منطقة الأغوار الشمالية موجود في بردلة، تم حفره بعد 1973 لأنهم الإسرائيلية نشفوا الآبار الموجودة في مناطق الأغوار الشمالية ونشفوا كل الينابيع، لأنه هناك في ثلاث آبار مياه ما يعادل في الساعة حوالي 2000 كوب بطلعنا ثلاث آبار مية. هاي الآبار نشفت كل الينابيع الموجودة في الأغوار، نشفت كل الآبار الموجودة الارتوازية في الأغوار. السبب الرئيسي هو حفر الجانب الإسرائيلي أو شركة مكاروت ثلاث آبار مياه اللي هي امتصت كل المياه الموجودة في منطقة الأغوار
1: والينابيع،
0: وكل الينابيع لن يتبقى هناك نبع واحد انه في منطقة الأغوار الشمالية وبالذات في بردلة وعين البيضة. كل الينابيع هاي نشفت بسبب الآبار الإسرائيلية اللي تم حفرها في قرية بردلة، اللي هو زي ما قلت أنت هو اللي يعتبر أكبر حوض مائي أو ثاني حوض مائي على مستوى الوطن الموجود في بردلة.

شوف احنا في الاخر المياه هاي موجوده في بردله، صحيح في حوض بردله، بس ولكن يعني المسؤول الاول والاخير عنه هو الجانب الاسرائيلي، هي شركه كوروتي اللي بتوزع المياه، هي امنيا مسؤوله عن هذا عن هاي الابار، هي اللي بتوزع. احنا شو بيعطونا؟ قلت لك بيعطونا 15% ما يعادل من انتاج المياه من الابار، يعني بتحكي انت على 2000 كوب ميه، لا يعني 2000 كوب مية في الساعة، يعني كل الأغوار الشمالية عين البيضة وبردلة وكل الفتحات الموجودة ما بتأخذش 300-400 كوب في الساعة. كل معظم المياه هاي توزع إلى المستوطنات، يعني المستوطنات بتكاثروا وبزرعوا وكل الأراضي بزرعوها، وعندنا قاعدة بتكل المزروعات. يعني أنا بقول لك من هان سنة سنتين ثلاث أربعة راح تكل المزروعات، بدل 20,000 دونم اليوم اللي مزروعة في منطقة الأغوار الشمالية راح تتفاجئ أنه يكون هناك مع السنين الجاي راح يكون هناك مش أقل يعني 10,000 دونم هذول روح يتلاشين من الزراعة بسبب قلة المياه وسبب كل المياه هاي المسروقة وكل المياه اللي بتطلع من شركة فكروت بغضوها ووزعها على المستوطنات. أنا بقول لك الأغوار الشمالية ومحافظة طوباس بالذات والمياه ثلاث أربع سنوات خمس سنوات بتقليل المياه الموجود اليوم مش راح يكون هناك مزارع ولا تكون هناك مزروعات في الأغوار الشمالية. احنا حربنا مش بس على الأرض ولا على وجودنا ولا على الإنسان وعلى وجوده، ولكن الحرب الأساس اللي هي على المياه. المياه هي الوجود الأساسي، هي اللي بتعطي شرعية للفلسطيني. لوجود الفلسطيني، وجودك في أرضك أنت اليوم، وجودك في كل منطقة الأغوار هو بيعطيك أنك أنت فلسطيني وموجود. ولكن لن يكون هناك مياه لن يكون هناك وجود لكل فلسطيني في الأغوار. حربنا اليوم على المياه، بدون مياه فيش زراعة، بدون مياه فيش وجود، بدون مياه فيش أغنام موجودة في الأغوار، فيش سكان في الأغوار، راح تتلاشى مناطق الأغوار كلها.

أن يكون هناك إشي بديل، يكون آبار بديلة. ولكن أنت بتعرف الاحتلال جاسم على هاي الأرض، مش راح يسمح للمواطنين بحفر آبار مياه بديلة تكون، وما فيش قدامنا إلا الناس تتطلع، يعني إلا الناس بس تستنى فرج ربنا. وكديش يكون ضغط من سلطة المياه على الجانب الإسرائيلي على مكروات اللي تفسح إما تزيد المياه في نسبة المياه للمزارعين، أو تفتح المجال إنه يكون هناك آبار ارتوازية ثانية بديلة عن الآبار الموجودة في بردة، اللي تغذي الأراضي وتغذي المزارعين من في المياه.

أنا بقول لك اليوم عندنا مشكلة أساسية، عندنا مشكلة أساسية ومشكلة لكل مزارع، لكل مستثمر موجود في الأغوار الشمالية. اليوم إحنا حربنا ووجودنا على المياه، لن يكون هناك مياه، مياهنا كلها تتصل.

المياه في الأغوار الشمالية ما كانت يوم مجرد مورد طبيعي، وإنما كانت أساس الحياة والزراعة وصمود الناس في أرضهم. ومع استمرار السيطرة على الينابيع ومصادر المياه، تراجعت الرقعة الزراعية عام بعد عام، وتضاعفت معاناة المزارعين اللي بتمسكوا بأرضهم رغم كل الظروف. ورغم كل التحديات، ما زال أهالي الأغوار يؤمنون أن الحفاظ على الأرض يبدأ بالحفاظ على الزراعة، وأن الصمود فيها هو رسالة بوجه كل محاولات فرض واقع جديد. إلى اللقاء في حلقة جديدة من بيادر طباس.

تأسست مؤسسة نوى للتنمية الثقافية عام 2009 عمليا، هي سجلت 2004. لما سجلت 2004 كان الهدف هو استكمال مسيرة فرقة شرف للفنون الشعبية اللي كنت أنا مؤسسها مع بعض الزملاء والأصدقاء بال 85، فصار في داعي أنه نستكملها بال 2004. لكن انشغالي كمدير عام للفنون بوزارة الثقافة في هذه الفترة أدى لتأجيل الموضوع ل 2009. بس خلال من 2004 ل 2009 صار في متغيرات بطريقة تفكيري بالأرشيف، أرشيف الموسيقى في فلسطين، حيث أنه اكتشفت أنه لم يتم الاهتمام أو الإضاءة على الموسيقى المحترفة أو الموسيقى المتقنة أو الموسيقى الكلاسيكية العربية في المدينة الفلسطينية. وهنا كان في فجوة كبيرة، فجوة معرفية، يعني أجيالنا الحالية وحتى الباحثين حتى الموسيقيين حتى يعني اللي المكرسين ما بيعرفوا شيء عن الإنتاجات الموسيقية في المدينة الفلسطينية، عن الحياة الموسيقية المحترفة، وبقصد المحترفة من موشحات وقصائد وابتهالات و إنما تم الاهتمام بالتراث الشعبي وهو جميل وأنا ابنه يعني، لكن كان في داعي لنبش هذا التاريخ الموسيقي المهم، لأنه لا يمكن أن نعبر عن هويتنا الثقافية بجزء من هذا الإنتاج الموسيقي، وأقصد الموسيقي بشكل عام اللي هو التراث الشعبي. فما كان في أي إضاءة على الـ

إنتاجات الموسيقيين، عن الصناعة الموسيقية، البنية التحتية للعروض، عن زيارات الفنانين العرب في المدن الفلسطينية. وكأنه إحنا موافقين عنه فلسطين كانت في أحسن حالاتها بعض التجمعات الريفية والبدوية وما في مدينة فلسطينية. طبعا بحكي في الموسيقى، أنا في جوانب أخرى من الثقافة كان في كتب وإصدارات واهتمامات وأبحاث كثيرة على الموضوع، لكن في الموسيقى المتقنة لم أجد سوى مادة للصديق الياس سحاب في الموسوعة الفلسطينية، وهي إضاءة شاملة أكثر من إنها تفصيلية عن الحياة الموسيقية والصناعة الموسيقية. فصار في تغيير في رؤية نوع. فطبعا بكل صراحة طرحت الموضوع على الوزارة ولم أجد تجاوب يعني تمام إيجابي أو اهتمام وزارة الثقافة، وأنا كنت مدير عام الفنون بوزارة الثقافة. فقررنا أنه نبدأ بالبحث في هذا الاتجاه وردم هاي الفجوة المعرفية حول جزء مهم من تراثنا الموسيقي. فبدأنا في البحث، طبعا أنا الباحث الرئيسي فيها في نوا يعني. فبدأنا في بحث ميداني من المدن الفلسطينية، الأردن، لبنان، سوريا، العراق، لنكتشف أنه كان في تقصير يعني فاضح وواضح في هذا الجزء المهم من هويتنا الثقافية. قررت أنه أبعد عن التراث الشعبي والفولكلور. أنا اشتغلت فيه 40 سنة يعني، من فرق وعزف و ألحان وكلمات وجمع للتراث الشعبي. عندما قررنا أنه نحول بوصلة وأهداف نوى باتجاه الموسيقى المدينية، طبعا استشرت مجموعة من الأصدقاء الموسيقيين، منهم أبو خالد البطراوي، كان معي مثلا في تأسيس نوى مجموعة من الموسيقيين والباحثين والمهتمين مثل الدكتور عيسى بولس، عيسى عواد الله يرحمه، مجموعة من الموسيقيين، سامر طوطح، يعني حوالي 10-12 اسم يعني، بديش أنسى أحد يعني. وبدأنا في أسمينا البرنامج هنا القدس، اللي هو اسم الإذاعة الأولى في فلسطين في عام اللي انطلقت في عام 1936. هذا البرنامج الرئيسي اللي هو برنامج البحث والأرشفة وجمع المواد ومتابعة إنتاجات الموسيقيين. لكن عملية البحث بدأت تعلمني أشياء عن الأرشيف، يعني أصبحت أستكشف مثلا قصص الموسيقيين، أكتشف الحياة الموسيقية المرافقة لهذه الإنتاجات الموسيقية. وكأنه بدأ البحث يشمل مش بس يعني أنثروبولوجيا كاملة عن الحياة الموسيقية بكل تنوعاتها في المدينة الفلسطينية. أول إنتاج اشتغلنا عليه اللي هو كان للفنان النابلسي روحي خماش، اللي كان نصيبه من الهجرة إلى العراق، وهو معروف في العراق جدا يعني، وله مشاركات يطول الحديث عنها في الإذاعة اللبنانية، في المعهد العالي للموسيقى، ألحان و مشاركات كثيرة يعني. فاشتغلت على روح الخماش تقريبا سنتين، فجمعنا كل مؤلفاته حوالي 250-240 لحن، عمل فني يعني وبمستوى عالي، مش لأنه يعني من نابلس أو من فلسطين في يعني نزعة عاطفية، لا، هو في مستوى جمالي عالي لإنتاج الموسيقى لا يكل أهمية عن كبار الموسيقيين العرب في مصر وسوريا وغيره. فعندما جمعنا المادة، طب شو نعمل فيها يعني، نحطها بأرشيف بخزانة بشو نعمل؟ فكونها مادة موسيقية قررنا إعادة إنتاج، لأنه حصلنا عليها ورق في البداية قبل ما نحصل على يعني نواة موسيقية قبل ما نحصل على الملفات الصوتية لهذه الإنتاجات. فقررنا إنشاء مجموعة نواة للموسيقى العربية، هذا كان 2011، وتم التدريب على الموشحات، وهو أول إنتاج موسيقى

0: ودخلنا استوديو وسجلنا العمل وسمنا هنا القدس واحد لروحي خماش، وصدر الألبوم بال 2012 وعرضته مجموعة نوى في حيافة، ومجموعة نوى اللي موجودة في نوى عرضته في باقي المدن الفلسطينية وطبعا في الخارج ممكن. إذا صار الإنتاج الأول كان يعني عمل ضجة حقيقة، يعني استكشاف، يعني الناس أول مرة بيعرفوا عن روحي خماش، بيعرفوا عن الإنتاج الموسيقي المحترف في فلسطين قبل عام 1948. فهذا عمل تغيير في مفهوم الفلسطينيين عن تراثهم الموسيقي، بطل بس تراث شعبي، صار في تراث شعبي، في تراث مديني موسيقي، وبطل ورق وبطل نوات، صار أوديو فيجوال، صار في فيديوز، في موجود على اليوتيوب كثير مقاطع من هاي العروض. وطبعا تلفزيون فلسطين صور عرض الإطلاق بال 2012. فكانت هذه البداية، فصار في أن مجموعة نوا، صار في يعني برنامج هنا القدس، صار في أكثر من مشروع أو تراك للمشروع، منه الجمع والبحث الميداني، منه إعادة الإنتاج وعروض مجموعة نوى للموسيقى العربية. بعدها بلشنا نكتشف أنه في داعي لإثارة الوعي حول هذا الموضوع، فعملنا عدة برامج في نوى إلها علاقة بالموسيقى العربية، بالتخت الموسيقى العربية، مثل ليلة السماع اللي هدفت إلى تسليط الضوء على آلات التخت العربي، العود، الكمان، الناي، وعملنا وكانت ناجحة جدا. عملنا لقاءات لهواة الغناء الشرقي العربي، وكان من حوالي 260-270 لقاء هون في مقر نوى. يعني توقف طبعا مع بداية الحرب وما عدنا عملناها لأنه مش مناسب صفة. فكان في عدة برامج استكشفناها فيما بعد، يعني بلشنا لما صار في عنا أرشيف، صار في عنا مواد، فهاي المواد قالت لنا أنه ممكن تعملوا عدة مشاريع متفرعة من البرنامج الرئيسي اللي هو هنا القدس. هنا القدس واحد روحي خماش، أنتجنا بعده هنا القدس اثنين لمحمد غازي، وهو فنان يعني ومطرب درجة أولى وملحن، خرج من فلسطين 48 فنان كبير يعني، ويطول الحديث عن مساهماته في لبنان وفي بيروت. الألبوم الثالث اللي صدر 2019 لمجموعة من الموسيقيين، وكانت الخطة واضحة، يعني الألبوم الأول موشحات، ألبوم محمد غازي تقطيع وابتهالات وقصائد.
1: يا سامعا كلمات عبد الله الموسوي، الحان محمد غازي على مقام النهواند.

والألبوم الثالث موسيقى آلية لمجموعة من الموسيقيين، منهم رياض البندك، في سماعيات لروح خماش، حنا سلفيتي، فريد سلفيتي. فكان في ثلاث ألبومات توثيق كما كتبها الموسيقيين الفلسطينيين. عملنا الألبوم الرابع كتجربة فنية، يعني مش توثيق، بالتعاون مع فرقة عالرصيف اللي هي فرقة آلات نفخية براس باند. وصدر الألبوم في فترة الكورونا ولم يعرض، لكن هو مش توثيق.

لكن من 2015-2016 كان في مطالبة لإصدار شيء مكتوب، هذا يعني لينك جديد في برنامج هنا القدس، بس ما كان في وقت في هذيك الفترة إنه يعني ننشغل. كان في عروض مجموعة نوى للموسيقى العربية، تمارين وبروفات وإنتاجات فكان انشغال كثير في الإنتاج الموسيقي وعات الإنتاج والعروض والبرامج الأخرى اللي حكينا عنها قبل شوي. لكن في فترة الكورونا فيش عروض، صار فيش إمكانية نقدم عروض، فصار في وقت للاهتمام بالإنتاج الورقي، بالإنتاج المكتوب حول النهضة الموسيقية. طبعا هذا ما كان ممكن يتم لولا تراكم البحث الميداني والبحث، تراكم حجم المعلومات وحجم الوثائق اللي وصلت لنوى من هذا البحث، فصار في مادة غنية لإصدار أول كتاب. فكان هذا فتقدمنا احنا لمؤسسة التعاون. بالمناسبة قبل مؤسسة التعاون كانت نوى حصلت على ألبوم روح الخماش على جائزة فلسطين للتميز والإبداع 2015 عن ألبوم روح الخماش، وحازت على المرتبة الأولى. طبعا تقدمنا لجائزة التعاون جائزة المرحوم نعيم عبد الهادي، وحصلنا على الجائزة لإصدار الكتاب. فانشغلنا أو انشغلت أنا شخصيا بتفريغ كل هاي المعلومات في أول جزء من سلسلة سميناها سلسلة أصواتنا المفقودة واحد. ليش واحد؟ لأنه المادة قد يصدر عنها عشرات الكتب، الأرشيف يعني ممكن يصدر عنه أكثر من نسخة وأكثر من... فتم تقسيم الموسوعة لأجزاء. الجزء الأول بتحدث عن الحياة الموسيقية غير الرسمية في فلسطين، عن التسجيلات الأولى، الأسطوانات بقصد، عن الموسيقى في المقاهي، في النوادي، في الجمعيات، في أماكن العرض، عن البنية التحتية، قصص الفنانين الموسيقيين العرب، زياراتهم إلى فلسطين، أنواع العروض، أنواع الموسيقات، شو المادة اللي تقدم. كل هاي كانت في الجزء الأول من هذه الموسوعة اللي هو دور فلسطين في النهضة الموسيقية العربية نصف الأول من القرن العشرين. ونبلش الكتاب من 1850 ل 1948، لكن مش موجود فيه عن الموسيقى الرسمية يعني. فكان الكتاب الأول اللي صدر قبل العدوان على غزة بشهرين تقريبا. يعني ما بقدر أقول البحث سهل، لأنه ما في مكان معرف تقول مثلا في مكتبة أو مركز أبحاث يحوي هذه المعلومات عن الحياة الموسيقية قبل 48. فهي مجموعة روابط بتفتح وبتابعها. يعني مثلا بقابل الأستاذ الياس سحاب في بيروت، بقول لي في صبية عاملة فيلم وثائقي عن المخرج صبر الشريف مثلا، فبلحق فرح شيء مخرجة العمل أو الفيلم. من خلال الفيلم بكتشف أسماء، مثلا انه كان مثلا محمد غازي مشارك مع الاخوين الرحباني في الانتاجات الموسيقيه. فبتفتح افاق جديده وعناوين جديده واسماء جديده. في بعضهم مثلا بعض عائلات الموسيقيين، للاسف يعني لم اقابل اي فنان ما قبل عام 1948 شخصيا، لكن قابلت عائلاتهم، قابلت مخرجين. مثلا قابلت الله يرحمه كامل قسطنطي، هو آخر منتج ومخرج من إذاعة الشرق الأدنى، قابلته قبل وفاته بست شهور تقريبا، وسجلت له 3 أيام يعني. لكن الموسيقيين كلهم كانوا قد توفوا. قابلت أبنائهم، ابن رياض البندك وتوفي بعدها بعام طبعا، مش رياض ابنه يعني منذر.
قابلنا مرافقين مثلا معايشين أو باحثين زي أستاذ حبيب ظاهر عباس اللي كان أحد تلاميذ روح الخماش، وقابلته في الأردن يعني قعدنا مع بعض 3 أيام. فالموضوع مش سهل، البحث مش سهل، يعني عشرات الزيارات الميدانية. هذا أحد مصادر، وطبعا حصلنا على أرشيفات، يعني أرشيف محمد غازي من الألف إلى الياء أصبح في نواة، من مذكرات شخصية، صور، إنتاجات، حتى الفونوغراف اللي كان يسجل عليه حصلنا عليه، وعائلته لم تبخل علينا بشيء. يعني في بعض العائلة في قصص مفرحة، يعني نكتشف مثلا أسماء جديدة فنتابعها، لكن نكتشف انه مثلا كان فيش وعي باهميه الارشيف. في بعض العائلات مثلا بيقولوا انه والله كان ارشيف الوالد عندنا على السده ونزل عليه مي وكبناه مثلا. هاي من القصص المؤلمه. قابلت زوجه حنا سلفيتي مثلا وابنائه، ابناء فريد السلفيتي، ابنه جليل ركب من رام الله، وكرمناها في يوم اطلاق الكتاب، كرمنا جليل ركب من خلال بنته طبعا ديانا. ففي البحث كثير متشابك. هذا احد مصادر الارشيف اللي اعتمدنا عليه. في مصادر نظريه، يعني مثلا بعض المذكرات مثل خليل السكاكيني، رياض البندك عنده مذكرات، حصلنا على معلومات. بعض الكتب القليلة منها دراسة الأستاذ الياس سحاب في ففي مذكرات مثلا فيها معلومة بسيطة، لكن هاي المعلومة بتشكل بداية خيط. يعني كل فنان كنا نكتشف اسمه نفتح له ملف، يعني مثلا ملف لعبد الرحمن الداودي ممكن حتى الآن ملفه فاضي لأنه مش قادرين نوصل لا لعائلته ولا، لكن له ملف. ففي حوالي 90 اسم لموسيقيين وعازفين، بعضهم وصلنا لمادة غنية عنهم فبتحول للإنتاج أو بتحول للكتابة أو فهيك بتم بناء الأرشيف. فالموضوع مش سهل لكن ممتع ومهم. الأهمية يعني أهميته في إعادة الحياة إلى هذا الجزء المهم من حياتنا ومن هويتنا يعني.

بنعاني من من من اطلاق النار، بننقل اولادنا من مكان لمكان. الخيام هيك زي ما سمعت، الخيام تقيش من اطلاق النار، الخيمه اي رصاصه بتخترقها. مجلس السلام لازم يتفاعل مع اللي بيصير في غزه، يتعامل مع الامر اللي قاعد بيصير في غزه، الضرر اللي احنا فيه، المواجع اللي احنا فيها، كل الامور اللي احنا فيها.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من الخبر الصحيح لهذا الأسبوع. نستعرض وإياكم أبرز ما يتم نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي حول فيديوهات وأيضا منشورات مضللة وتحديدا أيضا على المستوى الرياضي، ولكن في البداية على المستوى المحلي. نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي حديثا مقطع فيديو كما تم نشره على أكثر من موقع. هذا المقطع يظهر طبعا جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي وهم يعتدون على رجل مسن وعدد من النساء، مع الادعاء أن الفيديو حديث ويوثق اعتداء جنود على عائلات سورية في محافظة درعا جنوب سوريا. إذن هذا الفيديو تم نشره على أنه من سوريا وانتشر على أكثر من موقع، ولكن في الخبر الصحيح تبين أن هذا الفيديو مضلل ويعود لتاريخ 8/7 للعام 2026 الحالي، ويوثق اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي على مواطنين ومزارعين في منطقة حوارة بمسافة ريطة جنوب الخليل بالضفة الغربية. نشر هذا الفيديو على منصة الانستغرام بتاريخ 9/7 للعام 2026 أي العام الحالي، مرفقا بالنص التالي: مستوطنون وجنود الاحتلال يعتدون على عدد من المزارعات والمزارعين في حوارة شرق يطا. إذن الفيديو في الخليل وليس في سوريا. أيضا مشاهدينا، في الفترة الأخيرة نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي هذا المنشور والفيديو الذي يوثق على أنه طبعا يدعي أنه يوثق إلقاء سكان قطاع غزة لحوم وصلت ضمن مساعدات عبر شاحنات تبريد إسرائيلية. إذا انتشر على أن سكان قطاع غزة يقومون بإلقاء اللحوم على الأرض عن طريق نقلها طبعا عبر الشاحنات الإسرائيلية، ولكن تبين أن هذا الخبر مضلل. الفيديو يعود إلى بلدة كفر كنا في الغربية طبعا في الجليل، أو كفر كنا العربية في الجليل الأسفل شمال شرق الناصرة، ولا يوثق إذن إلقاء سكان قطاع غزة لحوم وصلت إليهم في المساعدات الإنسانية بزعم أنها نقلت في شاحنات إسرائيلية. المنشور طبعا نشر على حسابات إخبارية محلية في 12 حزيران للعام الحالي على أنه يظهر إذن قدام صاحب متجر لحوم وأفراد من عائلته على إلقاء اللحوم في الشارع الرئيسي ببلدة كفر كنا أمام متجره، وذلك احتجاجا على أعمال العنف في الفترة الأخيرة وأيضا إطلاق نار استهدف المتجر، وتنديدا أيضا بتفشي العنف والجريمة في الداخل. في جولتنا أيضا تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي هذا المقطع لأنه يوثق اندلاع حرائق في منشآت الغاز الإسرائيلية بعد استهدافها في الفترة الأخيرة. إذن هذا المقطع انتشر على أنه استهداف لمحطات الغاز الإسرائيلية في الفترة الأخيرة ومنشآت الغاز في إسرائيل، لكن تبين أن الادعاء مضلل إذ لا يوثق المقطع حرائق في منشآت الغاز الإسرائيلية، ويعود الحريق الذي اندلع في مصفاة نفط بولاية راجستان الهندية. وأيضا إذن هذا المنشور في الهند ونشر بتاريخ 20 نيسان الفائت كما تم نشره، ولا علاقة له في الأخبار على المستوى الفلسطيني. إذن مشاهدينا، كالمعتاد الرياضة لا تسلم من انتشار الشائعات والفيديوهات وأيضا الأخبار المفبركة. في كل أسبوع نحصد لكم أبرز الشائعات فيما يخص مجريات المونديال. إذن في آخر هذه الأخبار والمنشورات، نشرت وسائل إعلام وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ادعاء مفاده أن فيفا قرر عدم إسناد أي مباريات أخرى في كأس العالم للحكمين الفرنسيين فرانسو لاكاستي وكليمان توربان اللذين أدارا مباراة الأرجنتين ومصر، وذلك بسبب الانحياز كما تم إشاعته للأرجنتين في تلك المباراة. إذن الشائعات ذكرت أن سيتم إقصاء هذين الحاكمين، ولكن تبين أن الخبر مضلل ولم يستبعد الحكام الفرنسيين من إدارة باقي مباريات المونديال بسبب الانحياز لصالح الأرجنتين خلال المباراة الأخيرة. نشرت إحدى الصحف الفرنسية تقرير حول الحكام الدوليين الذين سيديرون ما تبقى من مباريات المونديال، وأوضحت أنه بعد تأهل المنتخب الفرنسي إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 لن يدير الحكمان الفرنسيان فرانسو لاكاستيوا كريمان روربان أي مباراة أخرى في هذه النسخة من البطولة فقط، ولا علاقة له بمباراة مصر والأرجنتين. أيضا مشاهدين، تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو في فترة

الأخيرة وقالت أنه يوثق استقبال شعبي للاعبي المنتخب المغربي الأسبوع الماضي في الرباط عقب عودتهم من المشاركة في كأس العالم. هذه إذن اللقطات انتشرت على أنها لاستقبال المنتخب المغربي في الفترة الأخيرة. تبين أن الفيديو مضلل إذ أنه قديم ولا يوثق الخبر الذي تم إشاعته عقب طبعا عودة المنتخب المغربي للعام الحالي. يعود هذا الفيديو لاستقبال المنتخب المغربي بالفعل ولكن بعد مونديال قطر للعام 2022 عندما استقبلت الجماهير المغربية طبعا المنتخب الوطني عقب عودته من مونديال قطر بعد الإنجاز التاريخي المتمثل في بلوغ الدور نصف النهائي في الفترة الأخيرة. إذن تاريخ الفيديو في المونديال في عام 2022 وليس في المونديال الحالي. أيضا على المستوى الرياضي مشاهدينا نشرت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو الأخير وادعوا أنه يظهر أعمال شغب وفوضى في شوارع العاصمة الفرنسية باريس من قبل الجماهير المغربية بعد الخسارة أمام فرنسا في كأس العالم الحالي. فما صحة هذا الفيديو الذي يمثل الفوضى وأعمال الشغب؟ تبين أن المقطع مضلل، الفيديو قديم وليس لأعمال فوضى في شوارع العاصمة الفرنسية من قبل الجماهير المغربية بعد الخسارة أمام فرنسا إذن كما تم إشاعته. أيضا في جولتنا هذا المقطع الآخر انتشر على أنه يوثق جماهير النرويج تجثب فوق سير الأمتعة في المطار بعد خروج منتخبها من كأس العالم الحالي. هذا الفيديو أيضا انتشر على أنه لجماهير النرويج لكن تبين أن الفيديو غير حقيقي وهو مولد بالذكاء الاصطناعي ويظهر ذلك من خلال التشوهات في تفاصيل الأعلام والملابس وأيضا نظرات بعض الأشخاص تبدو غير متناسقة مع الحدث وكذلك هناك تشوه في طريقة إمساك بعض الأشخاص بالهواتف وأيضا انتشر هذا الفيديو على موقع متخصص باستخدام الذكاء الاصطناعي. ومشاهدينا في نهاية جولتنا على المستوى العالمي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي هذا المقطع وهذا الفيديو على أنه يوثق وكما يزعم هنا أنه لطائرات F-16 زعمت أنه يوثق إصابة الدفاعات الجوية الإيرانية بمقاتلة من طراز طبعا F-16 أثناء محاولتها قصف جزيرة جنوب إيران مع الإدعاء أن الحادثة تعكس تطور قدرات الدفاع الجوي الإيراني في الفترة الأخيرة ولكن تبين أن هذا الفيديو مضلل ويظهر طائرة يونانية تعرضت لعطل فني أثناء رحلة تدريبية ولا علاقة له بالأحداث الإيرانية الأخيرة. بهذا مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى ختام جولتنا لهذا الأسبوع إلى اللقاء.

اللي بيصير بصراحة مجزرة حقيقية بحق هدم البيوت. يعني الاحتلال اليوم من الصباح الباكر على الساعة 5:30 تقريبا أو 6 جميع هذا الآليات صبح جاي مشان يهدم 3 بيوت لثلاث أشقاء، أو خلينا نسميها بالمسمى الحقيقي 3 قصور أو 3 فلل، الكلفة التقديرية تبعتهم 14 مليون شيكل بدون سابق انذار، مع أنه يعني اليوم بدون سابق انذار، مع أنه إلهم محكمة في محكمة العدل العليا في 25/1.

موجز الساعة الثانية فجرا، أهلا بكم. استشهد 14 مواطنا وأصيب آخرون في مجازر مروعة ارتكبتها قوات الاحتلال في قصف استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة بالتزامن مع توغلات إسرائيلية جديدة في جباليا وخان يونس. وأفاد مراسلنا باستشهاد 8 مواطنين على الأقل وإصابة نحو 20 آخرين جراء قصف استهدف مجموعة من المواطنين خلال تشييع أحد الشهداء أمام مسجد في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وفي وقت سابق استشهد مواطنان وأصيب 3 آخرون جراء قصف استهدف بركسا يؤوي نازحين غرب مخيم النصيرات. كما استشهد مواطنان في قصف استهدف شقتين سكنيتين وسط مدينة غزة، فيما استشهدت مواطنة إثر إلقاء طائرة مسيرة قنبلة قرب مدرسة أبو تمام في بلدة بيت لاهية. وفي جنوب القطاع أعلنت مصادر طبية في مستشفى ناصر وصول جثمان شهيدة متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال في منطقة الكنيس جنوب غربي خان يونس. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن جميع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وما يرتبط بها من بنية تحتية تفتقر إلى أي شرعية قانونية وتعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وقال الناطق الرسمي باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي إن غوتيريش أعرب عن قلقه العميق إزاء منح السلطات الإسرائيلية صفة مدينة لمستوطنة جيفعات زئيف، مشددا على أن هذا التصنيف الإداري لا يغير من الوضع القانوني للمدينة بموجب القانون الدولي باعتبارها جزءا من الأرض الفلسطينية المحتلة. وقال دوجاريك إن الأمين العام يؤكد أن المستوطنات لا تزال تشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق حل الدولتين وإرساء سلام عادل ودائم وشامل، وأن غوتيريش يواصل دعوة إسرائيل إلى وقف جميع أنشطة التوسع الاستيطاني. ختام الموجز، في أمان الله.

0: لا، هذه ليست حكايتي، إنها حكاية جدار قرر أن يختارني شاهدا على ما يقول ويفعل. لقد أعطاني الجدار صفاتي وألقابي كلها منذ بداية المشوار، في المخيم على هامش المدينة، في السجن وفي قلب امرأة أو على أطرافه. بهذه الكلمات لخص ناصر أبو سرور روايته حكاية جدار، وهو المحكوم بالمؤبد منذ عام 93 في سجون الاحتلال. حكاية جدار ليست موضعا للنقاش في لقائنا هذا، وإنما شهادة أخرى ندونها باسم الأسير ناصر أبو سرور مع ضيفنا في الاستوديو الشاعر صلاح أبو لاوي. أهلا ومرحبا بك.
1: أهلا بكم
0: أستاذ صلاح. قبل الخوض في تفاصيل رواية ناصر أبو سرور في حرفتها وفي تفاصيلها، ما الذي وجدته مثيرا في هذه الرواية في عنوانها على الأقل؟
1: يعني أولا شكرا على هذه الاستضافة، ويسرني أن أتحدث عن الأسرى من خلال تلفزيون فلسطين، وأن يصل صوتنا وصوت الأسير إلى الجمهور الفلسطيني حيث كان. حكاية جدار أهم فيها أن الأسير أنسن هذا الجدار وجعله بطلا للرواية. الجدار لم يعد هو جلمودا، الجدار صار يتحدث، صار يروي، الجدار صار خيالا مفتوحا على الآفاق. ومن خلال هذه الحكاية، من خلال هذا الجدار، استطاع الأسير ناصر أبو سرور أن يوصل صوت الأسير، صوت الأسرى بالأنا الجمعية، أن يوصلوا إلى العالم.
0: الآن وأنتم قد أدرتم الجلسة الأخيرة من جلسات أسرى يكتبون، أو لكل أسير كتاب، والجلسة الأخيرة كانت في رابطة الكتاب الأردنيين، وتحدثت وناقشت هذه الجلسة كتاب أو رواية حكاية جدار. ما المدهش كان أيضا في تلك الجلسة، وأنت قد حدثتني قبل لقائنا هذا بأن كانت هناك مفاجآت في تلك الجلسة؟
1: نعم، الحقيقة هناك أمران حدثا غير متوقعين. الأمر الأول أن بطلة الرواية ننة كانت موجودة بيننا بالقاعة، فهمس لي الأستاذ حسن عبادي: هل تعرف من هي المحامية الأستاذة نادية دقة؟ قلت له: هي محامية الأسير. قال: ألا تربط بين هذا الكلام وبين الرواية؟ لم يخطر ببالي صراحة، فقال لي: هي ننة. هذا كان قبل بداية الندوة، فحين صعدت إلى المنبر وقدمتها على ننة، وصفق الجمهور لها وهي تصعد إلى المنبر. الحكاية الثانية أنني تشرفت بالحديث مع والدة الأسير رحمها الله، وأنا أطير له ولأسرته أسماعيات العزاء والمواساة بوفاتها. تحدثت معها بالهاتف من خلال ترتيب مسبق، وحدثتنا عن شوقها لناصر وأنها تنتظره. ولوالدة الأسير مقولة مشهورة كانت تقول: أنام والسيف بجانبي حتى إذا جاء الموت قتلته، فلا أريد أن أموت قبل أن أرى ناصر. رحمها الله، لقد ماتت قبل أن ترى ناصر، ونتمنى لناصر الحرية وأن يزورها، لأنها هذه الأم العظيمة مثل كل أمهات فلسطين لا يمتن، من أنشأت هذه الأجيال على حب فلسطين وعلى حب المقاومة لا يمكن أن يمتن.
0: الآن ناصر ونحن نقدمه هنا على أنه أسير، ولكن قبل ذلك هو فلسطيني، ولد عام 69، شهد ما شاهده جل من عاش هذه الفترات: 80، بيروت، محطات النضال الفلسطيني وصولا إلى الانتفاضة الأولى، انتفاضة الحجارة، وما مر به الفلسطينيون من محطات النضالية، سكن المخيم، تجرع مرارة النفي في سجون الاحتلال وهذه الغربة الداخلية إن صح وصفها. أصدر هذا الكتاب عام 23، هذه الرواية، وكانت إن صح الوصف هي درة المنتج الأدبي لناصر أبو سرور. حكاية جدار، هناك من أسماها رواية ذاتية، وهناك من قال بأنها صحيح هي ذاتية، يعني تروي قصة ناصر، ولكنها أيضا تعبر عن قصص لآلاف الأسرى الفلسطينيين. كيف تجد الربط بين حكاية جدار وقصص آلاف الأسرى؟
1: يعني حكاية جدار رواية مختلفة، قرأنا معظم روايات الأسرى التي وصلت إلينا، بل ودققنا بعضها وطبعنا بعضها لبعض الأسرى الذين لم يستطيعوا طباعة رواياتهم، وصلتنا مخطوطة وعلى قصاصات وبخط غير واضح، تعلم ظروف الكتابة في المعتقلات. لكن حكاية جدار كانت مختلفة. أولا كما قالت الدكتورة مها القصراوي، هي مجموعة أجناس أدبية في عمل واحد، فهي رواية وهي سيرة ذاتية وهي سيرة جدار وهي أيضا شاعر، لأنه ضمن هذا ناصر أبو سرور شاعر
0: بكل تأكيد
1: وأصدر ديوان شعر قبل الرواية، فهو ضمن هذه الرواية ببعض قصائده أيضا مما أضفى عليها جمالا إضافيا. ما يميز هذه الرواية والتي حصلت على جائزة فلسطين العالمية للأداب عام 1924، يعني العام الفائت
0: 2024،
1: ما ميزها أنها كانت ذات سوية عالية. يعني كان البعض يظن أن الأسرى يكتبون للهروب من الواقع الذي يعيشونه ويحاولون فتح نوافذ كيفما اتفق، لكن أثبت الروائيون الفلسطينيون والكتاب الفلسطينيون

0: أنهم لا يكتبون رواية ناضجة، رواية ذات سوية فنية عالية تصل إلى الجوائز. ونحن نعلم أن قناع بلون السماء مثلا فازت بجائزة البوكر، وأيضا هذه المرة الثانية تفوز حكاية جدار بجائزة فلسطين العالمية للأداب، وهذا يدلل على سوية الكتاب الأدباء وثقافتهم العالية. أيضا لابد أن نشير أن هذه الثقافة ناجمة عن تحديهم للسجن والسجان من خلال أولا القراءة المتواصلة، ثانيا من خلال التعلم. يعني معظم الأسرى ومنهم ناصر أبو سرور حصلوا على شهادات عليا في داخل المعتقل، وهذا أمر لا يصدقه عقل أو خيال، أن يحصل على ماجستير مثلا وهو في داخل المعتقل ويكتب روايات ويكتب أشعار ويصدر دواوين، وتصدر هذه الرواية عن دار الآداب مثلا في بيروت. هذا شيء عظيم لا يستطيع الحر، فكانوا يتحررون بالكتابة.
1: ناصر، في هذه الرواية قسم، أو في هذا الكتاب قسم الكتاب إلى نصفين، نصف تحدث فيه عن الولادة، عن السجن وظروف اعتقاله، وفي قسم آخر تحدث عن الحب. ما الذي يثير الشجون برأيك وأنت شاعر؟ ما الذي يثير جوارحك في هذه الرواية أو في هذا الكتاب؟
0: يعني بدأت حكاية جدار، بدأت من مخيم عايدة. كما تعلم كان الجدار الأول في مخيم عايدة الذي يكتب عليه الأسير، ثم انتقل جداره إلى الزنزانة أو إلى المعتقل. فأنسنا كما قلت سابقا هذا الجدار، وأهم في الرواية أنه أنها ذات خيال عالي، خيال واسع، فتح أبواب السماء لخياله وتحرر من خلال هذا الخيال. الرواية أولا تنقل للقارئ معاناة الأسير بطريقة لطيفة وبطريقة سلسة، بحيث أنه يشعر مع الأسير تماما كل لحظة يعيشها الأسير، لأنه يدون على هذا الجدار، والجدار يتكلم نيابة عن الكاتب، يدون كل لحظة وكل فاصلة في حياته القاسية داخل المعتقل. في القسم الآخر هي قصة الحب التي نشأت بين الأسير ومحاميته، هذه القصة التي انتهت بالفراق المؤقت كما ذكر في نهاية الرواية، ويبدو أنه ينوي أو قد يكون قد كتب جزء ثاني من هذه الرواية. قصة حب مستحيلة تماما كما حدث مع أسامة الأشقر حين تزوج منار وهو محكوم 8 مؤبدات، أيضا محكوم ناصر مدى الحياة، فكيف يحب وهو محكوم مدى الحياة؟ هذه القصة كانت قصة غرائبية من القصص التي لا تحدث إلا نادرا على مستوى العالم، ولذلك كانت مشوقة جدا للقارئ. وأعتقد أن هذه الرواية يجب أن تترجم إلى كل لغات العالم، لأنها يعني نابعة من صدق عاطفي، أولا أن أسيرا يبحث عن الحرية من خلال جدار، ثانيا أنه يبحث عن الحرية من خلال الحب، وهذا شيء عظيم عظيم جدا يسجل لأسرانا الأبطال.
1: لكن أيضا كانت هناك فلسفة لناصر في هذه في كتاباته، يعني فلسفة الحب بأسلوب أسماه الحب والتخلي. لماذا قد يتخلى شخص عن نور يسكنه خارج هذه الجدران، هذه اليد التي تمد له لتكسر كل القيود؟ لماذا قد يترك هذه اليد التي تمد له؟ لماذا يترك الحب في السجن؟ لماذا يترك هذه العلاقة برأيك؟
0: في فلسفة الحب كتب أحمد أبو سليم عن الرواية رحمه الله، كتب عن الرواية من خلال هذا الجانب. وقد يستغرب المستمع الآن أن أحمد أبو سليم بعد أن كتب عن رواية حكاية جدار ألف كتابا كاملا تحت عنوان الحب. هذا فيما يتعلق بكتابة أحمد أبو سليم عن رواية حكاية جدار. نعود للأسير ولماذا تخلى. يعني معظم الأسرى كما كنا نسمع منهم كانوا يعتقدون أن هذا الأسر المؤبد سيدوم حتى وفاتهم، لن يخرجوا من السجن أبدا، فكانوا يصنعون ما يسمى المستحيل أو ما يشبه المستحيل في علاقاتهم مع الخارج، مع الأنثى تحديدا. وناصر أبو سرور على ما يبدو أنه وصل إلى نقطة أن

0: لننا أو لنادية لن يؤدي سوى لعذابه داخل السجن، عذاب الشوق، ويعذبها مع أيضا يعني الزيارة ليست أمرا سهلا، والانتظار أيضا والشوق ليس أمرين سهلين. فبالتالي قرر التخلي وأطلق هذه العبارة الحب والتخلي على قسطه مع ننة.
1: ولكن الواضح أيضا بأن ناصر لم يترك الحب، هو ترك العلاقة المادية ولكنه لم يتخلى عن الحب.
0: بالتأكيد لا يتخلى عن الحب، لو تخلى عن الحب يموت. أي كاتب وأي عاشق إذا تخلى عن قلبه يموت فورا. كما قلت يعني خيال الأسير الكاتب المبدع خياله هو حريته، وبالتالي الحب جزء من هذا الخيال. يحب الأنثى أو الزوجة، يحب الأولاد، يحب الأم، يحب فلسطين، يحب الحرية. وبحثا عن هذا الحب هو يكتب، وهو يعيش، وهو يصمد، وهو لا يصاب بالجنون من خلال التفكير بالحب. الحب هو ثيمة أساسية في علاقة الأسرى مع الخارج.
1: والحب أيضا هو مبدأ جليا في توقيع ناصر مسرور حينما وقع الكتاب باسم ناصر مزيونة أبو سرور. ناصر متيم بأمه أيضا مزيونة، هذه السنديانة الفلسطينية التي انتظرته سنوات طوال وفارقت الحياة دون أن تلقاه بعد 7 سنوات تقريبا من انقطاع الزيارات. هذه العلاقة الفلسطينية أولا لأسير وأم أسير، وثانيا هذه العلاقة الإنسانية بين الابن والأم، كيف وجدتها في رواية ناصر أبو سرور؟
0: الأم الفلسطينية أم عظيمة. في لقاء لي مع المرحوم أحمد نجم الشاعر الكبير قال لي إن كل أمهات العالم يلدن أو أطفالا إلا الأم الفلسطينية فإنها تلد مناضلين وشهداء. قال لي إن هذه الجملة هي أطلقها في إيطاليا في أحد المهرجانات ثم تناقلها الناس من بعده. الأم الفلسطينية التي تربي أبنائها على النضال وتربي أبنائها على حب الأرض وعلى حب فلسطين هي جزء من هذا النضال. وأنا أعتقد أن كل أم فلسطينية هي شهيدة بالضرورة، ونأمل أن تحتسب شهيدة عند الله. هن شهداء لأنهن ناضلن بالتربية، ناضلن بالحب، بحب أبنائهن وبإطلاقهم نحو هدف واضح وبوصلة واضحة هي فلسطين. ففي الرواية ناصر يعني مثل أي أسير، علاقته بأمه كانت علاقة قوية. هذه الأم التي كانت كما قلت تحلم بأن لا تموت قبل أن ترى ناصر، وتريد أن تقتل الموت حتى لا يخطفها قبل أن ترى ناصر. فلا بد بالتأكيد أن يكون أول تفكير للأسير في علاقاته الخارجية وفي علاقات الحب التي يبحث عنها أو يتخيلها هي علاقة الحب مع والدته.
1: الآن هذه القصة بعد أن إن صح التعبير بأن انتهت بالفراق، الفراق الأبدي إلى حين اللقاء قد يشاءه الله، برأيك كيف تؤثر على كتابات ناصر لاحقا؟
0: أنا على يقين أن ناصر سيكتب جزءا ثانيا من رواية حكاية جدار، لا أدري ما العنوان الذي سيضعه لكن سيكتب جزءا ثانيا، لأن هذا الفراق لم يكن نهائيا، هو ترك الباب مفتوحا. وفي حضور ننة بطلة الرواية إلى الندوة همست لي بما معناه أن القصة لم تنتهي وأن ناصر سيكتب شيئا جديدا. فأعتقد أنها كانت تشير إلى استمرار قصة الحب وإلى كتابة رواية أخرى حول هذه العلاقة بالتحديد.
1: الآن نأتي إلى عنوان أو اسم هذا الكتاب، حكاية جدار. والجدار كان هو الرفيق الأوحد المادي إن صح التوصيف لناصر في عزله الانفرادي وطوال هذه السنوات من السجن. تحدث مع الجدار وحدثه الجدار وسمى في عزله الانفرادي في فصل أسماه الانفرادي سما إلى مفردات لا يدركها العقل المادي أو الفكر المادي، ذهب إلى أشياء تحتاج إلى خيال خصب. برأيك ما الذي كان يبحث عنه ناصر أبو سرور في عزله الانفرادي وما الذي وصل إليه؟
0: بالتأكيد كان الخيال هو البطل الأعظم في هذه الرواية، وكما ذكرت يعني ناصر أنسنا الجدار، والجدار لم يبدأ معه في الزنزانة، الجدار بدأ معه في مخيم عايد، يعني انتقل معه الجدار من المخيم إلى الزنزانة. كان الجدار هو دفتره وكتابه وخياله وعشقه وحبه، يدون عليه كل ما يجري معه وكل ما يخطر له ببال. من هنا نقل هذا الجدار إلى الزنزانة وجعله بطلا مطلقا، من خلاله يذكر معاناة الأسير. طبعا معاناته دائما نقول إنه هي معاناة كل الأسرى لأنها متشابهة، ذات السجان وذات السجن وذات الجدار، لكن ليس كل أسير يملك أن يعبر أو يمتلك الخيال الواسع لأن يعبر عما كما عبر ناصر أبو سرور.
1: الواقع يقول بأن أسير يقضي في السجن منذ عام 93 بكل تأكيد توقف عن مطالعة الحياة خارج هذا الجدران، ولكن ما أدركناه في هذا المنتج الأدبي أن ناصر كان مطالعا لكل المحطات الفلسطينية من لحظة اعتقاله إلى حد كتابة أو صدور روايته. ما يعني الذي يجعل ناصر مدركا إلى هذا الحد، وما الذي يجعله متشبثا بالاطلاع على الشأن الخارجي خاصة فيما يتعلق بالشأن السياسي؟ لا أريد أن أتحدث في على صعيد إنساني أو روابط إنسانية أو علاقات، ولكنه أيضا مطلع وبشكل دقيق وفلسفي أيضا، له هو صاحب فلسفة فيما يتعلق بالشأن السياسي الفلسطيني. كيف كسر الجدران ليكون صاحب فلسفة سياسية؟
0: ناصر أبو سرور كان صاحب رؤية. أولا حكاية أنه داخل المعتقل لا يعلم عن العالم الخارجي هي حكاية نحن كنا نظنها، بينما عندما فتحنا الأبواب بيننا وبين الأسرى اكتشفنا أنهم يعلمون بكل شيء وأنهم يطلعون على كل شيء، فهذا كان خطأنا نحن وليس خطأ الأسرى. الأسرى مثقفون، يقرؤون الكتب، يطلعون على الصحف، يستمعون للمذياع ويشاهدون بعض البرامج والمحطات التي تصلهم بين الحين والآخر، وبالتالي يشاركون بالحياة السياسية. وفي مقولة لي في إحدى الندوات قلت أن تحرير فلسطين الذي لا ريب فيه، أنا لا أشك أن فلسطين رغم قتامة المشهد ورغم الظلام الطويل أن تحرير فلسطين لا ريب فيه، أن الأسرى سيشاركون في هذا التحرير من داخل معتقلاتهم أو من خلال تحررهم، وها نحن نشهد الآن بداية التحرر، يعني تحرر قسم كبير ونتمنى لبقية الأسرى التحرر. هؤلاء القادة الحقيقيون للشعب الفلسطيني في المستقبل القريب. وفي هذا يعني في عندي قصيدة حملت ذات الاسم اللي هي قصيدة أسرى، أتحدث فيها عن نقاء هذا الأسير وكيف أنه تحوصل داخل هذا فظل نقيا. أقول مثلما ذهبوا يرجعون وقاماتهم ذهبوا، الذين يئسنا وما يئسوا، وتعبنا انتظارا وما تعبوا، يرجعون كما لم نكن بعدهم، فالحياة لهم لا لنا تجب. هذه القصيدة غنتها الفنانة العروبية الرائعة لارا عليان ونالت حظا واسعا من الشهرة، ويستحقها الأسرى ووصلت إلى الأسرى. كذلك هناك بعض القصائد أيضا التي علمت من الأستاذ حسن عبادي أن الأسرى عقدوا جلسة داخل أحد المعتقلات ومنهم قادة، يعني بدون ذكر أسماء حتى لا أنسى أحدا، قادة الأسرى عقدوا جلسة و قرأوها. يعني هذا الانفتاح بين الداخل والخارج كان يمنحهم بعض الحرية وكان يمنحهم بعض الأمن.

0: نفسه. كل فلسطيني يكتب لأنه يحمل رسالة يجب أن تصل إلى العالم، والأسير جزء من هذا الشعب العظيم. يكتبون لأنهم مكلفون بإيصال معاناة الشعب الفلسطيني إلى العالم. كل واحد يتناول هذه المعاناة من زاوية معينة، داخل الأسر أو خارج الأسر. لا يوجد فلسطيني حتى لو كتب في الحب يكتب لنفسه، ولا يكتب للحب الخالص إلا وتكون فلسطين وتكون المعاناة الفلسطينية منعكسة على كتاباته بطريقة أو بأخرى. فالكتاب الفلسطينيين الأسرى تحديدا هم أصحاب رسالة، وعملوا جاهدين ويعملون حتى الآن من داخل زنازينهم أو من خارجها بعد التحرر على إيصال هذه الرسائل للعالم حول معاناة الشعب الفلسطيني، وهذا دور المثقف الفلسطيني.
1: كتب ناصر اعتراف فصلا بعنوان اعتراف، وقال الاعتراف خيانة. ما الذي اعترف به ناصر وما الذي لم يعترف به في كتابه هذا؟
0: يعني كان يعترف ناصر أولا أنه مر بلحظات يأس، هذه اللحظات التي حاربها وانتصر عليها، ويعترف بالحب وبفشله بالحب أيضا. من خلال هذا الحب أطلق العنان لكتابته، فكانت جزءا مهما من الرواية، الرواية الفلسطينية. فاعترافاته كانت يعني بمثابة أيقونة، أيقونة يدخل من خلالها القارئ إلى المعاناة التي يعيشها الأسير.
1: أستاذ صلاح، لا أملك الآن إلا أن أشكرك على حضورك معنا، شكرا جزيلا.
0: العفو العفو، سرني أن أكون معكم.
1: شكرا لك، وأنتم مشاهدين شكرا على كرم المتابعة، ونتمنى لكم أيضا جولة شيقة في هذا الكتاب الذي تمنى لنا ناصر خلاله قراءة وعرة. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.

هذا الحاجز من خلفنا والذي يسمى بحاجز عطارة، هذا الحاجز يفصل شمال الضفة الغربية عن وسطها. هذا الحاجز أيضا يعيق حركة المواطنين يوميا، سواء من قرى شمال غرب رام الله أو من الشمال إلى الوسط. سنكون معكم من بلدة عطارة هذا اليوم للحديث أكثر عن هذا الحاجز الاحتلالي المقام على مدخل بلدة عطارة، فكونوا معنا.

0: أخي نزار، اليوم نحن عندكم ببلدة عطارة، كل الاحترام لحضرتك أكيد ولكل أهلنا بعطارة، حاجز عطارة، ونحن نتحدث عن الحواجز اللي أقامها الاحتلال على مستوى الوطن ما بين المحافظات لتقطيع أوصال الوطن ولإنهاك المواطن الفلسطيني. كنا نحكي عن حاجز عطارة، هذا الحاجز اللي بشكل عبء أكيد سواء على أهل بلدة عطارة أو على الكرة المجاورة والكرة شمال غرب، خلينا نقول رام الله وشمال الضفة الغربية، ما بين رام الله والضفة الغربية. نحكي عن هذا الحاجز، من إمتى ابتدى وابتدت المعاناة مع هذا الحاجز؟
1: هي زي ما تفضلتي، احنا صار عندنا بجوز في الضفة حوالي 1000 حاجز، انتم بتعرفوا اكتر مني. اول شيء اهلا وسهلا فيكم، شكرا لاهتمامكم، يعني بصراحة طبعا بتحكوا واجبنا وشغلنا وكذا، بس لا بالعكس، يعني اهتمامكم انكم تيجوا تفقدونا بصراحة، لانه في ناس زي ما تفضلتي بطلوا حتى يجوا على بلدنا. بلدنا اذا بتطلع من هون مطلع على ساحل فلسطين كلها، وكان ممكن تكون منطقة سياحية، ويعني في كتير ناس اجوا كانوا حابين يبنوا هون زي عزب وزي فيلل وإلهم. للأسف الحاجز عاق هذا الحكي. هلأ إنه هلأ بشكل عام، هلأ هو إنه بأثر على حياة يومية، طبعا بأثر على حياة يومية. هلأ الحاجز هذا للأسف بس أنا بشوفه لإذلال الناس، وطبعا تأثيره من ناحية اجتماعية واقتصادية من جميع الجهات. يعني صعب بحطوا حاجز نص ساعة ساعة، بيحجزوا سيارة بتوصل السيارات لبرزيت من الجهة الجنوبية، هون لما يكون حاجز بتوصل لروابك من السيارات، وضع خصوصا الصبح بيكون وضع سيء جدا، عصر بتعمدوا يحطوا الحاجز بصراحة الصبح مشان يعطلوا الناس، وبعد الظهر يعني عند الترويحة برضو مشان يعطلوا الناس. وبصراحة أنا بحكي هذا الحاجز مش أمني صراحة، لأنه سمعنا يعني بتحط حاجز ساعة وبعدين بترفعه وكل السيارات بتمر، يعني ما دخلوا إلا بالفعل مضايقة الناس والتأثير عليهم وإدلالهم حوله، يعني بالطريقة هاي يعني
0: يعيقوا حركة المواطن. زي ما ذكرت حضرتك صباحا بسكوا ساعة أو أكثر صف السيارات لوقت بيكون هدفهم الموظف ما يوصل لوظيفة، طالب ما يوصل لجامعته، صحيح. التاجر ما يوصل لسواء محله أو لتسويق البضاعة اللي بده يوصلها، ولكن أيضا هذه مثل هذا الحاجز فصل ما بين قرى عدة ومدن عدة، يعني ايش برضو هذا بيأثر على الفصل الجغرافي؟ خلينا نقول
1: يعني صار اللي مضطر بس إنه بده يجي باتجاه الشمال، يعني يجي اللي مش مضطر بصراحة بفكر 100 مرة قبل ما يجي على حاجز عطارة، لأنه بعرف البهدلة اللي بتصير عليه. زي ما تفضلتي إنه بس مش العطارة لحالها، هذا عطارة بمر منه كل الشمال، اللي هو بصراحة من عبوين عرورة مازال اللي بتوصل لسلفيت ونابلس كمان، اللي بمر من هذا الحاجز طبعا بعطلهم. في ناس صار يفكروا حتى موظفين اللي بيجوا من نابلس كانوا يوم يوم يجوا، صار يفكروا كيف يسكنوا في رام الله بصراحة،
0: وإذا بدهم يسكنوا في رام الله فيها تكلفة مادية، والوضع المادي معروف لكل الموظفين، يعني
1: الوضع المادي يعني بصراحة الحياة صعبة جدا. شو بدي أحكي لك، يعني على كل الضف على كل فلسطين، يعني على كل الضفة الغربية، يعني
0: بهدف إذلال المواطن الفلسطيني. أيضا لاحظنا كمان وشاهدنا، وأكيد هنالك العديد مما حصل على هذه الحواجز، إذلال الشباب الفلسطيني، صحيح. واعتقالات حصلت على مثل هذه الحواجز دون أي تهمة، يعني هكذا إداري محكوم إداري، صح. وبس لمجرد انه شو الهدف من هذا الحاجز؟ للاعتقالات عدا عن المغايبات
1: للإدلال. هلا بدي عفوا
0: خلينا اتفضل
1: اضيف اشي، هلا مش جديد هو من زمان بس صارت اكتر الفترة هاي، انه اذا خصوصا بالليل اي حدا بمر حتى مش بس العطارة لاي منطقة تانية، فورا طول اللي في جيبتك في مصاري طولهم من جيبتك
0: سرقة
1: أشكر خبر، وشكلها مرخصة كمان، يعني واضح يعني مش بالسر، يعني فسرقة أشكر خبر من الناس إنه معك 200 شيكل 500 شيكل باخدهم منك، ما حدش غير هيك إنه صاروا يضربوا الناس كمان، يعني يضربوا الشباب خصوصا الشباب إذا كان يعني بصراحة شاب أو شابين هم ثلاثة، يعني من أسبوع يعني شاب ضربوا ثلاث شباب على الحاجز من عطارة وغير عطارة بضربوهم صراحة، وأخذوهم على المستشفيات، يعني مش بس ضرب مبرح وبدون أي سبب، بدون
0: حتى
1: أي سبب.
0: سيارات الإسعاف والمرضى ما بيسلموا على هذه الحواجز، من المضايقات والوقوف المتعمد توقيفهم على مثل هذه الحواجز. خلينا نحكي أخي نزار قبل ما نختم كلامنا عن البوابات. البوابات التي أقيمت على معظم القرى الفلسطينية، أنا نحكي نخصص اليوم عطارة، في بوابة على المدخل الرئيسي وذكرت لي في بوابة،
1: في بوابة، في بوابة الرواب اللي بتنزل تحت، رواب مسكرة من زمان، يعني كان منفس تاني لروابي بصراحة، كان ما يمروش من عطارة، هلا للأسف سكروها لهم أكثر حوالي سنتين
0: مسكرين. يعني الناس اللي كانت ما بدها تمر
1: من عطارة تمر من روابي،
0: تمر من روابي حتى هاي سكروها،
1: حتى هاي سكروها من زمان.
0: طيب نحكي عن البوابة اللي على المدخل الرئيسي لعطارة. شو عملت هاي البوابة؟
1: عملت عطلت الناس، أذلت الناس، بهدلت الناس، وخصوصا بصراحة تأخذنيش دائما طبعا، بس في رمضان بتزيد، يعني الناس بيفطروا على الحاجز. حاولنا أهل برزيت، أهلنا في برزيت ما قصروا، قطبوا الخدمات، نايموا الناس، إحنا نفس الإشي ضمن إمكانياتنا كمان كنا نساعد الناس لما يتأخروا وناموا على الحواجز وكذا، وكنا محضرين حنا للطوارئ من هالشكل حتى لليوم صراحة، محضرين تمر ولبن ومي الحد الأدنى
0: للناس.
1: لا لطفا يعني الحد الأدنى، مفكرين بجوز عندها برزيت إمكانيات أكثر منا، بس بالحد الأدنى يعني في تعليمات إن هون إنه للناس إنه نستضيف الناس أهلنا صحيح. اللي صدفة بن
0: أمام كل الأخير نقول اللي بتأخروا على الحواجز، خلينا نقول كل الافتعالات، الافتعال اللي هم بيقوموا فيه، الحدث الافتعالي من قبلهم مش من قبل الشباب الفلسطيني، دائما هم يجدون أي ذريعة يعني بأي شيء بيتحججوا، بس مجرد يسكروا بوابة قرية أو بلدة صح. على أساس يحجزوا الناس بالشوارع على أساس يضايقوا أهل
1: البلد. زمان كانوا يفتشوا على ذرائع صراحة، اليوم بدهم مش ذرائع، اليوم بيسكروا بدون ذريعة، ولا بدون ذريعة بيسكروا.
0: نعم، وكمان بيسرقوا،
1: وبحكي لك مش بيسرقوا الشباب وبضربوهم سافة. وبعدين الشغلة مش أمنية، عفوا يعني مع احترامي، ما احنا عارفين ما احنا محتلين، يعني في نص رام الله الجيش، في نص نابلس الجيش، في نص جنين الجيش، مخيم سمعت جديد في الانتخابات داخل 20 شاب بالغلط على المخيم، وهو فيش في اشي مخيم جنين، قاموا القيامة كيف بدهم يطلعوهم من مخيم جنين، يعني دليل انه هم بدخلوا على كل اذا شو تحط لحواجز وامن وهذا غير اذلال الناس.
0: صحيح
1: عن جد، احنا بدنا اهل الناس تيجي تحط هيك، اذا بدكم امن ما هم بدخلوا على نص رام الله بطول،
0: يعني سرقوا اراضينا،
1: سرقوا اراضي
0: المزارعين من اراضي، وسرقوا الاراضي، وسرقوا الاغنام، والمستوطنين بهالتلال عايشين وباذوا كل المواطنين صحيح. كملوها علينا بالبوابات
1: بالضبط بالبوابات،
0: ولكن احنا صامدين،
1: احنا صامدين طبعا، هم هدفهم انهم يحاولوا يهجرونا، يزحقونا، ما فيش محل، هاي بلدنا، هاي ارضنا من ملايين سنين حكيتها، وراح تضل ملايين سنين، ومش راح نهاجر، بدنا نصبر شوي، الهدف انه نصبر، الله بعيننا، يعني شو بدنا نعمل، هاي دولة قاتلة، انا سمعتها من اجانب مش منا، دولة قاتلة مجرمة انكشفت في كل الدنيا بعد احداث غزة، ولليوم في لبنان ولا وفي ايران في كل الدنيا.
0: أي بالنهاية هاي الحواجز ما في حاجز بيننا وبين أرضنا، ما في حاجز بيننا وبين بيوتنا، ما في حاجز بيننا وبين وطننا، مهما يعملوا حواجز وما يعملوا بوابات، الأرض أرضنا والبلد
1: بلدنا. نعم، ولازم هاي الحواجز تنشال، بدهم أمن هيهم بروح، أنا زي بدهم إياني بطولهم من نص رام الله أو من نص عطارة.
0: صح.
1: شو معنى يعني أنك تحط حاجز يعني غير إدلال للناس؟ إحنا لازم الناس، المؤسسات الرسمية، السلطة والشعب، يعني مش السلطة والشعب، لكن احنا منش نحكي عن انتفاضة مسلحة، فيش عندنا لا سلاح ولا برود ولا RPG ولا اشي عندنا، حتى الحجر ممنوع تضرب حجر، ما حكي ممنوع تحكي، بطوله تلفونك بضربوك عليها، يعني هذا يعني مصيبة، يعني بصراحة الحواجز هذه لازم تتشال اذا فيش فيها اشي، بدام انتم محتلين كل الضفة الغربية ليش تحطوا حواجز؟ صراحة
0: انتم قادرين كل بيت تدخلوا،
1: قادرين كل بيت تدخلوا، ليش تحطوا حواجز؟
0: هاتها شئتم،
1: ما لها معنى يعني بصراحة.
0: يلا بالنهاية بنقول هذا هو الاحتلال القاتل المجرم،
1: مجرم،
0: ولكن نحن صابرين وصامدين، والأرض أرضنا. أشكرك يا أخي نزار.

0: أبو أحمد وأنت بيتك في بداية، خلينا نقول في بداية البلدة، بلدة عطارة، أكيد حضرتك مطلع بما أنك موظف وبتروح وتيجي على شغلك، أكيد بتطلع على المعاناة اللي بعانيها أبناء شعبنا على حاجز عطارة. احكي لنا شو بتشوف يوميا من سنين لهلأ.
1: خلينا من سنين معنا بتحسبي مشوارك، تروحي مشوار 10 دقائق بتقعد معك مرة 3-4 ساعات مشوار ترجع على البيت، ومشوار كل 5 دقائق مش يعني بتروحي. وهذه معاناة الحاجز دائما نعاني منها، مش بس أهل العطارة، بعاني منها الكرة الشمال، الكرة الجنوب، اللي بعاني منها الأهل اللي بيروح على أي قرية بيروح عليه بعاني من الحاجز هذا دائما، الحاجز هذا صعب شوي عندنا. اعتداء دائما على الشباب، السيارة فيها الشباب اعتدوا عليها، بيطزوا الشباب من السيارة بغلبوهم. بس بالنسبة لل يعني الكبار ما بحكيش معهم كذا مع الشباب، بس تفتيش ما بنزلهم تفتيش تفتيش على الجريك وبصيروا بالجيم وبغلبوهم وقعدهم على الحجار وبربطوا ديهم.
0: مرت فترة من الزمن انه كان حاجز عطارة يكون مغلق.
1: ايه قعد حوالي تقريبا من 7 أشهر مغلق كامل يعني.
0: نعم. ايه مرت فترة برضو كان مغلق من شوي هناك عند البوابات، كانوا الكرة اللي بتطلع على الشمال او بدوروا على كرة شمال غرب رام الله كان يتوجه من داخل بلدته. لازم يمروا من جوا البلد.
1: عطارة وقت ازمة عطارة دايما.
0: اها. طب كيف كانت هاي الفترة؟
1: فترة كانت صعبة والله شوي.
0: صعبة على مين؟ على السائل؟
1: على
0: أهل البلد؟
1: على المواطنين بخد صعبة
0: ولا على أهل البلد؟
1: على المواطنين عانوا في أزمات عطارة. في أزمة كانت عطارة يقعد فترة يدخلوا على يطلعوا من العطار، يعني في أزمة فقط عندهم عند عجور عفرق عجور فقط في أزمة، وفي شباب عطارة فكل شيء قصروا يساعدوا الناس يساعدوا في حاجة تصير نهاية وقفوا سيارات في المشي سيارات فقط تصل الأزمة لحد بيتي هنا العدول لحد بيتنا العدول.
0: كمان بدنا نحكي على الناحيه الاقتصاديه، بالتاكيد اثرت على كل مواطن فهو من عطاره
1: او من خارج حواجز بتاثر على كل اي مواطن بتاثر عليه من ناحيه ماديه من ناحيه معنويه كل شيء تاثر
0: نفسيه. طيب في بوابه على باب بلدكم
1: وفي بوابه
0: على بيتك مطل على البوابه اللي على باب بلدكم بيغلقوها احيانا؟ لما بيغلقوها قديش هو بالليل بالنهار
1: حسب برضه بيغلقوها اياك عيون برضه بتوع ساعات برضه ما بشوفش في شيء اي وقت
0: بيضطر المواطن لما يغلقوا البوابة الرئيسية يروح من جهة ثانية.
1: ما هو بده يروح من جهة ثانية لك الطريق مسكرة برضو.
0: في بوابة.
1: في بوابة على الباب مسكرة.
0: في كمان بوابة مغلقة من الجهة.
1: في بوابة على الباب.
0: يعني بصفي ما في منفذ.
1: فيش طلعة. مش مسكتوا بوابة عطارة بوابة بوابة ما فيش طلعات.
0: يعني أخذ أبو أحمد وإحنا بنحكي اليوم عن حاجز عطارة، يعني مش ما يلومونا المشاهدين نحكي عن عطارة أو بلدة عطارة، ولكن هذا الحاجز بيعني عدة قرى وعدة مدن بالشمال.
1: عندك حاجز عطارة، حاجز عطارة عندك وروابي وعين سيلي سكرت داخل ما داخل ما سكرت كلياتها.
0: صحيح.
1: على الشمال ما بيطلع هذه الطريق دي الشمال على المنطقة هذه، أو حتى الجنوب دي على عيون الحرم يجي هم برضه مسكر عليه.
0: طيب برغم الحواجز أخي أبو أحمد وحضرتك موظف، برغم الحواجز بتروح لوظيفتك وملتزم بحياتك العملية؟
1: ما دام نطلع من البيت على الساعة 7:30 نطلع من بيتي كم ساعة عشان أصل شغل على موعده.
0: ونفس الشيء لما بترجع
1: لما أرجع خلص
0: أهل بيتك بيستأخروك بالتأكيد؟
1: لا ما زي استأخر ولا بتبقى بيت.
0: طيب برغم هاي الحواجز صابرين وصامدين يا أبو
1: أحمد؟ ولا في لغاية الملتفة ضاها هذك عليك حتى لو نصوت فيها من ضلها مش هنطعنا الضال من البيوت يعني هنا
0: في عندكم هون بؤرة استثنية
1: والبؤرة استثنية وجنة المصوت من بيت عندي هنا برضو هنا بيجي عندي على البيت طبش الدار عندي كم فترة وبيجي هذك اليوم جاني عند البرسات هنا وجاني عند الذهاب السيارة لف يعني طيب يجي الغنم هاني يستفز فينا
0: يعني مش بس الحاجز
1: والله يصدرين
0: من الجهات المصدرين شينت البلد بالبؤر اللي استثنائية بالتأكيد
1: نعم.
0: ومش خلصانين منهم ولكن
1: صامدون
0: والأرض أرض
1: الله.

0: أبو محمد وأنت بتشتغل على تاكسي وأكيد بتمر على حاجز عطارة أو ما يسمى بحاجز عطارة من قبل فعل إسراح، سواء عن بوابة عطارة أو الحاجز بشكل عام اللي بعيك حركة المرور حركة المواطن وأيضا بأثر على عملكم بالتأكيد. احكي لنا عن المعاناة اليومية اللي بتشوفوها على الحاجز.
1: إني 30 سنة سائق، يعني صبي بعاني فترة طويلة من حاجز عطارة، يوم نطلع يعني على الأقل لساعة ونص نعرف نطلع ينحب من عطارة، والترويحة ما هي نفس الشيء، وإحنا على أساس سائق تاكسي يوم بنروح وبنيجي، يعني في اليوم بجوز 10 مرات 15 مرة بنيجي بنوقف على الحاجز.
0: من ضمن خلينا نحكي من ضمن الوقفات على الحاجز بالتأكيد شفت وبعينك طبعا مشاهدات من حضرتك أو حتى الركاب اللي بيكونوا معك اعتداءات الجنود خلينا نقول على المواطن الفلسطيني على الحاجز، بأي الأشكال بتكون؟
1: جميع الأشكال، إن كان إهانات نفسية، إن كان ضرب، إن كان حجز في الشمس في البرد في كذا، حتى البنات بيحجزوهن مرات بحطوهم على جانب، يعني معاناة يومية مش لأهل العطارة بس، تقريبا لكرة الشمال كاملة، كرة سلفيت وكرة رام الله كلها بتعاني على حاجز عطارة.
0: كل هاي الإعاقات على الحواجز خلينا نقول وتحديدا حاجز عطارة لقيت من خلال عملك بتمر حواجز أخرى في أماكن أخرى، ولكن هذه الحواجز بالتأكيد طبعا شكلت عبء على عملكم من ناحية اقتصادية. خلينا نقول قديش الضرر اللي صار معكم من وراء هاي الحواجز؟
1: يعني بدك تحس بيها في حدود النص اللي بنوخده صار يروح على الحواجز، احنا يعني رايحين نوقف على الحواجز فترات طويله، غير الضغط النفسي، غير يعني بعض الشوفيرين اللي بدخلوا من هون ومن هون، الكل بده يروح، الكل بده يوصل، الكل يعني الله يعين الناس.
0: ممكن السائق يتعرض للضرب، ممكن يتعرض للاعتقال، مش شرط حضرتك ولا زميلك ولا اللي معك، ولكن حصك على معظم الحواجز حصك مع انه انتم بالنهايه بتوصلوا المواطن اللي كان عمله، بتوصل الطالب لجامعته، بتوصلوا المريض للمستشفى، وبالنهايه ما في غنى عن هذه المواصلات هذه السيارات، ولكن حتى انتم ما بنسلم منهم على الحواجز.
1: اكيد ما بنسلم منهم، ويوميا بننهان ان كان حكيتك ان كان نفسيا او جسديا
0: او يوميا
1: او مادي، وماديا اكيد يوم ماديا هاي اكيد، بس جسديا ومادي ونفسيا هاي إهانة يومية بشكل يومي. وطلاب الجامعة جامعة بورزيت يوميا احنا بناخذهم من عطارة ومن كرة ثانية فيه بنوديهم على جامعة بورزيت، يا بتأخر عن محاضرته عن امتحاناته، يعني الله يعينهم كلهم عليهم ضغوطات.
0: صحيح، بالنهاية بنقول نحن كفلسطينيين لم ولن نعتد الإهانة على الحواجز، ولكن نحن صامدين وثابتين بأرضنا لأنه صاحب الحق هو الباقي على هذه الأرض.
1: إن شاء الله بنضل صامدين، ومعروفة يعني إحنا طول عمرنا هي إن صار الواحد عمره 63 سنة وعانى، وإن شاء الله رايحين نضل صامدين على
0: إن شاء الله. الله يعطيك يا ربي الصحة وتضلك صامد، وكل الشباب الفلسطيني وكل أهلنا بفلسطين صامدين سواء على الحواجز أو في منازلهم أو بأرضهم، كل احترام لحضرتك.
1: الله يعطيك العافية.

0: بدعي الاحتلال انها منطقة امنة وقاعدين فيها، ما يجينا الا بلش علينا بالقدايم اطفال. عندي طفل ناية عمره 4-5 سنين، وعندي حمزة 13 سنة وعمهم حامل بتوم، ما يجينا الا القدايم زي رش المطر علينا. الحمد لله بدعي انها منطقة انسانية، ما الهم علاقة بالانسانية ولا بالبشر.
1: خد روحي معاك، خد حمزة من قلبي يما، قلبي حمزة يما.

المسجد القبلي وجزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك الذي مساحته هي 144 دونم. المسجد القبلي بني بعد قبة الصخرة المشرفة بأربعين عاما في زمن الخليفة عبد الملك بن مروان، وأكمله مروان بن عبد الملك. المسجد الأقصى فيه أكثر من مسجد مسقوف، المسجد القبلي، والمسجد القبلي لأن فيه القبلة ومتجه إلى القبلة، فبدأت القبلة من هنا فسمي المسجد القبلي بناء على المشورة التي كانت لعمر، ومن ثم قام بالبناء عبد الملك بن مروان، وهذه التسمية قديمة. بدايته كانت منذ عهد عمر بن الخطاب اللهم ارض عنه، وكان من الخشب. لما وصل عمر بن الخطاب وفتح بيت المقدس ودخل إلى المسجد الأقصى، فاستشار الصحابة رضوان الله عليهم عن القبلة، من أين تبدأ قبلة المسلمين اتجاه الكعبة المشرفة. فكانت الشورى إلى أن يكون المسجد القبلي هو بداية القبلة للمسلمين. المسجد الأقصى القديم هو يعتبر أساسات لهذا المسجد، فالمسجد هذا هو الذي هو البناء، يعني لا يوجد قديم وحديث، يعني أنه كان هناك، لأنه إذا دخلت إلى المسجد الأقصى في الأسفل تجد أنه لا يتسع كما يتسعون، فهو المساحة هي قليلة، استغل المسلمون من أجل أن يكون هناك أكبر عدد من المسلمين يستظلوا من حر الشمس، وفي بناء ضخم يدل على الحضارة الإسلامية.

المسجد القبلي هو مقسم إلى أروقة، الرواق الأوسط وهو الرواق الكبير وعنده القبلة ومكان الذي يقف به الإمام فيؤم بالناس جميعها، وأيضا بجانبه منبر صلاح الدين الأيوبي الذي قام بحرق أحد اليهود المتطرفين واحترق تقريبا ثلث المسجد الأقصى المبارك، والذي استمر ترميمه أكثر من 20 عام.

الناحية المعمارية يتبين أنه يعني هذه اللواوين أو هذه القباب التي يمتاز بها المسجد القبلي، بناء الأقواسي وهذه الأعمدة التي تحمل السقف وارتفاع المسجد القبلي، أيضا الفتحات الموجودة في أعلى المسجد القبلي، هذه الفتحات التي المهندسين الذين وضعوها هو من أجل لما يجتمع الناس تكون هناك النفس والحم، وهذا النفس يتجدد من خلال هذه التهوية.

هذه الفسيفساء كل حجمها هي سنتي متر في مربع، يعني يدل على الهندسة الدقيقة. الرسومات التي هي موجودة تدل على الحضارة الإسلامية التي كانت، وأيضا كم كان اهتمام الخلافة الأموية في المساجد والحضارة والرقي الذي وصلوا الإسلام إلى أن يصلوا أن يزينوا المساجد وقبب المساجد في هذه الزخرفة التي تعتبر تاريخية ويعني عمرها أكثر من 1400 عام. يتسع لثمانية آلاف، ربما إذا زدنا وكان هناك أكثر إلى 8500، أكثر من ذلك لا يستوعب في داخل المصلى القبلي.

أهلا بكم إلى نشرة الساعة الثالثة. نبدأ بأبرز العناوين. 14 شهيدا في مجازر مروعة استهدفت نازحين بمناطق متفرقة في